حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.

0: تحيل مدارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أستقبل الأسئلة، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي. ابن خالة أمي، قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر على المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمأ؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خالة أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس تذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمني منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون خير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أني ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا، ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم، عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف تجي تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب، قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة وولد خو رجلها ولد أخت راجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفواً اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها، مش ابن زوجها، هذا محرم لها، لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة، إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى. وبهذا أنتقل إلى الإجابة على الأسئلة عبر استقبال أسئلتكم على أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81. كذلك يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا عبر البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. نستقبل الآن إذا كان هناك مكالمات. أم إبراهيم من طرابلس. نعم يا أم إبراهيم.
2: يا شيخ السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: الله أجركم يا شيخنا.
1: الله يبارك فيك، تفضلوا.
2: أنا عندي سؤال هو كلف بي مش لي يعني.
1: نعم.
2: لكن هذا الشيء معي شوي شيخنا.
1: نعم.
2: هذه هي امرأة.
1: نعم.
2: طلعت زعلانة من حوش زوجها.
1: نعم.
2: من شهر شوال.
1: نعم.
2: يعني ما فيش طلاق، هو قال ما طلقتش، هو قال هي قالت ما طلقنيش.
1: نعم.
2: ما فيش طلاق. لكن هو بيرجعها. والدها قال ما ترجعش إلا بفاتحة جديدة.
1: وهو لم يطلقها، فيش طلاق.
2: لم يطلقها، بس في نقطة يا شيخنا.
1: نعم.
2: إن هي بينها وبين زوجها من كل سنتين ما فيش قيام زوجية.
1: أكيد ما دام قاعدة في بيت حتى قبل ما تمشي البيت هلا.
2: سنتين قبل ما تمشي البيت هلا تقريبا حسب قولها يعني.
1: المهم ما فيش طلاق.
2: ما فيش طلاق.
1: خلاص تسمعين الجواب إن شاء الله.
2: شكرا بارك الله فيك شيخ.
1: ماشي جميعا إن شاء الله. نعم. طيب سمير. سليم. نعم يا سليم من مصراتة، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سيد سليم.
3: حياك الله شيخ الفاضل عصام، جزاك الله كل خير.
1: وإياكم أهلا وسهلا بكم، تفضل.
3: عندي ثلاث أسئلة لو سمحت يا شيخ عصام.
1: إيه تفضل.
3: السؤال الأول يقول: قال رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم
1: الصلاة والسلام
3: ثلاث مهلكات: واحد شحن المضاع، واثنين وهون المتاع، وإعجاب المرء بنفسه.
1: نعم.
3: السؤال الثاني: ما الفرق بين القوة والقسوة؟
1: الفرق بين القوة والقسوة.
3: نعم شيخ عيسر.
1: نعم.
3: السؤال الثالث: امرأة باعت ذهب القليل بعض النصاب ولم يحول عليه الحول،
1: هو
3: الذهب جديد غيره.
1: الذهب أصل نصاب.
3: ما درجت النصاب يا شيخ عصام؟
1: لم يبلغ النصاب. نعم. واستبدلته بذهب آخر.
3: استبدل ذهب جديد. هل تبدأ الحول من الذهب الأول أم تبدأ بداية الحول من الذهب الثاني؟
1: الذهب الآخر هذا لللبس والله لغير اللبس للمرأة. الأمرين نتكلموا على الأمرين. حاضر.
3: الأمرين.
1: إن شاء الله.
3: بارك الله فيك ورحمة الله
1: فيك. بارك الله فيك. شكرا يا سيد سليم. عمر من قصر خيار، تفضل يا عمر.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: الخير شيخ شيخ عصام.
1: أهلا وسهلا بك.
4: بالله سؤال لو سمحتم، وجزاكم الله خيرا
1: وإياكم.
4: ينفع بكم علماءنا ومشايخنا.
1: الله يسلمك، تفضل.
4: رجل نسي صلاة الصبح ما صلهاش وهو إمام جمعة. فلما بكبر تكبيرة الإحرام يوم الجمعة تفكر أنه لم يصلي الصبح. أيوة، بحكم الشرع في ذلك يا سيدي.
1: ماشي الله تمام إن شاء الله. بارك الله فيك
4: عليكم
1: وإياكم جميعا إن شاء الله. طيب إذن خلينا نجيب على سؤال الأول. أخت أم إبراهيم من طرابلس قالت في زوجها يعني ماشية زعلانة البيت هلها، في اللهجات الليبية ماشية حرجانة، ماشية زعلانة لبيت هلها من زوجها، وقالت زوجها ما طلقهاش وهي من شهر شوال الماضي في بيت هلها، والآن جاي بيردها لبيت الزوجية، وقالت لم يحصل بينه وبينها أي معاشرة من حوالي سنتين. قالت الآن بوها قال لابد من عقد جديد. أقول في الجواب: العقد الجديد هذا متوقف على وجود طلاق والخروج من العدة. ما دام المرأة هذه لم يطلقها زوجها فلا نحتاج لا إلى عقد جديد ولا إلى تلفظ بالرجعة، ولو بقيت حرجانة في بيت أهلها 10 سنين مش سنة ولا شهرين، حتى 10 سنين، لأن كلمة نبو عقد جديد. عقد جديد لما الرجل يطلق زوجته طلقة بائنة أو يطلقها طلقة رجعية وتخرج من العدة، أو يطلق طلقة رجعية في العدة، هانا نقوله مش يردها، لابد من التلفظ بالرجعة. أما رجل ما طلقش زوجته سواء ما فيش حتى معاشرة ولو سنين، أو كانت حرجانة في بيتها، لا خلاص هذه ترجع له بدون أي شيء، لا يشترط لا عقد ولا يشترط حاجة، هذه لا تزال زوجته، هي لا تزال زوجة له. نعم أبو أحمد من مصراتة. نعم يا أبو أحمد.
5: السلام عليكم دكتور عصام.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا،
5: كيف حالك؟
1: الله يسلمك، بارك الله فيك.
5: ننشد على ال 2000 دولار هذين ايش صار فيها الحمد.
1: لا حاضر يا أبا أحمد.
5: شكرا
1: شكرا. وإياكم جميعا. زينب من طرابلس. نعم يا زينب.
6: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: يا شيخ نبي فتوى علي، جاء أخويا يسب ويشتم في بنته يضرب فيها يقول لها ما تتزوجيش.
1: أخوك يسب في بنته ما يبيهاش تتزوج؟ باهي ولا ليش قصدي؟ شو السبب؟
6: ما يبيهاش تتزوج، يضرب فيها ويسب ويشتم، يقولها في ألفاظ شوارع قدام خوتها.
1: كويس، أنا نقصد عدم موافقته، هل لأن الزوج مش عاجبه ولا يبيها تقعد هيك في البيت وتخدمه وما تتزوج؟
6: ما يبيهاش تتزوج بكره.
1: يرفض الزواج نهائي؟ نعم.
6: ايه
1: ماشي.
6: تجمع اكثر من 10 اشخاص يلز فيهم،
1: 10 خطاب. نعم
6: ايه يلز فيهم.
1: ماشي، تسمعين الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك. ادريس من مصراتة. نعم يا ادريس.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
7: الله يبارك فيك يا شيخ عصام، مبارك في شيوخنا وعلمائنا وإذاعتنا المباركة.
1: الله يسلمك، بارك الله فيك،
7: وثبت أقدامكم وانصر أخوتنا في غزة وثبت أقدامهم.
1: اللهم
7: وانصر غزة وانصر الأقصى المبارك.
1: آمين
7: يا رب العالمين. يا شيخ عصام والله نعم. نسألك على المباراة اللي في أمريكا، هذا البطل المصري الذي خرج ورفع علم فلسطين
1: نعم.
7: في أحد الملاعب الأمريكية وهو رافع العلم الفلسطيني، عالم القدس وعالم الأقصى.
1: نعم.
7: هذا عليه بالضرب هذا الفريق الأرجنتيني والصهاينة، وكان حكم صهيوني.
1: نعم.
7: انحاز إلى الصهيونية وانحاز إلى الكفر والشرك.
1: نعم.
7: هل واجب علينا نصرة هذا البطل المصري، هذا المدرب المصري يجب علينا نصرته؟
1: تمام يا حاج دريس، بارك الله فيك.
7: لا بارك الله فيك يا شيخ عصام، وجزاك الله خيرا إن شاء الله.
1: وإياكم يا حاج دريس، بارك الله فيك. سالم من طرابلس. نعم يا سالم، تفضل يا سالم.
8: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا
8: يا شيخ. في رجعة بالكناية، في طلاق بالكناية يقع ولا
1: كيف؟ رجعة بالكناية ولا طلاق يعني بالكناية؟
8: طلاق بالكناية مفهوم، لكن في رجعة بالكناية وسؤال ماشي يعني.
1: أنت سؤالك يعني هل في يعني فيه رجعة اسمها رجعة بالكناية؟
8: ايه
1: هذا اللي تسأل عليه انت.
8: ايه بعد يرجع زوجته.
1: ايه باه
8: ماشي
1: تمام، تسمع الجواب تو نفصله فيها ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك يا سيد سالم. إيه لعلنا نختم بعبد الله من مصراتة. تفضل سيد عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله.
9: بارك الله فيك شيخ عصام، بارك الله في جميع مشايخ دار الإفتاء الليبية، طال الله عمركم جميعا في طاعته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج علينا وعلى إخواننا في فلسطين وفي السودان وعن جميع المسلمين.
1: آمين يا رب العالمين.
9: ويهلك الطغاة
1: الغاصبين. بارك الله فيك، اللهم آمين.
9: يا شيخ لو سمحت. نعم. بالله هل يجوز العمل في لم الكراتين هذه المستعملة محلات هذه وبيعها من جديد؟
1: هي الكراتين يعني يحطوا فيها أصحاب المحلات معاش محتاجينها ولا؟
9: معاش محتاجينها،
1: فهو يجمع فيها، يجمع فيها من أمام المحلات ومن مكان القمامة وغيرها.
9: أيوة، وبعدين يتم تجميعها وبيعها من جديد بالكيلو يعني. بس سؤالي شيخ، لو أن فيها أسامي لله سبحانه وتعالى وأسامي الصحابة من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، ماشي. هل أنت مضطر أنك تفتش الكراتين هذه وتحول اللي يعني الاسماء هذه والله غير تفتيش يعني تضمها مع بعضها هيك وخلاص تبيعها يعني.
1: تمام سيد عبد الله، حاضر حاضر تسمع تعليق بارك الله فيك،
9: جزاك الله خير الجزاء
1: واياكم جميعا ان شاء الله. اذا خلينا نجيب على الاسئله الان. الاخت ام ابراهيم اجبنا على سؤالها، صار المشاع بين الناس ان المراه اللي تقعد حرجانه في بيتها لها شهور وكذا والله عام والله كذا لابد من عقد جديد، قلنا هذا غير صحيح. العقد مربوط بماذا؟ بوقوع طلاق بائن أو طلاق رجعي وخرجت المطلقة منين؟ من العدة. أما إذا لم يقع تلفظ بالطلاق، قلنا حتى لو بقيت حرجانة ولا زعلانة في بيت هلا حتى سنين طويلة ترجع لأنها زوجة. ولهذا عندنا المرأة أحيانا يفقد زوجها ويقعد مفقود وغايب 10-20 عام وبعدين يرجع، أو يرجع لها طول لا عقد ولا حتى حاجة. نعم، نأتي لأسئلة الأخ سليم مصراتة. السؤال الأول يسأل عن الثلاث المهلكات. نعم، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وهذا للأسف من أمراض القلوب، أن الإنسان يعني يكون بخيلا في الواجبات التي أمره الله بها. والهوى المتبع، شو معنى الهوى المتبع؟ أن الإنسان يتبع للأسف يتبع ماذا؟ يتبع هواه. شو معنى هواه؟ رغبته وقناعاته وميوله، والحال أنها مخالفة للشريعة. وإعجاب المرء بنفسه، هذا والله من الأمراض الخطيرة، أمراض القلوب. تجد الإنسان معجبا بنفسه واللي يديره هو الصواب وأفعاله هي الصواب، في حين أن الناس يقولون له هذا خطأ ويسأل في الشرع ويقولوا له هذا ما يجوزش. ولكن يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن هذه الأمور تهلك الإنسان، لأنه يظن نفسه على صواب وهو على خطأ، يظن نفسه من أهل الحق وهو من أهل الباطل. وما أكثر الأمثلة على هذا في المجتمع لو أردنا أن نقف عنده. السؤال الثاني قال: ما الفرق بين القوة والقسوة؟ هي هذه يسموها الفروق اللغوية، يعني أنا لا أدري بالضبط لكن ممكن يعني أفيدك. أظن أن القسوة هي القوة في غير موضعها، القوة في غير موضعها، يعني القوة، الإسلام يدعو إلى القوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأمرنا يعني بأن يكون الإنسان قويا. لكن القسوة، أظن القسوة هي المبالغة في القوة. توني مثلا الأب مطلوب أن يكون ذا شخصية قوية في بيته، يهابه أولاده وزوجته ويقيم لهم موازين العدل والحق في البيت، لكن لا يكون الأب قاسيا. الابن إذا أخطأ يربيه الأب بالتأنيب حتى بالضرب، لكن أو واحد ضرب ولده 100 خبطة والله ضربه ضربا مبرحا، هذا نقول ماذا؟ أقول عنه قاسي، أقول عنه قاسي. فالقسوة أظن والله أعلم هي وضع القوة في غير موضعها. ولهذا القرآن مدح القوة في موضعها، ومثلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن القسوة ذمها فقال ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. وعلى كل حال هذه يعني يتناولها فن اسمه الفروق اللغوية، هذه في الأصل معاني لغوية، مثلا زي كتاب الفروق لأبي هلال العسكري وغيره، تجد أنه يدقق في هذه المعاني اللغوية. السؤال الثالث لي سليم أيضا قال: هناك امرأة لها ذهب، باعت ذلك الذهب ولم يبلغ النصاب، باعت بالمال ثم اشترت ذهبا آخر، هل تجب الزكاة؟ أقول أصل ابتداء الذهب إذا كانت المرأة تستخدمه للزينة لا زكاة فيه، ولو كان يعني أضعاف النصاب لا زكاة فيه. الذهب المستعمل للزينة لا زكاة فيه، لكن الذهب الذي لم يستعمل للزينة، مرأة مثلا عندها ذهب وداساته لعاقبة الزمان، احنا في العامية نقول للعازة، دساتة للعازة يعني شنو؟ يصير ربما ظرف والله نازلة والله كذا، خلاص لما المرأة تقول الذهب هذا بندسه لبنتي أو بندسه للعازة أو من دسة باش نحج به، لا في هذه الحالة نقولوا لها راجي من تاريخ نيتك هذه خلينا نمشوا نشوفوا الذهب، كانوا يوصل النصاب، واجب عليك الزكاة بعد مرور حول من هذه النية، وإذا لم يصل النصاب فلا زكاة فيه، وهكذا الحكم في استبداله. عمر عمر من قصر خيار قال رجل نسي صلاة الصبح ثم صلى بالناس إماما في الجمعة، والحال أنه لم يصلي الصبح، هل صلاته صحيحة؟ أقول إحنا عندنا يعني ترتيب الحاضرة، ترتيب الحاضرة أو عندي ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة، شنية الحاضرة؟ الجمعة اللي صلي فيها هو اللي يعني بدل عن الظهر، نعم، فترتيبها إذا كان الحاضرة والفائتة اللي قبلها ليستا مشتركتي الوقت فالترتيب واجب غير شرط، واجب غير شرط، وبالتالي هذه الصلاة صحيحة. ليش صحيحة؟ لأنه صلى بهم الجمعة أو الظهر مثلا ولم يصلي الصبح، فالترتيب ما بين الظهر والصبح يسموا فيه واجب غير شرط، واجب غير شرط، وبالتالي الصلاة صحيحة، وخاصة هو أنه ناس، الصلاة صحيحة حتى لو كان ليس ناسيا. لكن أمتى تكون الصلاة باطلة يا عمر؟ واحد مثلا يصلي بالناس العصر وهو مش مصلي الظهر، في ظهر ذلك اليوم هذين حاضرتين مشتركتي الوقت، الترتيب واجب شرط، يصلي في العصر وهو في الصلاة تذكر قال ايوه أنا مش مصلي الظهر، أنا ما ينفعش يكمل بهم الصلاة، صلاة باطلة، لأن لابد يرتب الظهر العصر مع الظهر، الظهر أولا ثم العصر. لكن دير صلى بهم العصر وكمل الصلاة وبعدين اتذكر أنه مش مصلي، لأن احنا عندنا الترتيب بين الحاضرتين مشتركتي الوقت هو واجب شرط مع التذكر، إذن صار ترتيب مشتركتي الوقت الظهر والعصر بروحهن، المغرب والعشاء بروحهن، لكن الظهر مع الصبح هذا واجب غير شرط، وبالتالي صلاة هذا الرجل صحيحة حتى ولو كان متعمداً، مع الإثم طبعا إذا كان متعمدا، أما إذا كان غير متعمد فلا شيء عليه، لا إثم وصلاته صحيحة إن شاء الله. الأخ أبو أحمد من مصراتة يسأل عليه الألفين دولار، فأقول للأسف الشديد لا، إلى الآن لم يغير المركزي ولم يعدل ما طلب منه بخصوص شركات الصرافة، فالحكم في دار الإفتاء حتى تاريخ اليوم هو المنع. والناس يعني في كل مرة يأتينا سؤال، يعني مثلا إلى أمس الناس يقولوا شنو علاقة شركات الصرافة، أنا ماشي للمصرف وحجزت واخدوا الطول خصموا مني واستلمت 2000 دولار. أقول الإشكال وين؟ أنهم لم يمكنوك من الذهاب للمصرف إلا بعد دخولك لمنصة مصرف ليبيا المركزي واختيار شركة الصرافة، فنحن لا نعرف هل باعت لك شركة الصرافة أو باع لك المصرف التجاري، وهل الشركة الصرافة اشترت من المركزي أو لم تشتري، وما حكم المال الذي يشترط المركزي على شركة الصرافة تجميده حتى إتمام عملية الشراء، وما حكم النصف المية اللي هي 0.5 ياخذ فيها تاخذ فيها شركة الصرافة، شي حكم هذه كلها؟ يعني دار الإفتاء تنظر إلى أن المعاملة هي هذه الحزمة كلها تنظر إليها على أنها معاملة واحدة، عقد واحد، وبالتالي يعني الفتوى بالمنع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي القائمين على مصرف ليبيا المركزي وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا حتى يعني يستمعوا لهذه الملحوظات ويعدلوها، وبالتالي يروا ربما بعض الناس يلوم دار الإفتاء وبعضهم حتى يقسو عليها. أقول خلونا ندوا بالعامية، للأسف المصارف اليوم أنت وخرت خطوة، لو وخرت خطوة ياخذوا منك 5 خطوات، هذا الواقع اليوم. لو أنت بتقعد تتسامح وبتقول لا والله إني بننظر للجزئية هذه بس، أني مشيت للمصرف وخصموا مني واعطوني 2000 بس، هم هذا اللي يبوه المصارف راه، وهذا اللي يبوه كل يوم يقدموا عليك أنت، لم يبقى والعياذ بالله إلا أن يباح الربا علنا في المصارف، وبالتالي روا على المشايخ وعلى أهل العلم الوقوف بحزم أمام أي تصرف أي معاملة مصرفية فيها شبهة من شبه الربا أو من أكل أموال الناس بالباطل. هذا الأصل، لأن احنا نشوفه في قانون المصارف، قوانين المصارف ومعاملاتهم للأسف كأنك في حرب معهم. أي معاملة تسمع بها في المصارف اليوم أراه الأصل فيها المنع مش الإباحة، مع أن الأصل في معاملات الناس الإباحة. لماذا؟ لتفشي الربا، تفشي المعاملات المحرمة، التحايل على المحرمات بطرق. ولهذا بالله عليكم مش كانت عقد المرابحة الإسلامية في الأصل اعتمدته دار الإفتاء وأباحته ووضعت له الضوابط حتى يتمكن الناس من الاستفادة من هذه المرابحة ويبتعدوا عن القروض المحرمة وغيرها؟ ما بطلتش المصارف اللي انتحايلت عليها، والمصرف يدير تحايله مع شركة السيارات هذيك، وللأسف الشديد ما تركوا عقدا مباحا إلا وتحايلوا عليه. ناتي للأخت زينب من طرابلس، قالت خوي عنده بنت يضرب فيها ويسبها ويشتم فيها، قالت ويتكلم بألفاظ سوقية وألفاظ نابية غير أخلاقية ويرفض تزويجها. حسب كلام الأخت زينب قالت جوها 10 من الخطاب وهو يرفض تزويجها. أقول الأصل أن الأب لا يسمى عاضلاً إذا رد الخطاب ما دام لم يظهر عضله. شنو هو العضل؟ العضل منع الولي المرأة من التزوج. أب مثلا وما يجي خاطب يقول لا مانيش عاطي البنت، الأب مجبول على الرحمة وعلى الشفقة، فنحن لا نسيء به الظن. ولهذا حتى الإمام مالك ثبت أنه رد عدة خطاب أتوا لي بناته. لكن إذا كان حسب ما تقول أخت زينب يسب في بنته ويشتم فيها ويضرب ويهين ويقول في كلام قبيح ورفض ويرفض أنها تتزوج نهائيا، هذا يسمى عاضلا. وربي قال فلا تعضلهن ينكحن أزواجهن. وبالتالي يا أخت زينب الواجب عليه صغار أخوك هؤلاء، هذا أخوك إذا كان عنده أبناء، أو الواجب على أخوتك الآخرين أن يرفعوا أمر البنت هذه للقاضي للمحكمة المختصة، والقاضي يحول الأب هذا معاش يصلح للولاية. هذا أب إنسان قاسي، إنسان ظالم، إنسان يبدو عليه حتى مخايل الفسق ما دام يسب في بنته ويشتم ويقول في ألفاظ نابية ويقول في كلام قبيح، هذا لا يصلح أن يكون وليا لابنته. خلي يرفع الأمر للمحكمة، القاضي هو الذي يزوجها. لو جاها خاطب رجل يرضى خلقه ودينه القاضي يزوجها رغما عن أنف هذا الأب الذي أثبت أنه ليس أبا بل هو إنسان ظالم. وبالتالي هذا يعني دعوة لكل بنت رفض والدها تزويجها، لكن بشرط، مش مجرد الرفض، لا، لابد من ثبوت العدل، العدل بالضاد والظلم، أن يرفع الأمر وين؟ للقضاء، يرفع الأمر القضاء. لكن هل نقول مجرد الأب مثلا رد خاطب ولا اثنين ولا حتى ثلاثة؟ لا، ما نسميش عاضل. قالوا لابد من ظهور سبب، من ظهور العضل. شو معنى وضوحه؟ يجي إنسان صاحب دين وصاحب خلق وإنسان ولد عيلة ومحترم يقول لا مانيش مزوجة، بايش العيب اللي فيه؟ لا ما فيش عيب، هكي مانيش مزوج، باي هذه المرة الأولى أو حطينا عليك علامة استفهام أيها الأب. يجي المرة الثانية واحد آخر كويس حتى ني مانيش مزوجة، بايش السبب؟ هكي مانيش مزوجها. واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا لا لا، نقول أنت الآن يعني للأسف واضح أنك أنت تريد الإضرار بهذه البنت، فنرفع الأمر للقضاء والقاضي يتولى هو تزويج هذه البنت رغما عن أنف أبيها. فنحن نركز اليوم ما بين أب ظالم يعني يرفض تزويج بنته من خطاب ويظلمها ويضربها ويسبها ويشتمها، هذا نسموه عاضل، نرفع الأمر للقاضي والقاضي هو يتولى التزويج، والقاضي لا يتولى التزويج إلا بعد النظر في أمر الأسرة وفي وضعها من جميع الجوانب. لكن أب آخر بنته معززة مكرمة ويعني رد الخطاب لأسباب، الخاطب هذا مش عاجبة، وضع الأب مثلا المادي الآن ما يسمحش والله بكذا، هذا لا يسمى عضلا لأن الأب مجبور على الرحمة. نعم، نأتي إلى سؤال الأخ دريس من مصراتة، هو قال تكلم عليه المباراة اللي وقعت، مباراة الكورة في كاس العالم ما بين مصر والأرجنتين، وقال أن المدرب المصري رفع علم فلسطين، فنقول هو الأصل في كأس العالم يا حاج دريس، يعني أحسن وأحسن أحوالي أحواله بالنسبة للمشاهدة هي الإباحة، أحسن وأحسن أحواله، وإلا فالإشكالات كثيرة والشبهات كثيرة، وهو من باب تضيع الوقت لا خير فيه، والعالم راهو دار فكرة كأس العالم باش يلهي الناس عليه القيام بشؤونها بواجباتها وبالنهوض بأوطانها، ولهذا ريتونا اليوم خلانا يسهروا على خاطر الكورة ويتركوا الصلاة ويتركوا الواجبات وكل شيء، وتجد الإنسان مقصرا في بيته ومقصرا في الواجبات، ويقصف الكفار واليهود في غزة كل يوم لا تتحرك لهم شعرة، فإذا هزم فريق والله اطلع ميسي ولا اطلع فلان تجد الإنسان يبكي، وبالتالي يروا كأس العالم لا خير فيه من جميع الوجوه، لكن نحن لا نحرم على الناس المشاهدة بضوابط. أما المدرب المصري لا شك أنه يحسب له هذا الأمر ويحمد له هذا الصنيع أنه ذكر بقضية غزة، حسب مرينا في الأخبار ذكر بقضية غزة ورفع علم فلسطين، فهذا يؤجر عليه إن شاء الله، ويحسب له هذا الواجب على المسلمين أن يذكروا بقضية غزة وفي قضية فلسطين في كل المحافل الدولية، ليسوا مثل كثير من حكامنا الجبناء أو الخونة الذين إذا حضر ترامب ولا حضر الكفار تجدهم يعني يتقربون إليهم ويبغون رضاهم ولا يتكلمون عن مآسي المسلمين. سالم من طرابلس قال أني نعرف اللي يقولوا له طلاق الكناية، لكن ما نعرفش نية رجعة الكناية. طلاق الكناية معناها إنسان يطلق بلفظ ليس صريحا ليس فيه مادة طلاق، أما الرجعة بالكناية أني لا أعرف شنو المراد، لأن إحنا عندنا الرجعة شنو الرجعة؟ هو رد المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها، ردها إلى العصمة، بايباش يكون الرجعة؟ قالوا تكون باللفظ، تكون باللفظ أرجعتك رددتك لعصمتي أرجعتك لعصمتي، هذا لفظ، وعندي تكون الرجعة أيضا بالوطء مع نية الارتجاع، إنسان طلق زوجته ثم عاشرها بنية الارتجاع هنا تقع الرجعة، لكن ما نقدرش الآن أن نجاوبك شنو الرجعة بالكناية، لا أعلم، يعني هل هو تلفظ بلفظ مثلا ما ليش علاقة بالرجعة وقال أني والله أزعم والله ادعى أنه رجع أنه أرجع زوجته، فهذا لا يمكن الجواب بهكذا جوابا عاما. فيا أخ سالم يعني إما تتصل بدار الإفتاء والله تأتي لدار الإفتاء أو تتصل بالمنظومة بحيث يفهم منك التفصيل المتعلق بالرجعة، لأن إحنا رجعة إما أن يقول الزوج رددتك لعصمتي، حتى باللغة العامية حتى بلهجتنا العامية يقول راني رديتها لعصمتي رجعتها لعصمتي، يعني هذه ألفاظ الرجعة. نعم. عبد الله من مصراتة يسأل سؤاله ذو شقين، الشق الأول قال شي حكم الإنسان اللي لقط الكراتين الكواغط والكراتين من أمام المحلات ويمشي يعيد فيهن يعني يصففوا فيهن وكده ثم يبيعونها. أقول أصحاب المحلات لما يحط الكراتين ومخلفات الأوراق وغيرها أمام المحل أو في موضع القمامة هذا يسموا فيه التخلية، التخلية هذه تبيح لغيره أن يأخذ هذا الشيء وأن يتملكه لنفسه، لا شيء عليه، لأن احنا عندنا القاعدة من خلى بين الناس وبين متاعه فهو يعني أنه تنازل عن ملكية هذا الشيء لمن يريد أن يأخذه. أنا صاحب محل مثلا بيع في مكيفات، لما نبيع في المكيف ونحول مثلا الكراتين والله غيره ونحط قدام المحل بمعنى في المك أنني معاش نبيهن يحطوا فيه مثلا بين الطرق والله في يحطهم في قمامة والله أحدى صناديق القمامة، خلاص يجوز لأي إنسان يجي ياخذ منها مع النشاء إشكالية، حاطهن قدام المحل هيك في وضع مثلا ربما يبيهن نستأذن منها. أما نيه مثلا عندنا ناس تو الآن يجوا لمكبات القمامة، هذا يلقط في البلاستيك، هذا يلقط في القزاز، هذا يلقط في الكواغط، هذا يلقط في كذا، ما فيهن شيء، هذا أمر جائز وما عليك شيء، وما يجيش واحد يقولك كيف تاخذ مال الغير، لا، لأنه لما حط في القمامة والله حط في مكان يفيد أنه يعني تركه وأنه لا يريده، هذا يعد تنازلا عن ملكية هذا الشيء لمن يريد أخذه. أما الشق الثاني من السؤال قال ربما بعض الكراتين هدية يكون مكتوب عليها اسم الله سبحانه وتعالى أو اسم نبيه صلى الله عليه وسلم، هو في الغالب لا تجد، يعني في الغالب ربما، لكن إذا كان يتوقع هو وجود لفظ الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة هذا لا يجوز له ذلك. هذا رأوا تكلموا عليه الفقهاء في باب الردة، إذا كان فيه آية قرآنية أو فيه يعني شيء من هذا لا. وبالتالي أقول مثل هذا الإنسان ينبغي له أن يفرز هذه الكراتين، نعم، لأن احنا مش مجرد لغة عربية خلاص نقول أنت لا، لكن القرآن والحديث النبوي، نعم. فهذا الأصل أنه يحتاط في هذا الباب، وهم يعرفوا أصلا، يعني لما مثلا تجي في حاجة جاية من أوروبا ولا جاية من كذا هذه في الغالب لا تجد عليها اسم الله سبحانه وتعالى ولا آية ولا كذا، هذا في الغالب خلاص هذه ما عندناش إشكالية. لكن هذه إحنا وين توجد مالا اسم الله سبحانه وتعالى والله آية ولا كذا؟ في الغالب تجدها في الكتب الدراسية، تجدها في كراسات الطلبة، في تجدها مثلا في الأوراق متاع المراسلات الإدارية ومؤسسات الدولة العامة والخاصة وغيرها. هذا الإنسان يعني لابد من فرزها. أما إذا كان مثلا هو خلي بنقوله إذا كان مثلا الكتب هذه بيمشي يدخلها في الفرامة، الفرامة اللي هي تبقي أجزاء قليلة جدا صغيرة جدا جدا، هذه مع النشأة مشكلة راي. مثلا جينا الكتاب وفرموه بمعنى طلعوه على هيئة قسيمات صغيرة جدا جدا، نعم هذه راي مع النشأة إشكالية. ما يجيش واحد يقول لا، نقول لأنه لماذا؟ لأن الآية التي فيه والله الحديث ولا كذا معاش موجودة الآن، يعني الآية نفسها مثلا ناخده قول الله تعالى وأعدوا، لما خش في الفرامة الواو قعد بروحه ومرات حتى هو انقسم، والألف جيف قسيمة والعين خلاص، إذا هذه معاش ما آية. ولهذا حتى عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف الناس على المصحف الإمام يعني أحرق باقي المصاحف، لماذا؟ حفاظا على هذه أو على كلام الله سبحانه وتعالى. خلينا بسرعة نجيب على بعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. السؤال الأول يتكلم على 2000 دولار، هذا تكلمنا عليه. السؤال الثاني يقول المرأة نبي نستفسر على حكم التصفيح لما تكون المرأة مصفحة، هل التصفيح يؤثر على بناتها وأبناءها أو لا؟ التصفيح هو للأسف نوع من السحر كان يفعل في المجتمع ولا زال في بعض القرى التي يعني يغلب عليها الجهل. التصفيح هو نوع من السحر، تمائم وكلام وشعر تاكل المرأة وخيوط وكذا، بحيث المرأة هذه معاش يستطيع حد أن إذا تعدى عليها أن يزيل بكارتها إلا بتصفيح آخر يسموه تصفيح الفك، الأول تصفيح الربط وبعدين تصفيح الفك، وهذا حرام ومن الكبائر، ودار الإفتاء عندها في عدة فتاوى. لكن هل التصفيح يؤثر على بناتها وأبنائها؟ لا، ما يأثرش عليهم ولا لي علاقة. ولهذا المرأة المصفحة هو مدام حياتها طبيعية مع زوجها مش واجب عليها فك التصفيح إذا وجدت آثاره. والتصفيح بما يزال؟ يزال بالرقية الشرعية. المرأة البنت اللي وقع لها تصفيح وكذا خلاص هذه بالرقية الشرعية وآيات السحر حتى يزال، لكنه ليس له علاقة لا بالبنات ولا بالأبناء. بقيت بعض الأسئلة يجاب عنها في حلقة قادمة بإذن الله. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله تعالى من. حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: وهذه سائلة تقول: عندي زوج أختي قتل طفلا بسيارة دول قضاء وقدر، مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي. قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة. الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فمن غير الدية هذا لأهل المقتول، لأهل الصبي، من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين. هو الآن توفي، أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع. لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فننوصيه أن يبادر. الله عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله. فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش، لا يتأخر. يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل، علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا. فهذا الآن توفي، أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
3: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل: أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر، عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
4: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة، أي هدية من المراجعين، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدية، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك. حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم، أني كذا كذا، هذا ممنوع عليك كوظيفة، كموظف ما أهدي للموظف من أجل عملي، هذه اسمها هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الرجل قال: ما بال الرجل أبعته يقول هداكم وهذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا. يعني وهذا يعني يصنع يقول: والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. فما فصلش يعني لا هل كانت هو لي أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره واللي كون لا، فما لا نتساهل في هذا. وأي يعني موظف مجلس يأخذ أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفته، وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك بيجيب لك هذه ومش هيعرفك، وحتى لو قعدت في الطريق ما تعبعش وعملت في الطريق كويس هيجيب لك هدية، لكن هذا يرجى منها القدام ممكن معاملة أفضل، ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة، فلا يجوز لك أن تأخذها. يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العامل بلا شك، ما يقولش لأني والله نعافي بزا بعضهم توت عن فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي، يعطي أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كده، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة. فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل، وفي الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال: هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائم أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة لأن الناسية والنائم

0: ودين الله اسم جنس أضيف إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله يحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات. وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
1: هذا سائل عبر الصفحة يسأل، يقول في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
2: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما؟ يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه؟ معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء. على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس، لأنه بناء باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. أنا لما نوض نجيب فاتحة صورة ونسلم، اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود، كيف غلط ترى؟ قول لي لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. أنا يعني نشرح له، نقول له لا، راهو في أهل العلم لا يقول لك لا، الكلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو وهذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنة، يخش في موال طويل عريض. يا جماعة، اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل، في اللي يقرأ برواية خلون يصححوا له برواية حفص، انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح؟ يصحح له، يرد فيه، وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف انت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها أهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم، يقولك هذه غلط وانت مفروض تجي فاتحة بس. وانا نقعد نشرح له، نقول له لا، وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
0: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان. الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح، سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته أو قدام الأقرباء أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوى كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا هو بنى بإذن. ما دام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش انت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه، فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا، نحسبه الان، قيمه نقومه الان كم يساوي. الاخ امير قلنا اذا كان هو الوالد قال له ابني فقط فهذا منح له الاذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني باذن، والبناء باذن ما نخسروش، ما نقولاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون اذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمة منقوض قيمة

0: ذلك الصار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو ابنه هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن ما نخسروا شيء، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا؟ يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه هيك. باي لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي؟ يقولوا والله هذه تساوي 500. خلاص نحولوا 100 نصيب خوكم، والأربعمية الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه أنتم وخوكم. هيك نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا لا أنت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خذهم والباقي لا، لا مانيش علاقة، ياخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
1: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي، ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية، وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به؟
2: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع، لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليهم ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة، أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة، وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد، وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان هو ينطبق عليهم مثل هذا. فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر. فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة، فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوا الحق لواحد، يبدأ هم ستة ولا سبعة أخوت مثلا أعطوا المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد، وبقية الإخوة ما أعطوهمش مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقول إحنا مثلا. فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا يماليه إلا أن يرفع أمره للقضاء الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات اللي من هي مملوكة على الحقيقة ليهم، مرات تطلع مش لي حتى هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا؟ القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، خصومة فينقلها القاضي يتحقق منها القاضي، إذا كان ليهم يقسم عليهم وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
3: شيخنا الكريم الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات كان يحط المبلغ.
4: إيه نعم إيه الأخ محمد اللي فهمتها من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حسابه يعني، وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا أي طريقة، فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا، وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتأخذ 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعته من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته؟ في ناس قاعدين دافع عليه إلى الآن. نصيحة بارك الله فيكم يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه، سواء يعني بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم، فهو شريك له في الظلم. لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين. والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فزي ما يقولوا وما ظالم إلا سيبلى بأظلم. فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله أن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب. لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلام نحن ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة. إن الله ليملي للظالم، يعني يمد له لعله يتوب، لعله يصلح، لعله يرجع، حتى إذا أخذه لم يفلت. بعدين رأوا لما يأخذه الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب، فلا يعني يفلت من هذا العذاب. الإنسان لا لابد أن يأخذ عبرة. كم من الأمم الماضية، وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهد احنا في أدوات حفتر في الغرب، في الشرق كيف استعملهم وفي الغرب، وبعدين يعني منهم من قتله ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها. لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك، سواء كان في الشرق أو في الغرب. رأى كل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه. قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به. يعني تقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا و يعني لا حد له، وبعدين تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا في هذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم، يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا. لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم؟ لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام منهج الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما زي ما جاء في الحديث. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة إذا كان اعتدى عليه شخص بننصره هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا يا رسول الله وضحنا معلش كيف ننصره ظالم ومظلوم، لأن كان مظلوم واضح بتجيب توقف معاه حتى تكف يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف ما دام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف رأو يعتبر قوي لأني أنا بننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم، تلقاه هو ظالم تجي تقول رد بالك الذكرى بالله سبحانه وتعالى والذكرى بالدار الآخرة والذكرى بكذا فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة راه لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه وبسبب هذا نصر، لكن أن تقف معه على ظلمه هذا راه ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم يصير قتل يصير نهب يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود، وبالمقابل تعمل الخطيئة فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، يعني شوفوا تعمل الخطيئة واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها، فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة.
5: هذه مرأة تقول قالت طلقت يوم 16/12 متى تنتهي عدتي؟ قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا. المرأة المطلقة مدام قعدت جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام، كلمة رأي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها، ربي قال عدتها 4 أشهر و10. أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد أو كان هي يائسة خلاص كبيرة ومعاش جاء الحيض هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن فالعدة في حقهن تكون بالأطهار وليست بالأيام. شو معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16/12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام، نعم، لكنه يقع. لو قالت أنا طلقت وأنا حائض نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش حتحسبيها لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما في جميع الأحوال 3 أشهر للمطلقات، وهذا خطأ، لأن المطلقات أنواع، طلقت وهي كبيرة يائسة من الحيض، نعم 3 أشهر، طلقت وهي صغيرة، وهذا نادر جدا في بلاد نحن أن امرأة يزوجوها قبل ما يجيها الحيض، وطلقت نعم عدتها 3 أشهر. أما المرأة التي تطلق ولا يزال الدم يأتيها، وهذا هو الغالب الأعم في بلادنا، فإن الطهر يكون في الأطهار ولا يكون بالأيام.
6: الأخ أبو بكر شيخنا قال طلب تعليق من فضيلتكم بخصوص، قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين، قال اللي ساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم، ويطلق عليهم وصف الميليشيات، قال رغم أن ويقول إنهم شيعة، قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
7: هذا الإنصاف عزيز، الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء، ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحن الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش حني. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقولش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زي نراهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، اللي يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشات أنت اللي بيلحتك باشن نفرح بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة، ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس. يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي، كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة حماس وغير حماس اللي يسبوا فيهم وهدو ما يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جاب متاع الفاطميين قال أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم ب9 وتركت 10 للفاطميين. يعني أشوف هذا الرجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش كي قلت، قال لا شنو قال يعني قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين ب9 وتركت 10 للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديروا لك احنا كيف بنديروا معاك انت؟ يا ريتك على الاقل تطلع في محاضره سب اليهود ومحاضره سب حماس نقولوا والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعه وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذه منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقه بعيد ولا يقوله عاقل.
6: بارك الله فيك شيخنا.
3: شخص عبر الواتساب يسال بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية فيسر الحكم التجارة في الأمر هذا.
4: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام، فالأمور اللي جائزة في استعمال المكياج هذه جائزة بيعها والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: سؤاله الثاني قال حسب كلامه يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت. فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
8: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة دي من الطواغيت وغيرها، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها الفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها، ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين يعني بعد ما انتصروا في مصر الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم، مش يسموه يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي ياخذوا منها الأحكام والقرارات ونستردوا إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات يعني. وأصبح الأعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم، وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية، وحاربوا الدعاة وحاربوا المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن دولية الشرعية الدولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مسألة تكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني يطلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي، ومن إلى الآن ما فيش اعتراف تام بالدولة الفلسطينية، وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته، وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة، وأن يعني كثير من الأشياء اللي هي حتى الشدود والمخالفات الشرعية، فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها، وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرع هذه الأمور. فإذن إذا كانت يعني مجرد وساطة فقط، في فرق نفرقه بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين، التحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكمكم وكل شيء لبوك هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليهم، لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده، وهذا معروف ومنصوص يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن، هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها، وآن الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس، ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين، والله لا هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات، ذاك أمر آخر ما فيش تحاكم. يعني
0: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت متزوجة وزوجي طبعا صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا، وقالت أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي. فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حالة وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه، والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها، فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء إنهن عوان عندكم، يعني أسرى كأنها أسيرة عندك في بيتك، لأنه سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وألا يظلمها، وحرم عليه إذا ظلمها وظلم لها يعني فيه إثم شديد. لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه، ما تقول لها عشان لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا، ما يصح الشرع. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول لها بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منها وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا يجوز للرجل أن يترك المرأة، لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على الابتلاء هذا لوجه الله وبتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغير من حاله تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 27 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في بيان فرائض الوضوء، ووصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على الفريضة السابعة، حيث قال: ونية رفع الحدث في ابتدائه أو استباحة ما منعه أو أداء الفرض، وإما عنية رفع الخبث أو إخراج بعض ما يباح. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وصل المصنف رحمه الله في الحديث عن الفريضة السابعة من فرائض الوضوء، وكنا في الحلقة الماضية قد تناولنا الفرائض الست، وهي غسل الوجه وغسل اليدين وإلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين والموالاة وكذلك الدلك. فهذه هي الفرائض التي تحدث عنها فيما مضى، وبقيت النية. والنية يعني دليل فرضيتها وأنها واجبة في الوضوء في الكتاب وفي السنة. ففي الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ونحن لا نتوضأ عند الصلاة نفسها، يعني الإنسان لما عند تقام الصلاة نتوضأ قبلها. فالمقصود إذا قمتم أي إذا أردتم، وهنا هذه الإرادة هي النية، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى نهاية الآية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هو عام في جميع العبادات: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي التي تميز العبادة عن العادة. يعني هذا الغسل للوجه واليدين وغيره، هل هو للتنظف يعني العادة هذا، أو للتبرد، أو هو المقصود به رفع الحدث وفعل الصلاة أو مس المصحف أو غيره مما يحتاج به إلى الوضوء. فالنية هي التي تفصل وتميز لنا بين ما إذا كان هذا العمل عبادة أم عادة، وتميز كذلك العبادات فيما بينها بينما إذا كان هذا العمل فرض أو نفل. فلابد من النية في العبادات، ومن هذه العبادات الوضوء، فيشترط فيه أو يجب فيه النية. وهنا المصنف رحمه الله قال: ينبغي أن ينوي المتوضئ واحدة من ثلاثة أمور: إما استباحة ما منعه الحدث، عندنا الحدث الأصغر يمنع من أمور، يمنع من الصلاة، يمنع من الطواف، يمنع من مس المصحف. فأنت بهذا الوضوء تنوي رفع ما يعني أو استباحة ما منعه الحدث، أو تنوي به رفع الحدث، الحدث الأصغر يرتفع
0: إزالته
1: يزال بالوضوء. فأنت تنوي رفع هذا الحدث الأصغر وتكون على طهارة ما عاش عليك حدث. وإما أن تؤدي الفرض، المقصود بالفرض يعني أن تقوم بهذه العبادة اللي هي الوضوء بوضوء واجب. ما هو الوضوء أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مندوب، وسيأتي تفصيل ذلك. الوضوء الواجب هو مثلا الوضوء للصلاة سواء كانت نفلا أم فرضا، هذا وضوء واجب، لأن الصلاة لا تصح نفلا أم فرضا إلا بالوضوء. وكذلك الطواف عندنا، إذن هذا وضوء واجب. وكذلك مس المصحف، بخلاف أمور أخرى مثلا الوضوء للنوم هذا نافلة ليس واجب،
0: أو وضوء للسعي مثلا كما مر معنا في الحج. نعم.
1: إذن الوضوء إذا كان نويت به وضوء نفل فهذا لا تفعل به الفرائض، لكن إذا أنت نويت وضوءا فرضا واجبا فهذا يرفع الحدث وتفعل به ما شئت. يعني أنا توضأت لأمس المصحف، ليجوز لي مس المصحف، فيجوز لي بهذا الوضوء أن أصلي وأن أطوف وكذا.
0: هذا معنى شيخنا يعني استباحة الممنوع، يعني ليباح لي مس المصحف الذي كان ممنوعا علي.
1: نعم.
0: قبل الوضوء. نعم.
1: إذن هي النية تكون نية واحدة من ثلاثة أمور أشار إليها ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله ولينوي رفع حدث، الحدث الأصغر هذا، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. نعم.
0: وشيخنا النية هل يعني لازم يقولها بلسانه؟
1: لا، ما يقولهاش، يكره عندنا عند علمائنا كارهوا التلفظ بها، لأن النية محلها القلب. والبعض يشكل عليه ذلك، يعني ليس بأن أنا نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي، نويت كذا، فهذا مكروه عندنا. وقلنا فقط يعني الخلاف فيه في باب الحج كما مر معنا عند حديثنا عن الحج والعمرة وكذا، التلفظ به في ذلك يعني محل خلاف أجازه بعض علمائنا وكرهه البعض الآخر. أما باقي العبادات فلا يشرع فيها سواء صلاة ولا وضوء ولا غيرها التلفظ بها. إذن يا شيخ عبد الرحمن، التلفظ بالنية غير مشروع، هكذا ذكر علماؤنا، بل هو مكروه، لأن النية محلها القلب ليس محلها اللسان. فالمتوضئ مثلا أو من يريد الصلاة ما يقولش أنا نويت أن أتوضأ لرفع الحدث أو نويت أن أتوضأ للصلاة أو لغير ذلك، فلا يصرح بها. ويكفيك أنت إن سئلت يعني ماذا تصنع الآن يا شيخ عبد الرحمن، تقول يعني متوضأ خلاص، يعني مش أنا المطلوب التصريح بها، لكن خلاص يعني أنت ما قصدك بهذا الفعل؟ هل قصدت به التبرد أو التنظف ولا قصد به العبادة؟ خلاص مجرد أنك أنت قصدت به ونويت بهذا الفعل أنك أنت تستبيح الصلاة أو مس المصحف أو غير ذلك، فإذا هذا أنت في وضوء وفي عبادة، فنية محلها القلب ويكره التلفظ بها كما ذكرنا، إلا في باب الحج يشرع عند بعض أهل العلم لما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نلاحظ يا شيخ أن المصنف رحمه الله قال يعني بعد أن ذكر أنه ينوي واحدة من هذه النيات الثلاث، رفع الحدث أو استباحة ما منعه الحدث أو كذا يعني أداء الفرض اللي هو الوضوء الواجب.
0: وشيخنا قبل ذلك في عبارة قالها المؤلف، قال ونية رفع الحدث في ابتدائه، شن قصده في ابتدائه يعني؟
1: نعم، ما يكونش يعني أنا نغسل وجهي ويدي وكذا وفي الأخير ننوي، لا،
0: ابتداء الوضوء يعني. نعم. بداية الوضوء. نعم. قبل ما يبدأ يعني.
1: نعم. ما يجيش أو حتى الصلاة مثلا على سبيل المثال، نصلي ركعتين وبعدين نقول يلا هادم نحسبهم أني الصبح أو ركعتي فجر والغير، النية تكون في ابتداء الفعل. نعم، يعني
0: تسبق الشروع، تسبق الشروع،
1: تتصل بالشروع وقبلها، يعني أول فعل من الأفعال مثلا في الصلاة عندنا تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام النية، ما تكونش تكبيرة الإحرام مثلا أنا في الأول ناوي نافلة وبالتالي داخل الصلاة نغيرها، ولا بعد ما ننتهي من الصلاة نقول يلا هذه نويت بها كذا، لا، النية تكون في بداية الفعل. وهنا مثلا عندنا البداية مثلا في الفرائض، البداية الوجه، غسل الوجه، فهنا تكون يعني محل النية، ما تكونش متأخر على غسل الوجه. وكذلك السنن هي حبذا يعني من الأول، من قبل السنن اللي هي غسل اليدين إلى الرسغين أو إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، ليكون أفعال الوضوء كلها بنية. نعم. ثم قال رحمه الله، قال وإن مع نية رفع الخبث، يعني على سبيل المثال لو كان في يدي أو في رجلي مثلا إصابة، يعني أصابتني نجاسة دم على سبيل المثال مثلا من جراء ذبح شاة ولا غيره، ولا دم مسفوح من جرح، المهم فيها نجاسة دم أو غير ذلك من النجاسات أجلكم الله، فأنا نويت أن أتوضأ وأرفع الحدث وكذلك أن أزيل هذا الخبث. وطبعا سبق أن ذكرنا بالنسبة لإزالة الخبث أو طهارة الخبث لا يشترط لها النية، لا يشترط لها النية، لكن أنا نويت أن أزيل هذا الخبث وأن أتوضأ بذات، يعني نويت بغسل للوجه أو غسل اليد أو هذا العضو الذي قد أصابه شيء من النجاسة، نويت الطهارتين معا، تجزئني هذه النية. فهذا هو المقصود بقوله وإن مع نية رفع الخبث، فرفع الخبث هو إزالة النجاسة طبعا، وطهارة الحدث اللي هي المقصود بها الوضوء هنا.
0: الشيخنا تكفي نفس الغسلة المرة الواحدة في إزالة الدم والأجزاء عن الوضوء؟
1: نعم.
0: أم يجب أن يزال النجاسة ثم يغسل وجهه؟
1: يعني زي ما نقول إحنا يقول عصفورين بحجر واحد أو كذا، المقصود النية أنا نويت مثلا بغسل وجهي هو المطلوب طبعا مرة هي الفرض. نعم. والثاني والثالثة مندوبة، فهنا أنا نويت بغسل وجهي أن أزيل ما فيه من نجاسة من دم أو كذا أصابته، وفي ذات الوقت نويت به رفع الحدث اللي هو الوضوء، فهنا يحصل الأمران، يعني قال وإن كانت نيتك نية رفع الحدث مع نية طهارة الخبث أو إزالة حكم الخبث فقال تحصل الطهارة هنا وهذا ما يخلش بنيتك يعني. نعم
0: نعم. ثم قال أو إخراج بعض ما يباح.
1: نعم مثلا أنا نويت بالوضوء أن أصلي به الظهر ولا أصلي به العصر، نويت بوضوئي أن أمس به المصحف ولا أطوف به، أو نويت الطواف دون الصلاة، فقالوا يعني هذه نية مجزئة وأفعل بها حتى ما استثنيته وقلت لا أنا مش هنفعل به، مثلا أنا قلت نويت بوضوئي أن أصلي الظهر فقط لا أصلي به العصر، طالما لم ينتقد الوضوء أستطيع أن أصلي به حتى العصر، لا تخل النية التي نويتها لا تخل بوضوئي. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله بخلاف نية مطلق الطهارة.
1: نعم من نوى مطلق الطهارة، الطهارة يعني تصدق على طهارة الخبث وطهارة الحدث، وهو معينش أيهما، تو في الأول تختلف هذه عن الفرض السابق، الفرض السابق يعني أو الفرضية والمسألة السابقة قال وإما عنية رفع الخبث يعني نواهما الاثنين معا، لكن هنا نوى مطلق الطهارة، ومطلق الطهارة يعني تصدق على طهارة الحدث وطهارة الخبث، وإحنا مش عارفين إيش أيهما، لم يعين لم يقصد أحدهما ولم يقصدهما الاثنين معا، في هذه الحالة قال لا لا تجزئه النية في هذه الحالة. نعم.
0: ثم قال أو إخراج ناقض بخلاف نعم. نية مطلق الطهارة أو إخراج ناقض.
1: نعم يعني نوى إخراج ناقض من النواقض، هذا الوضوء مثلا أجلكم الله مثلا من البول ليس من الريح أو كذا، فهنا لا تجزئه هذه الطهارة، يعني هذا الوضوء من بعض نواقض الوضوء، ستأتينا نواقض الوضوء
0: يعني هو مثلا
1: أحداث وأسباب أحداث، فهو قال هذا الوضوء لبعض الأحداث ليس لكل الأحداث،
0: وكان يعني انتقض وضوءه بأكثر من حدث.
1: نعم إيه
0: يعني خرج منه ريح وخرج منه بول
1: مثلا، وقال هذا الوضوء لرفع للبول فقط مثلا، أجلكم الله ليس لا تجزئه
0: النية.
1: نعم. نعم لا تجزئه.
0: ثم قال أو نية إن كان أحدث فله.
1: نعم هو يعني لم يجزم في النية هنا، هذا علاش ما تجزيش النية، قال يعني أنا بنتوضأ وإن كنت أحدث، فهنا مع الشك لا تجزئه هذه النية،
0: يعني هو شاك في الحدث جازم. شاك في وقوع الحدث يعني
1: شاك في وقوع الحدث، يقول يلا بنتوضى خلاص لرفع الحدث.
0: نعم.
1: لكن مش يقول يعني أو ينوى في قلبه إن هو كان يعني أحدثت فله، وإلا
0: إن كان خرج ريح فهذا الوضوء يرفع، وكان ما خرج ريح فهو زايد
1: تنفعش، إن كان قد خرج منه فلا يجزئه، إن كان لم يخرج منه. نعم. فالأمر ظاهر ولم ينتقد وضوءه،
0: لازم يكون جازم في النية.
1: جازم في النية. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يضر عزوبها بخلاف الرفض في الأثناء لا بعده.
1: نعم عندنا فيما يتعلق بالنية إذا عزبت عنه في أثناء الوضوء، يعني في الأول نوى الوضوء وبدأ في أعضاء الوضوء من بداية من السنن غسل اليدين إلى الرسغين والمضمضة والاستنشاق موجودة النية، بعد ذلك سهى على النية شوية، هذا المقصود بالعزوب.
0: نعم.
1: سهى عن النية، غفل عنها، هربت عليها النية شوية، ما فيش بس قال ما يضرش هذا، ما يضرش نيته، طالما هو النية موجودة في الأساس وفي البداية الفعل لا يضره عزوبها في الأثناء، قال لكن وكذلك لا يضره إن أراد النقض فيما يتعلق بنقض النية أو رفض النية، قالوا هذا نميز ونفصل بينما إذا كان هذا الرفض في أثناء الوضوء وبعده، قالوا إن كان في أثناء الوضوء وصل مثلا في غسل يديه إلى المرفقين قال لا ما صار ليش من الوضوء أنا رفض النية، وقال باطل اللي خلاص هذا ما تجزيش النية، الرفض في الأثناء يبطل الوضوء ويجب عليه عندها البداية من الأول، أما الرفض بعدها بعد ما توضأ وخلاص ارتفع الحدث وقال لا ما صارش هذا ما ملغى الوضوء في نفسها أو صرح بذلك، يقولوا الرفض بعد الفعل فيما يتعلق بالوضوء خاصة.
0: نعم.
1: يعني العبادة فيها تفصيل كما سبق معنا في الحج. نعم. وغيره والصلاة وكذا فيها تفصيل وتختلف، لكن الآن نتحدث عن الوضوء، بالنسبة للرفض رفض النية يضر في الأثناء ولا يضر بعد، وبالنسبة للعزوب في الأثناء لا يضر. نعم.
0: ايش المقصود شيخنا بالعزوب؟
1: العزوب قلنا تهرب عليه النية، يعني ينسى شوية موضوع النية، يبدأ في أعضاء الوضوء موجودة النية، بعد ذلك تعزب عنه يعني ما يستحضرهاش النية. يغفل عليها ينساها النية ويكمل باقي أعضاء الوضوء، لكن مش مستحضر النية يكملها وهو مش مستحضر ولا مش
0: يعني كان مش عارف روح عشان يدير توه يعني.
1: إيه لكن في البداية موجودة النية،
0: في البداية ناوي إنه يتوضر الصلاة.
1: إيه نعم، وبعد ذلك اغفل شوية لين يقول تم أعضاء الوضوء. إيه
0: صراحة
1: هذا إيه المقصود يعني عزوب النية. فهذا شنو حكمه؟ قالوا لا ما تضرش هذا العزوب في أثناء أفعال الوضوء أو فعل الوضوء لا يضره. وبالنسبة للنقض ورفض النية قالوا نفصل، إن كانت في الأثناء فهذه تضر، وإن كانت بعد ما توضأ وخلاص وارتفع الحدث وأكمل رجله اليسرى خلاص بدأ في وضوءه وتوضأ وضوءا كاملا وبعد ذلك قال أنا رفضت هذا الوضوء، هل هو ناقض من نواقض الوضوء؟ ليس ناقض من نواقض الوضوء، وضوء صحيح يقدر يفعل به ما يشاء من مما يشترط فيه الطهارة.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على فرائض الوضوء انتقل لبيان سنن الوضوء بقوله: وسننه غسل يديه إلى كوعيه قبل إدخالهما في الإناء إن أمكن الإفراغ، وإلا أدخلهما فيه كالكثير والجاري، وندب تفريقهما.
1: نعم، هذه السنة الأولى من سنن الوضوء، وسنن الوضوء عندنا في المذهب أو في مشهور المذهب هي الثمانية.
0: نعم.
1: وابن عاشر رحمة الله عليه أشار إليها بقوله: سننه السبع ابتدا غسل اليدين ورد مسح الرأس. طبعا غسل اليدين مقصود غسل اليدين إلى الرأسين أو إلى الكوعين.
0: الكوعين،
1: أما غسل اليدين للمرفقين فقد مر معنا في فرائض الوضوء والتي ذكرها الله في كتابه. نعم. وأيديكم إلى المرافق. إذن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاث مرات إلى الرسغين هذه سنة من سنن الوضوء. سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس، مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استنثار، ترتيب فرضه وذا المختار. فذكر ابن عاشر رحمة الله عليه سبعة، وهذه يعني من المواضع التي خالف فيها ابن عاشر رحمة الله عليه مشهور المذهب. هو يعني من مزايا نظم ابن عاشر رحمة الله عليه أن نظمه على المشهور، على مشهور المذهب، وافق المشهور ولم يخالفه إلا في مسألتين، هذه واحدة من المسائل. يعني لم يذكر رد تجديد الماء لمسح الأذنين وهو سنة عندنا، إذن عندنا مسح الأذنين سنة، ذكره ابن عاشر مسح الأذنين، لكن لم يذكر تجديد الماء لهما وهو سنة أيضا. فالسنن عندنا في المشهور هي ثمانية. والموضع الآخر التي خالف فيها ابن عبد البر رحمة خالف فيه يعني
0: ابن عاشر
1: رحمة الله عليه مشهور مذهب مالك هو في مسألة نواقض الوضوء، وسنأتي عليه يعني عندما يتكلم عن الإلطاف المرأة فعد الإلطاف من نواقض الوضوء، وليس كذلك في مشهور المذهب أن مسها لفرجها ليس ناقضا من نواقض الوضوء، ألطفت أم لم تلطف، هكذا المشهور عندنا. فالمهم فهذه فائدة عظيمة فيما يتعلق بنظم ابن عاشر رحمة الله عليه، وهذا يعني لعل من أسرار انتشاره وقبوله بين عامة الناس وبين العلماء وبين طلبة العلم، قبوله يعني كونه وافق المشهور ولم يخالف مشهور المذهب رحمة الله عليه. فهذه إذن عندنا السنن الثماني، أولها غسل اليدين إلى الرسغين أو إلى الكوعين. هذه السنة قبل إدخالهما في الإناء، والأحاديث يعني عندنا أحاديث تدل على ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في وضوئه، الوضوء يقصد به الماء يعني، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم. وكذلك عندنا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه طلب منه أن يبين لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صفة وضوء، طلبوا منه أن يبين لهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه وغسلهما مرتين مرتين إلى الرسغين، غسلهما مرتين مرتين ومضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه كذلك ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ومسح رأسه بيديه أدبر أقبل بهما وأدبر أو أدبر بهما وأقبل، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا حديث عظيم يعني ثم غسل رجليه. ففي وهذا الحديث أيضا أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهم، فالحديث صحيح أو الحديثان صحيحان ولا غبار عليهما. فورد في الحديثين غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الوضوء، قبل إدخالهما في الإناء. وهذه طيب لماذا لم نقل إنها هذا فرض طالما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر فليغسل هذا فعل أمر، والأمر الأصل فيها أنه الوجوب. قالوا لا، عندنا قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا التعليل يعني فيه احتمال أن فيه نجاسة فلهذا ينبغي أن يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء، فهذا التعليل قالوا لا يتماشى مع الوجوب.
0: ومربوط إذا قام أحدكم من نومه فقط يعني في حالة هذه.
1: هذا شيء، والشيء الآخر أن يعني سيأتي حتى هذا يقال هذا الأمر في المضمضة والاستنشاق والاستنثار، يقال في سنن الوضوء لماذا لم نقل إنها واجبات، يعني لماذا علماؤنا لم يقولوا إنها من الواجبات؟ قالوا لأنها لم ترد في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وكذا، ففي هذه زيادة على ذاك، فقالوا إذن هذه من باب الجمع بين الآية وبين ما ورد في الأحاديث تحمل على الندب وعلى السنية، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم

0: هذا يقولوا له كوع، هذا في اليد، والعظم الناتئ في المفصل بين الإبهام وبين القدم هذا يقولوا له بوع. به وعندنا الرسغ الذي هو العظم الناتئ في مفصل اليد هذا بين الكف والساعد من جهة الخنصر، هذا يقولوا له رسغ. وعندنا الكرسوع اللي هو يعني بين المفصل كله هذا يقولوا له كرسوع. فلما نقوله إلى الكوعين أو إلى الرسغين أو إلى الكرسوع كلها ماشية، ما فيش بس الله ملا البوع، لا البوع لاش، لأنه هو
1: في القدم،
0: في القدم. أيوة طيب. إذن قال المصنف رحمه الله: غسل يديه إلى كوعيه قبل إدخالهما في الإناء. وهنا لابد أن ننتبه لمسألة قبل إدخالهما في الإناء. طبعا لو كان عندنا إحنا الصنبور أو الحنفية واللي نقوله الشيش ما يعني، هذا ما فيش بأس، خلاص بتوصلهم ثلاثة وخلاص. لكن لو كان عندي إناء ينبغي أن أفرغ، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه أفرغ على يديه، وقال طبعا هذا يعني أخبرهم بأن هذا وضوء،
1: صبوا عليه المية صب يعني،
0: إيه صب أفرغ، إيه أفرغ على يديه. فما يدخلش مثلا، أنت لو بتتوضأ من الإناء نقوله من مالقي مثلا إحنا، ما تدخلش يديك فيه، تصب عليه ما صب. لو كان طيب، لو كان ما قدرتش، ما هو السنية أمتى يعني، أو المطلوب هنا اشتراط هذا الأمر وإنك أنت تفرغ إفراغ، قالوا إذا كان بإمكانك الإفراغ. لكن إذا كان ليس بإمكانك الإناء ما تقدرش تفرغ منه تفريغ، فقالوا هنا نشوف، كان هو يعني ماء كثير وما يتغيرش بإدخال اليدين فيه، ولو كان فيهما شيء يعني اليدين ما يتغيرش الماء بإدخال اليدين فيه، فقالوا هذا ما فيش بأس أنك أنت تدخل اليدين فيه. أو كان الماء جاري، كونه هو نهر ولا وادي ولا مية عين تجري يعني ماء جاري مش راكد، أو كان ماء مستبحر كثير بحيث أنك أنت إذا أدخلت اليدين ما يتغيرش الماء، فقالوا هنا ما فيش بأس في هذه الحالة أن تدخل. وإذا كان الماء يسير وأنت ما قدرتش الإفراغ، فقالوا هنا تتحيل أو تحتال لإخراج الماء وصبه على يدين، تجيب إناء صغير آخر أو كذا فتدخله وتغسل يديك في الخارج، أو ولو احتاج الأمر يعني إلى أن تكرع يعني أو تملأ فيك بشيء من الماء وتغسلهما في الخارج وبعد ذلك تدخلهما في الإناء. فهذا إذا كان الماء قليل ويخشى أن يتغير بإدخال اليدين فيه. أما إن كان الماء كثيرا مستبحرا
1: أو جاريا، كان جاريا نهر أو غيره،
0: فلا يضير بعد ذلك إن أدخلت أنت يديك في الماء. نعم.
1: قال: وندب تفريقهما.
0: نعم، من المندوب، لأنه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المتقدم أنه قال أو أنه فعل وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا، فغسل يديه إلى الكوعين أو إلى الرسغين ثلاث مرتين، مرتين مرتين، قال هكذا اللفظ، مرتين مرتين. وهذا يدل على أنه يعني أفرد كل واحدة منهما بالغسل، يعني اليمين يغسلها مرتين واليسار يغسلها مرتين، ما يغسلهمش مع بعض. فهذا المقصود بقول المصنف رحمه الله: وندب تفريقهما، يعني لما نغسل اليدين إلى الكوعين ينبغي أن نبدو باليمين نغسلها مرتين ولا ثلاثة، طبعا عند المرة الأولى واجب والثانية والثالثة مندوب، وبعد ذلك نجو نغسلوا اليسار مرتين أو ثلاثة مش مع بعضهم. يعني هذا من باب الندب، أنت درتهم مع بعضهم غسلتهم ثلاث مرات مع بعض، يعني اليمين مرة واليسار مرة، اليمين مرة واليسار مرة، إلى أن وصلت ثلاث مرات ما فيش بأس. لكن خالفت المندوب، حبذا أنك أنت تغسل اليمين ثلاث مرات إلى الكوع وبعتالي اليسار ثلاث مرات، لنوافق في ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي هو في الموطأ وفي البخاري ومسلم.
1: هل شيخنا الغسل يكون مرتين مرتين أو ثلاثة مرات ثلاثة مرات؟
0: هي الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثة ثلاث، لكن أنا لأني ذكرت حديث عبد الله بن زيد فاقتصرت على النص الذي ورد فيه وهو مرتين مرتين. لكن يعني علماؤنا قالوا طالما هو توضأ مرة وتوضأ مرتين وثلاثة فإذا المرة هذه الواجبة، لأنه لا يحصل الواجب اللي هو رفع الحدث أو الوضوء أو غسل هذا العضو إلا بالمرة، المرة واجبة هذه لا يحصل الوضوء إلا بها، والثانية والثالثة مندوب، ستأتينا في المندوبات أنه يندب في المغسولات المرة الثانية والثالثة. فإذا أنا غسلت بالمرة الأولى وأوعبت الغسل ولم أترك لمعة تكفيني المرة الأولى،
1: يعني والآن في حالة غسل اليد إلى الكوع المرة الأولى تكفي في الحصول على السنية.
0: نعم
1: تكفي للسنية يعني.
0: نعم. بما أننا نحن نتكلم على السنن مش على الفرائض السبع اللي في

0: استفادوا معانا، أو اللي هم مثلا غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس، والمسح طبعا عندنا مرة مكروه الزيادة على المرة، وغسل الرجلين. نعم هذيك هي الفرائض اللي يحصل الفرض بها، لكن هنا يحصل المطلوب بها سواء كان هو فرضا أو سنة. نعم تحصل السنة هنا. نعم أحسن.
1: نعم بارك الله فيك شيخ. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة الثانية من سنن الوضوء بقوله ومضمضة.
0: نعم هذه وردت في حديث عبد الله بن زيد وغيرها من الأحاديث التي جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. المضمضة اللي هي يمضمض المتوضئ ثلاث مرات أو مرتين، وجاءت حتى مرة. فإذن هذه من السنن، وطبعا يقال ما قيل في غسل اليدين، لماذا لم نقل بوجوبها؟ قالوا لأنها لم ترد في الآية ووردت في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا تحمل على السنية، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي جاءت في صفة وضوئه ذكرتها، فقالوا إذن هذه من سنن الوضوء وليست من الواجبات. نعم.
1: ما هي كيفية المضمضة شيخ؟
0: المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وخضخضته، يعني تخض الداخل في الفم، وبعد ذلك مش تبتلعه، يعني تطرحه في الخارج، فهذه هي المضمضة. وحبذا عند علمائنا أن الاستياك، وطبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، هكذا يعني رواية الموطأ وغيره. فهنا مطلوب الاستياك، من مواضع طلب الاستياك عند الوضوء، فحبذا أن يستاك في هذا الموضع. قالوا ومن لم يكن معه سواك، يعني عود أراك أو عود سواك، لا بأس أن يستعمل إصبعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهنا أضعف الإيمان، لو لم يكن معك عود سواك تستعمله قبل المضمضة وكذا وبعد ذلك تمضمض، قالوا يعني عند المضمضة تدخل يدك في فيك وتستعمله نيابة عن السواك. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على السنة الثالثة من سنن الوضوء، حيث قال: واستنشاق.
1: نعم، الاستنشاق هو أخذ الماء من الكف، يعني باليد اليمنى تستنشق عن طريق نفس من الأنف، يعني إدخال الماء إلى الأنف عن طريق النفس، يعني أنك أنت بتشفط المية اللي هي في كفك عن طريق أنفك. هذا هو سنة الاستنشاق. وعندنا الاستنثار هو يعني دفع الماء الذي دخل إلى الأنف عن طريق النفس أيضا، ولكن ينبغي يعني هو من السنة أن يكون عن طريق استعمال يدك الشمال، لأن كل ما يستقدر عندنا، أول شيء عندنا حديث علي الذي جاء في ذلك أن الاستنثار يكون باليد الشمال، وكذلك
0: سيأتي
1: نعم لكن نشير إليه الآن. وعندنا كذلك يعني كل ما يستقدر من إزالة النجاسات أو أمور المستقدرة وغيرها يستعمل فيها اليد الشمال، وكل ما من شأنه التكريم والتشريف وكذا فيستعمل فيه اليد اليمنى. فعندنا الاستنشاق إذن يكون باليد اليمنى، والاستنثار يكون باليد اليسرى. وقلنا الاستنشاق أخذ الماء إلى الأنف، والاستنثار طرح الماء من الأنف. فهذه سنة من سنن الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثره. فليجعل في أنفه ماء، هذا الاستنشاق، ثم لينثره. فهذا هو الاستنثار، اللي هو طرح الماء اللي يدخل للأنف عن طريق النفس. كلاهما الاستنشاق والاستنثار كلاهما يعني واحد اللي هو شفط الماء إلى الأنف،
0: جذب الماء للأنف.
1: نعم، عن طريق شهيق من الأنف.
0: نعم.
1: والآخر عن طريق زفير أو يعني دفع الهواء من الأنف حتى يخرج الماء الذي دخل إلى الأنف، باستعمال طبعا اليد اليسرى حتى لا يتناثر شيء مما من المخاط وغيره من الذي مما يخرج من الأنف.
0: والعلماء شيخنا يعني حملوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور على السنية، مش على الفرد،
1: جمعا بينه وبين ما ورد في الآية.
0: نعم، في القرآن.
1: نعم، وهذه قالوا قرينة تصرف. نعم. الأمر من الوجوب إلى الندب، لأن الأصل عندنا كما هو مقرر في علم أصول الفقه أن الأمر إذا تجرد عن القرائن فهو الوجوب، وإذا صحبته قرينة تصرفه من الوجوب إلى غيرها من المعاني والتي هي منها الندب فيحمل على هذه القرينة، فهنا حمل على السنية وعلى الندب. نعم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المضمضة والاستنشاق: وندب فعل كل بثلاث غرفات.
1: نعم، يعني المضمضة لوحدها والاستنشاق لوحده بثلاث غرفات، ولو يعني فعلهما معا بغرفة واحدة مضمضة واستنشاق في ذات الوقت، يعني أخذ بعض الماء للفم وبعضه الآخر للأنف بغرفة واحدة، لا بأس إن فعل بهذه الطريقة. لكن الأفضل إن هو الغرفات الثلاث مستقلة للمضمضة وغرفات ثلاث مستقلة للاستنشاق، هذا هو المقصود بقوله وندب فعل كل بثلاث غرفات. نعم.
0: ثم عطف على المندوب قوله: ومبالغة مفطر.
1: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لأن طبعا الصائم ينبغي ألا يبالغ سواء في المضمضة أو في الاستنشاق لئلا يسبقه شيء من الماء إلى حلقه فيترتب على ذلك فطره، فلهذا لا يبالغ فيها عند الصيام. لكن عند الإفطار يكون مفطر، ولا في أثناء الصيام لكن في الليل ليس في النهار، فهذا ينبغي أن يبالغ فيه لأنه يحصل به التنظف. نعم.
0: وشيخنا بهي، هل لابد للمتوضئ إذا توضأ أن ينوي بغسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق أن ينوي بها السنية، أم ينوي الوضوء مطلق الوضوء وخلاص؟
1: ينوي مطلق الوضوء، هو لا يشترط أن يميز بين الواجبات وبين لا هذه واجبة وهذه كذا، فقط هو يستفيد من هذا، لأنه إذا قصر في بعضها نسيه مثلا أو لم يأتي به ما الحكم؟ هل يبطل وضوءه أو لا يبطل؟ لكن إن فعل سواء صلاة أو وضوء أو غيره فعلها بالصفة والهيئة المطلوبة بواجباتها وسننها ومندوباتها، لكنه لا يميز بين الفرض والواجب، نقول له أديت أنت الفريضة اللي عليك سواء وضوء ولا صلاة ولا غيره، لكن هذا يحصل عنده خلل إذا حصل تقصير أو نسيان في بعضها، فلابد مش هيعرف الحكم هنا، لكن لو يعرف أي هي واجب الذي هي يبطل الوضوء بتركها وأيها ليست واجب لا يبطل الوضوء بتركها، فهذا هو المطلوب. وكذلك في الصلاة، أيها سنة يجبر بالسجود السهو مثلا إن نسيه أو لم يأتي به أو يمكنه حتى تعمد عدم الإتيان به أحيانا في بعض المندوبات وغيرها، وأيها إذا نسيه يعني ابن عاشر يقول واستدرك الركنة، فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطوع. يعني لابد من نسي مثلا سورة الفاتحة لا تجبر هذه بالسجود، أو نسي سجدة أو كذا لا تجبر بالسجود. فهذه هي الفائدة في أن يعرف المسلم ما هو الواجب منها وما هو السنة وما هو المستحب. نعم،
0: يعني شيخنا يكفي المتوضئ أن عند غسل يديه إلى الكوعين ينوي بها بذلك الغسل الوضوء. نعم، هذا يكفيه.
1: نعم،
0: أما إن نوى السنة فهذا أفضل وأفضل.
1: نعم، ما فيش بأس. لا هو يعني ينوي الوضوء، والوضوء كما يعني سواء الوضوء ولا الصلاة ولا غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. فنحن نتوضأ ونصلي ليس كما نريد، وإنما كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، مش شفت لها خطر ذكرها الشارح في الشيخ الدردير.
1: ايش قال؟
0: قال
1: ما قلناش
0: تمام غلط، بس قلت لك علاش
1: وينها.
0: ثم لابد لهذه السنن من نية.
1: ايه
0: لا تمام ايه بالتمييز من نية، او ينوي بها الوضوء كافي، ينوي بها الوضوء قال ذكرها، وينوي تمييزا بس تمام.
1: جميل
0: تمام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة الرابعة من سنن الوضوء بقوله واستنثار بوضع أصبعيه من اليسرى على أنفه.
1: نعم، الاستنثار ذكرناه قبل عند حديثنا عن الاستنشاق، وقلنا الاستنشاق هو أخذ الماء إلى الأنف عن طريق النفس، والاستنثار هو طرح الماء بعد دخوله للأنف واستعمال يده اليسرى. وقلنا هذا كما في حديث علي رضي الله عنه في ذلك، يكون باستعمال اليسرى مش باليمنى. هذا المندوب وهذا الأفضل كما ثبت في الحديث. وكذلك قلنا يعني الأمور التي فيها استقذار أو إزالة نجاسة والغيرة، حبذا من المسلم يندب في حقه ويسن أن يستعمل الشمال لا يستعمل اليمين، وإحنا عندنا مخاط وكذا يخرج من الأنف وغيره، فينبغي استعمال اليد اليسرى. وكذلك لا يكون الاستنثار من غير، يعني هو ممكن نقول إحنا ثلاث درجات، الدرجة الأولى وهي الأفضل أنك أنت تدير يدك اليسرى على أنفك، الدرجة التي تليها يدك اليمنى، والدرجة الثالثة أنك ما تديرش إلى يدك اليمنى ولا اليسرى، وهذا خطأ يعني لعله يتناثر، وخصوصا لو كان جنبك أحد وغيره. يعني كرمكم الله هذا مثل فعل البهائم، يعني عندما تعطس والغيره يعني يتناثر منها المخاط من أنفها وكذا، وهذا خلل يعني ينبغي للمكلف أن ينتبه إليه ويتبع السنة في ذلك، ويجعل يده اليسرى على أنفه حتى لا يتطاير منها شيء عند الاستنثار، وحتى يستطيع المبالغة في الاستنثار ليخرج ما هناك من وسخ أو غيره في أنفه.
0: شيخنا، شن هم الأصبعين اللي ذكرهم المصنف اللي مندوب أنه يحطهم أثناء الاستنثار؟
1: نعم، السبابة والإبهام. السبابة والإبهام، يعني إحنا نقول الصبع الكبير مثلا في اليد، والسبابة اللي هو جنبها، فبهذين الأصبعين
0: يكون الاستنثار،
1: يكون وكأن من باب السلت، يعني
0: كأن يمتخط، يعني كأن يخرج المخاط. نعم.
1: نعم.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة الخامسة من سنن الوضوء بقوله ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما.
1: نعم، هذا من سنن الوضوء، وعندنا يعني أحاديث جاءت في ذلك، منها حديث الربيع بنت عفراء رضي الله عنها عندما ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت فيها أنه مسح أذنيه. وكذلك عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديثان أخرجهما الترمذي، وكذلك أخرج ابن ماجه الحديث الثاني اللي هو حديث ابن عباس، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه. فهذه الأحاديث تدل على سنية المسح. وبالنسبة لقول المصنف ظاهرهما وباطنهما، يعني طبعا المسح مبني على التخفيف ليس مثل الوضوء، فينبغي عدم التتبع، يعني في اللي بالغ في المسح
0: ليس مثل الغسل
1: الأذنين،
0: ليس مثل الغسل المسح مبني على التخفيف ليس مثل الغسل. ليس مثل الوضوء. قلت مثل
1: نعم.
0: المسح مبني على التخفيف.
1: المسح عندنا مبني على التخفيف ليس مثل الغسل في الوضوء. ولهذا يكره عندنا الزيادة فيها على المرة الواحدة. وكذلك يكره عندنا تتبه الوضوء وكذا وتقعد يعني في اللي يبدأ يمسح في ودنه يعود لها مرة واثنين وثلاثة وقلنا هذا مكروه. وكذلك يعني مجرد أنك أنت تجعل الإبهام على الخارج عندنا داخل الأذن السبابة تجعلها في ثقب الأذنين والإبهام من الخارج وتديرهما مرة واحدة خلاص أنت تكون مسحت أذنك. وهو كما ذكرنا مبني على التخفيف لأن كثير من الوساوس وكذا وهذا يعني حتى إكثار الماء ومرة واثنين وثلاثة فيه ضرر على الأذنين إدخال الماء
0: التهابات نعم وأمراض نعم.
1: نعم نعم. فلهذا ينبغي الانتباه لهذا الأمر. إذن هي سنة ويسن مسحهما ليس الغسل ولا إدخال الماء ولغيره من الداخل ومن الخارج مرة واحدة بالإبهام من خارج الأذن والسبابة من داخل الأذن مرة واحدة خلاص تكون أنت أتيت بهذه السنة.
0: وشيخنا كما مر معنا في مسح الشعر ما يكونش بإيصال الماء يعني للأذن.
1: نعم.
0: المسح ما يكونش بنقل الماء للأذن يعني.
1: نعم هو ببل الماء
0: ببل اليد
1: أيوة.
0: ثم المسح.
1: نعم نعم
0: مش غسل.
1: نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أو ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة السادسة من سنن الوضوء بقوله وتجديد مائهما.
1: نعم تجديد الماء للأذنين سنة من سنن الوضوء وهذا يعني على القول المشهور عندنا في المذهب. ويعني هناك قول لبعض أهل العلم أن يعني مسح الأذنين واجب وليس سنة وتجديد الماء لهما هو الذي هو سنة. واستدلوا في ذلك بحديث عبد الله الصنابحي الذي أخرجه مالك في الموطأ وكذلك يعني النسائي وابن ماجه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فتمضمض خرجت خطاياه من فيه وإذا استنثر خرجت خطاياه من أنفه وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه وإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه وإذا مسح رأسه وهنا الشاهد يا شيخ وإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه إلى نهاية الحديث. وهذا الذي يهمنا فقالوا يدلنا هذا على أن الأذنين من الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فقالوا إذن مسح الأذنين واجب لأنهما يتبعان
0: الرأس.
1: فهذا دليل هذا القول. وكذلك يعني حديث آخر عندهم استدلوا به من يرى وجوب مسح الأذنين وهو حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه يعني ومما جاء في هذا الحديث أنه قال يعني والأذنان من الرأس. طبعا القول المشهور الذي هو يعني قالوا إن مسح الأذنين سنة ورد تجديد الماء لهما سنة وردوا على الحديث الثاني قالوا هذا حديث رواه شهر بن حوشب وهو يعني تكلم فيه علماء الحديث والحديث ضعيف وحتى عندما أخرجه الترمذي قال يعني إسناده ليس بالقوي ليس بالقائم وكذا. فهذا حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة. والحديث الأول هذا حديث صحيح الذي أخرجه مالك في الموطأ ولكن يعني ما جاء فيه التصريح بأن هو فهم منه يعني قالوا هذا يفهم منه أن الأذنان تبع الرأس لكن ليس فيه التصريح كما جاء في حديث أبي أمامة ولكن قالوا لما جاء سواء في من حيث الحقيقة أو من حيث الحكم ثم تفارق بين الأذنين وبين الرأس. ففي الحقيقة هذه يعني غضاريف ويفصلها عن الرأس منطقة ليس فيها فاصل ليس فيه شعر وكذا وليس فقالوا هذا من حيث الحقيقة هي مفصولة ومن حيث الحكم حتى يعني عندنا سواء فيما يتعلق بالدية أو بأرش الجناية وكذا تختلف الأذن عن الرأس. وكذلك عندنا فيما يتعلق مثلا بالحلق أو التقصير في الحج يعني لا يؤمر الحاج أو المعتمر بحلق شعر أذنيه إن كان فيه مشاعر أو كذا. فقالوا إذن من حيث الحكم ومن حيث الحقيقة تختلف الأذنان عن الرأس، وهذا دليل مشهور المذهب في أن مسح الأذنين سنة وتجديد الماء لهما سنة، وليس مسح الأذنين يعني واجب من الواجبات.
0: تجديد الماء شيخنا يعني إنما يكونش بالماء اللي يمسح به شعر الرأس يعني.
1: أيوة، لما تمسح رأسك بعد ذلك تبلي يديك مرة ثانية وتمسح بهما أذنيك.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة السابعة من سنن الوضوء بقوله: ورد مسح الرأس إن بقي بلل.
1: نعم، ذكرنا هذا في السنن وقلنا عندنا الرأس فيه واجب وسنة ومستحب. الواجب تعميمه بالمسح كيف كان، من الخلف إلى الأمام، من الأمام إلى الخلف، هذا الواجب الذي لو لم آتي به كنت مقصرا ووضوئي غير صحيح. والسنة هي أن أرد بعد أن أمسح من الأمام إلى الخلف، أرد من الخلف إلى الأمام. والمندوب أن أقدم، أن يكون المسح من الأمام إلى الخلف هو الأول، ومن الخلف إلى الأمام هو الثاني هو الآخر. نعم، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي ذكرناه آنفا، حيث قال: ومسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فهذا دليل على تقديم من الأمام إلى الخلف، على الرد اللي هو من الخلف إلى الأمام، وهذا مندوب. لكن احنا عندنا السنة هو أن رد المسح بعد، يعني لو شخص بدأ من الخلف إلى الأمام وبعد ذلك من الأمام إلى الخلف، هذا جاء بالواجب وبالسنة ولم يأتي بالمندوب، لأنه أخر يعني المسح من المقدم إلى الخلف، فهذا فاته المندوب. ومن مسح من الخلف إلى الأمام فقط مثلا نقول هذا جاء بالواجب، لأنه عمم المسح فقط. ومن فعل هذه الثلاثة فقد جاء بالواجب وبالسنة وبالمندوب.
0: وقلنا شيخنا في الحلقة الماضية هذا كله في غير الشعر طويل، مرأة ورجل شعر طويل هذا. نعم، يجب أن يدخل يديه من خلف.
1: نعم. نعم، لأنه لا يحصل التعميم، المسح التعميم إعاب كامل الرأس بالمسح لا يحصل لمن كان شعره مسترسلا وطويلا مظفورا أو غير مظفور إلا بإدخال اليدين تحت الشعر. نعم، ليكون قد عمه بالمسح، فهذا الواجب. بخلاف بخلاف الذي شعره قصير. نعم.
0: وعندنا طيب شيخنا اللي شعره طويل وهو مطالب انه يدخل اليدين من تحت الشعر، كيف ياتي بالسنه وبالمندوب؟
1: نعم، ياتي بالسنه او بالواجب هو بالتعميم، وبالسنه بالرد بعد ذلك. اذا الواجب الاول اللي هو يعني بيبدا من المقدم ويصل الى الخلف مع إدخال اليد تحته،
0: من تحت
1: يعني. نعم، يد من الأعلى ويد من الأسفل حتى تحصل المرة الأولى. نعم، والمرة الثانية هي الرد من الخلف، يبدأ من نهايته ويرجع بهما إلى الأمام،
0: من فوق ومن تحت.
1: نعم،
0: يرجع به الأمام.
1: نعم، هذه السنة، سنة الرد.
0: نعم.
1: وهنا نلاحظ أن المصنف رحمه الله قال إن بقي فيهما بلل، يعني كان ما فيها مش بلل، يعني بمجرد هو بدأ من الأمام، هو في المعتاد وفي الشعر المعتاد وفي المناخ والوضع المعتاد، يبقى فيهما في الغالب يبقى فيهما شيء من البلل، يعني ما يجفوش اليدين تمام الجفان بمجرد أنك تبدأ من الأمام إلى الخلف يجفوا،
0: إذا الشعر طويل وكثيف
1: هذاك مرات تسقط عليه الرد السنة، لأنه هو خيره خلاص
0: يديه جف.
1: لكن في المعتاد وشعرنا القصير وغير العادي أنك أنت بيقعد فيهما بلل، إذا أنت مطالب بالرد، كان هو إيديك جف وخلاص،
0: مطالب على وجه السنية يعني
1: بالسنة. نعم. السنة. نعم.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة الثامنة والأخيرة من سنن الوضوء بقوله: وترتيب فرائضه.
1: نعم، عندنا هذه السنة الثامنة، ترتيب الفرائض. وترتيب الفرائض لم يقل علماؤنا بوجوبه لأدلة، منها يعني أن العطف في كتاب الله في الآية لم يكن بالفاء ولا بثم التي هي تفيد الترتيب، لأن الواو تفيد مطلق الجمع، كما قال ابن مالك رحمة الله عليه في ألفيته: فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، والفاء للترتيب باتصاله وثم للترتيب بانفصاله. فعندنا الواو لمطلق الجمع، لما تقول دخل المسجد علي وأحمد، مش معروف أن علي هو السابق ولا أحمد السابق ولا دخلوا في نفس الوقت هذا. لكن لما تقول دخل علي فأحمد. هذه تفيد الترتيب أن علي سابق وبعد مباشرة دخل أحمد. لو قلت دخل علي ثم أحمد فإذا دخل علي بعد فترة دخل أحمد. فإذا لو نلاحظ أن الآية قال الله عز وجل أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما قالش قال فاغسلوا وجوهكم مش فأيديكم. لو قال فأيديكم إذا نقولوا فيه ترتيب، لكن ما دام عطف بالواو تدل على ماذا؟ قالوا تدل على عدم وجوب الترتيب. وكذلك عندنا حديث علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما الذي يعني أخرج هذا الحديث البيهقي وكذلك الدارقطني وغيرهما، يعني أنه قال رضي الله عنه لا أبالي إن أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. هذا ثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كذلك عن عبد الله بن مسعود. فهذا مما يدل على عدم الوجوب. لكن لما نلاحظ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حافظ على الترتيب وكذلك يعني وإن لم تذكر بالفاء لكنها ذكرت بالواو، فقالوا من باب السنية والأفضل هو أن تأتي بها مرتبة. ولكن إن خالفت أي ترتيب ماذا الذي هو سنة؟ ترتيب
0: الفرائض.
1: أما ترتيب السنن بأن تأتي بها اللي هي المضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل اليدين إلى الرسغين قبلها هذه الأربعة السنن اللي هي قبل الفرائض، يعني ترتيبها فيما بينها مندوب، وترتيبها قبل الفرائض بأن تأتي بها قبل الفرائض لا بعدها مندوب آخر، عندنا فيها مندوبان. لكن الذي هو سنة هو ترتيب الفرائض اللي هي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين، هذه ترتيبها سنة.
0: نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم التنكيس في أعمال الوضوء فقال فإن نكس أعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا فمع تابعه.
1: من نكس يعني نتكلم طبعا مش على السنن، على الفرائض.
0: نعم.
1: لأنها ترتيبها سنة. قال إن نكس أعاد المنكس وحده.
0: وشيخنا قبلها شو المقصود بالتنكيس؟
1: التنكيس مخالفة الترتيب بأن يأتي بما رتبته بعده يأتي به أولا. مثلا قلنا إحنا عندنا غسل الوجه بعد ذلك غسل اليدين إلى المرفقين، فإن قدم هذا التنكيس فإن قدم غسل اليدين على الوجه كان منكسا في غسل اليدين.
0: نعم.
1: كان منكسا في غسل اليدين. فهنا مثلا قلنا من قدم غسل يديه إلى المرفقيه على غسل وجهه هذا نكس. قالوا إما أن يطول أو لا يطول. فإن لم يطل الوقت يعني كان هو قريب، وقلنا دائما الطول فيما يتعلق بالوضوء مقدر بجفاف الأعضاء، يعني أعضاءها قاعدة ما جفتش، فهذا نقول له تغسل يديك وتعيد ما بعدهما، لأن هذه اللي نكس فيها هي يعني غسلها لوجهها جاء بعد غسل يديه. وشوف هو غسل يديه وبعد إلى المرفقين وبعد ذلك غسل وجهه ومسح رأسه وغسل رجليه وقعد أعضاء الوضوء مبلولة، فهذا نقول له أنت طبعا هو خالف في السنة هنا ولا تبطل صلاته حتى أن صلى بها على هذه الوضعية. لكن الأفضل ما يقول ابن عاشر ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر السنة حبذا، يعني سواء كان نسيانا أو تعمدا وغيره يأتي بها لما يستقبل من الصلوات.
0: نعم.
1: أما ما إن صلى بها على هذه الكيفية لا تبطل صلاته. طيب قالوا هذا إذا لم يطل الوقت ولم تجف الأعضاء فنقولوا له تغسل تعود غسل اليد وما بعدها، وإن كانت الأعضاء قد جفت فهذا نقول له تأتي بالعضو وحده، يعني تغسل يديك إلى المرفقين وخلص من هذا هو اللي نكسته أنت، هذا هو اللي قدمته على الوجه، تأتي به من غير أن تأتي بما بعده. وهذا قد أشرنا إليه عند حديثنا عن الموالاة يا شيخ، وأن من نسي عضو من الأعضاء نسي هذا لم ينسى هذا نكس، يعني فيه شبه نوعا ما بما ذكرناه في التنكيس، لكن هداك لم يأتي بالفرض حتى، فهداك كان جفة الأعضاء نقول له تأتي بما نسيت فقط، العضو المنسي أغسله خلاص وما تأتيش بما بعده. وإن كان يعني لم تجف الأعضاء والوقت قريب فيسن حتى تأتي بالترتيب أنك تأتي بالعضو المنسي وبما بعده لتتحصل على سنة الترتيب.
0: نعم. وشيخنا الغسل هذا اللي يوصله يوصله مرة واحدة ولا ثلاثة مرات؟
1: لا مرة واحدة تكفي هنا لأنه هو غاسله.
0: هو غاسله بس الترتيب بس سنة الترتيب.
1: نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال لي أنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زالت تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن عن هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
3: نعم والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كدتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأنه قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكلات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
0: بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخت آلاء من بنغازي: كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما لا، هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق، هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها أبوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد أخوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذم. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هيك كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو عادي، إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بارك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا لكن تكلمهم بالفم، ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
5: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قالني عندي سؤالان. قال السؤال الأول هو قالني عندي ضعف شديد جدا في النظر، أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث: من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى. الله يقول في الحديث القدسي: من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي. هذا اللي عليه الكلام، هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق بالأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح، أنت الآن اصبر وارضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب، وفضل الله واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا، قالني فوق كوني لا أبصر إلا ناد قليلا، قالني عندي إعاقة أخرى حركية، قال الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا، الناس لراه لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت. ونحن بشر، يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة، مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة. وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطاياه. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب، يقول الناس إن شاء الله كفارة، كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك. مش يجي إنسان يقول لأني ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
6: الأخ أم عبد الرحمن من طرابلس، قال أقاربي بعدت عليهم بسبب المشاكل والقيل والقال والفتنة، في كل مجمع يتكلموا وأنا نتألم ويأنب فيها ضميري، تكلمت ونصحت أكثر من مرة فلم يتغير شيء، قالت اخترت أني نبعد عليهم، فهل هذا الأمر صحيح؟ لا، ليس صحيحا يا أخت أم عبد الرحمن، لا ينبغي هذا الأمر، بل يجب عليك أن تصلي رحمك بقدر الضرورة والحاجة، يعني لو صارت مناسبة تقدري تمشي تمد يديك 15 دقائق وتروحي، كان فيه يلزم هدية ترفعي هديتك وتمشي، فيعني ما تقطعيهمش قطيعة مطلقة، كان قدرتي تستمري في النصيحة لعل الله عز وجل ينفع بك، إذا كان لقيتي تغر الصدور وما فيش فائدة منها تمشي تمدي يديك وما تعطليش وتمشي، بالتليفون عبر الوسائل التواصل تسألي وتنشدي وكذا، لكن لا يجوز لك أن تقطعي. صحيح لا يعني لك أن تبتعدي عن مواطن الضرر ومواطن المعاصي، ربي قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إذا كان يعني في مجلس غيبة وكذا واحد تطلعي تبعدي عليه، لكن مش معناه تقاطعيهم مطلقا، لا، تمشي بقدر الحاجة تمدي يديك وتقعمزي 5 دقائق وتطلعي، لو اضطررتي أثناء جلوسك في يعني فيه غيبة وكذا وتعرفي يسمعوا كلامك حاولي تنصحي، لقيتي ما فيش فائدة خليك في عزلة شعورية أذكر الله عز وجل بقلبك، أقري قرآن، ما تسمعيش شن يقوله هما لين تطلعي من المجلس هذا، لكن لا تقطعي رحمك.
5: الحاج عمر من مصراتة قال أنا لا أستطيع أن أغسل رجلي في الوضوء، قال أني أتوضأ عادي، لكن كبير السن والمريض ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه في غسل الرجل، وغسل الرجل وكافة أعضاء الوضوء لابد فيها من الدلك. وبالتالي نقول يا حاج عمر إذا كان بالإمكان أن يدلك لك رجليك أحد الحاضرين، مثلا زوجتك، ابنك، بنتك، حد بجوارك، لما توصل في رجليك تصب عليه الماء وهو يدلك الرجلين، فهذا خلاص تمام أمورك ووضوءك صحيح. فإن لم تجد واحد توضى ملقاش مثلا من يعينه في دلك الرجل وهو ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه، فهذا نقول يكثر من صب الماء ولا شيء عليه. ولننصح كبار السن أن حتى من باب صحتهم وكذا، يعني لما يعجز الإنسان ما يقعدش يتوضى في اللي نقوله لحنا إلا وندينه، هذا يعرض نفسه ليطيح وربما يعجز حتى عليه إتقان الوضوء. فلماذا إحنا زي ما نهتم بالدنيا وعدل له سريرة ودين له شاشة وجيب له مكيف وقرب له الدفاية، خير ما نقولوش يجهزوا له إناء الوضوء الكبير السن ويخلوه له في جنب سريرة، بحيث لما يتوضى هاي الإناء في جنبه وهاي الطاوة يتوضى فيها في جنبه ويمكنه أن يغسل رجليه. نحن يجب أن نقدم أمور الدين على أمور الدنيا، لكن احنا للأسف تجد الإنسان حط البريزة هنا، دير لي الشاشة هنا، عدل لي كذا، وكان تقول له كيف درت في القبلة يقولك قبلة، لأن للأسف التركيز على أمور الدنيا بعض الناس ولا ينتبه لأمور الآخرة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات، ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت أنهم يغشوا فيها، وملوحين كميات من العجين في الحمام أكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لأن ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل.

من العجين في الحمام أكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارة لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لأن لهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل.

0: إلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
3: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة، فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله

0: متضرعا إليه بالدعاء مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
1: وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: 90.9 FM.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
0: إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا. إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا. إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة. أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر. فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك، ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ما مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة، فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع. صاحب الوديعة أحرص عليها منك، وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي. من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي. وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال: من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال: أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، يذكر قال مرابحة وغيرها. قال: فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
5: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
4: نعم.
5: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين.
3: 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم

ما يطلعلكش كم جيجا ولا كم كم الحصه يعني. بينما هو في اظن في الواقع يعني بشكل عكسي ممكن هو خانات التعبير يعني يطلع لك كم الحصه لكن ما يطلع لكش كم

0: والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا. في ثوب مجتهد
1: فقها وبرهانا. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء. بالله
3: أي وسام يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة، فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
1: وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: 90.9 FM.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا. إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا. إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة. أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. بالحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر. فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك، ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك ودي

0: فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، صاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال: من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال: أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال: فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
2: 90.9 FM.
5: قال: أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب ما شبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
6: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
5: أبو طهر
6: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3 أيام
5: ربع جيجا يعني
6: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق اللي يروح حتى في الرسائل ياريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت. لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
5: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقول احنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص.
8: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.
9: الله أكبر، الله أكبر،
10: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ثمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار، وقميص، وخمار، وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونه من الكفن في سوريا وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا

0: وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرد إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت، فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زال

0: عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي أودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماش يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى، عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده تنازل.
0: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أي والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي خدها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لبكر، لما مشى يشوف لبكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: بالفقه يشرح. الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
0: نعم.
1: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
0: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
0: نعم، بارك الله فيك.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة. رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا، أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارت أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت، لا تحركه العواطف. أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسفل أسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد، اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وفقك الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
6: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
7: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
8: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
7: ضاع نعم.
8: لا لا في صورة
7: في الأولى لما صارش
8: مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
7: كل حد عارف يعني
8: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
7: الفقير
8: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
7: ما يعرفش أصلا كم عنده،
8: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب، تقيض مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرة بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
7: نعم
8: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
7: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
0: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ إذا هي تسرع المعتدة يعني
9: المعتدة
0: انطلق
9: الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستدان، السؤال الاستدان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف يعني مأذن عند فيه إذن سابق يعني مثل عملها والذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين يعني حيث متعارف عليه الله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء ضرورة طبعا حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يتطلب إذن.
7: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023 وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
8: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فاحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لها منزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا، فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذاش.
0: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
1: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
0: نعم.
1: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
0: نعم.
1: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: الأخ يونس طلب توجيه كلمة من يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج النتائج بيد الله.
6: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000، هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقول لك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة إن هلبة بكل بكل، يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
5: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
6: يعني، والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
5: نعم تكلمت عليها شيخنا.
6: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
5: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
6: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
11: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت.

0: تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسكناء
1: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
0: سواء كان من الكفرة يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
2: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية عبر التردد 90.9 FM. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام، البرنامج الذي نقف فيه مع صفحات من تاريخ البشرية، نستخلص منها العبر ونتأمل فيها سنن الله التي لا تتبدل. يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فأهلا وسهلا بك شيخنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
4: أهلا وسهلا بك شيخ. شيخنا الكريم، توقفنا في الحلقة الماضية عند نهاية قصة آدم عليه السلام، وعلى ما أعتقد لم يتبقى لدينا إلا القليل فقط من قصة آدم. شيخنا سندخل في هذه الحلقة في الحديث عن ابني آدم عليه السلام. شيخنا الكريم، قال الله تعالى في كتابه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. شيخنا، في البداية كيف بدأت قصة ابني آدم في القرآن الكريم؟ وما المقصود بقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق؟ وما حقيقة القربان الذي قدمه ابن آدم؟ ولماذا تقبل الله قربانا من أحدهما دون الآخر؟
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قصة ابني النبي آدم عليه السلام ذكرها الله جل وعلا في القرآن في سورة المائدة في عدة آيات من القرآن الكريم، وهي قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه الواقعة التي ذكرها القرآن الكريم يعني لم يشهدها أحد من البشر سوى آدم وزوجته وأولاده، ولولا أن القرآن الكريم سجلها بهذا التفصيل الدقيق الذي يعني يمكن وأن نستخلص العبرة منها ولنعلم العبرة منها، يعني ما علم بها أحد من البشر بعد، وما كان أمام العلماء والمؤرخين من وسيلة توصلنا إلى معرفة شيء من هذه الواقعة التي طواها الزمن في أستاره. حتى لو علمنا يعني العرب في يعني مثلا عرفنا أن العرب منذ زمن الجاهلية يعني ما كانوش أصلا أهل علم ولا أهل تدوين، بل كان غالبيتهم من الأميين، وغالبية أهل الكتاب اللي كانوا موجودين حتى في الجيوب المعزولة على طرف شبه الجزيرة العربية زي المنادرة وغيرهم اللي سكنوا شمال الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، وكانوا عرب واعتنقوا النصرانية وتحالفوا مع الفرس ودخلوا الإسلام بعد الفتح الإسلامي، والغساسنة اللي هم السلالة العربية أيضا يمنية الأصل وهجرت بلادها لما حصل انهيار سد مهر في القرن الثالث ميلادي، واستوطن يعني كل منهم استوطن شرق الأردن وفلسطين ولبنان واعتنق عدد من أبنائها النصرانية، وكلهم يعني أسلم يعني نقدر نقوله أسلمت غالبيتهم بعد الفتح الإسلامي، وحتى يهود اللي هو يهود خيبر ويثرب الذين يعني أسلم بعضهم بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ويهود نصارى ونصارى نجران واليمن، كل هؤلاء يعني القصص التي ذكرت و يعني نشوف فرق واضح بين الوحي السماوي الذي حفظ بعهد من الله جل وعلا وبين قصص التراث الشعبي الذي نقل مشافهة عبر آلاف السنين فأضيف إليه ما أضيف وحذف حذف منه ما حذف وغيره. ففي فرق يعني بين الروايات حتى العهد القديم وروايات القرآن الكريم لقصة ولدي آدم، والفارق ما بينهم هذا نقدر نقوله هو الفارق بين كلام الله تبارك وتعالى وبين تعبير البشر عن الواقعة الواحدة. فكلام الله تبارك وتعالى واضح في هذا الأمر، وفيه صفات الكمال المطلق والعلم المحيط بكل شيء، العلم المحيط بكل شيء، وما للبشر من محدودية العلم وقصور الحواس وعرضة، طبعا كلام البشر كله عرضة للنسيان والنقص في كل شيء
6: والتغيير،
5: وفيه تدليس وتغيير يعني وتزوير في كثير من الأحيان. فقصة ابن آدم التي جاءت في القرآن هي قصة الإنسان في الارتفاع وفي الانحطاط، في الطاعة وفي المعصية، في السعادة وفي الشقاء، وفي السمو وفي السقوط. فهي قصة البشر، ولذلك جعلها الله جل وعلا يعني درسا بليغا لهذا الإنسان لكي يتعظ بها ويستفيد منها في حياته ويستخرج منها الدروس والعبر. الله جل وعلا يقول واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، يعني يأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأن يتلو على اليهود والمجاورين له والمحيطين به، يقول أتلو على هؤلاء اليهود الناكثين للعهود الناقضين للمواثيق، أتلو على هؤلاء الذين يعني صدرت منهم الخيانة تلو الخيانة والغدر بعد الغدر، وأتلو على النصارى وعلى المشركين، وأتلو على أصحابك من المؤمنين والمسلمين، وأتلو على الجميع وذكر الجميع وحذر الجميع، لأن الله جل وعلا قال عن القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. واتلوا عليهم يعني اقرأ عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي الخبر، هذا الخبر العظيم اللي يستدعي منا الدراسة والعناية. فهو خبر متميز، خبر له دلالة عظيمة. نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. ابني آدم هما ابناه لصلبه وفي عهده وزمانه، لكن اسمهم يعني هل هو يعني مسألة قبيل وهابيل ونحو ذلك، لم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة بسبب صحيح فيما علم. فكتب التفسير والتاريخ نصت على أن المقتول هو هابيل وأن القاتل هو قبيل، وهذا موجود في الإسرائيلية، الرواية الإسرائيلية، وموجود في كتب أهل الكتاب. والمهم هو أصل القصة والعبرة من القصة، وما يضرش يعني لو بعض الناس يعني قالوا هذا قبيل يعني هابيل وقبيل ونحو ذلك. هذا الأمر هو وارد في بعض الأثار عن يعني عن عبد الله بن عباس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض المسانيد، لكن كما ذكرنا ما فيش يعني دليل صحيح يعني يثبت ذلك، لكن ورد هذا في كتب التفسير وكتب التاريخ، ورد عن بعض الصحابة زي عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. واتلوا عليه ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. فحصل بينهم الخلاف بين ابن آدم واتجه إلى العمل، وكل واحد منهم يعني يضرب في الأرض كسبا للرزق وابتغاء الرزق. فكان أحدهم من زرع الأرض، وهو اللي سموه الكتب التاريخ وكتب التفسير بقبيل، وكان هابيل يعني اللي هو الآخر الثاني، هذا من رعاة الماشية. ثم وقع الخلاف، وقع الحسد ما بينهم زي ما هي طبيعة البشر بسبب وساوس الشيطان، وادعى كل واحد منهم أن الصواب والحق معه، واتفق أن يقرب كل منهما قربانا إلى الله جل وعلا، فأيهما قبل القربان منهم كان الأحق فيما يدعيه وفيما يريده. وقدم هابيل جملا أو كبشا من أنعامه، وقدم قبيل قمحا من زراعته، فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان الآخر لأنه لم يكن خالص النية. فلماذا حصل يعني تقريب القربان؟ لماذا قربا القربان؟ الله جل وعلا أعلم في الشيء، يعني سبب واضح في الكتاب والسنة.
6: شيخ أول طلب القربان هذا قال لهم على سيدنا آدم أو هم هيك من رأسهم دوروا؟
5: هو طبعا بعض أهل العلم يقولوا أن الله أمرهما بذلك، وبعضهم قالوا هم قربا قربانا، وأن القربان يقوم مقام الصدقة لكون الصدقة ما كانتش موجودة في ذلك الزمان،
6: ما فيش أصلا من يتصدق.
5: نعم،
6: كانوا هم فقط موجودين.
5: نعم، وحتى مش معروفة يعني، كانت بال هذا القربان هو. وقيل كل واحد منهم تقرب إلى الله بقربان، يعني كي يفصل الله جل وعلا في نزاع دار بينهما، اللي هو أمر زواج أحدهما بأخت الآخر، يعني اللي هو هي توأم الآخر. نعم، يعني اللي هو توأم الآخر، كان التقريب يعني بأمر أبيهما آدم عليه السلام. قيل هذا كلها أقوال، وهذه وفيها أقوال أخرى، وكل هذه الأقوال ما فيش عليها دليل واضح، لا تستند يعني لمستند صحيح، لكن أورد المفسرون في هذا الصدد أثار، وأثار كلها لا يعني فيش صحيح، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معظم الروايات اللي تتحدث يعني الزواج من بنت الأجمل، وهذا معنى ظل ساري المفعول في بني آدم وزي من غيره، يعني كله يعني اسمه حتى قيل يعني
6: مش ثابت، كل
5: ما فيهاش دليل،
6: مجرد اتمام للقصة وخلاص، اجتهاد.
5: نعم،
6: من
5: ما فيش دليل واضح يعني. الصراع لمسألة الجمال والثياب والطعام وكونه مثلا سبب كثير من الحروف وغيره، فهذا مشهور، لكن ما فيش دليل على ذلك يعني من الكتاب والسنة أو فيما صح من الآثار. والقرآن لم يعنى بتفعيل ذلك، لماذا؟ لأن المقصد هو العبرة، العبرة بتعظيم الدم وحرمة الدم وحفظ حقوق الأخوة الإنسانية الآدمية القائمة بين البشر جميعا يعني، وهذا هو الذي يركز عليه القرآن. القرآن لم يعنى حتى بتفعيل القربان لا، كان أحدهم له صاحب غنم فقرب أفضل ما لديه يعني بطيب نفس، والآخر له قبيل صاحب زرع فقرب شر ما لديه يعني بغير طيب نفس. فالقبول يعني هذا قبول الله جل وعلا للقربات. فطبعا شو العلامة متاعها؟ قيل إن علامته يعني ورد إن علامته أن تأتي نار من السماء فتحرقه، وجاء في القرآن يعني حتى في قول اليهود الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وحتى في قصة يوشع بن نون لما جمعوا الغنائم فأقبلت يعني النار فلم تأكلها، فأعادوا إليها الذهب المغلول، فيعني أقبلت النار فأكلتها. هل كان هذا الأمر يعني حسدا بسبب قبول القربان فحسب، أم كان القربان يعني اختبار ينتج عنه تحديد من هو اللي يتزوج الأخت الأخرى والجميلة وغيرها؟ هذا كل الأمر محتمل، كل الأمر محتمل، ما فيش أمر قطعي فيه حتى ننسج له القصص والأمور الأخرى يعني.
6: لكن الموضوع المهم ربي فصلهن في القرآن، أيوة، اللي فيه العبرة
5: اللي
6: هو التهديد والغيرة والحسد والقتل،
5: ومسألة القتل. أيوة. نعم، القربان طبعا أي شيء يتقرب به الله جل وعلا، من سواء ذبيحة ولا أي عمل صالح من أعمال البر،
6: حتى عمل صالح
5: صح. جمع قرب وقربات، ومن قول الله جل وعلا يعني ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. يعني القربة في الشرع هي ما يتقرب به الله جل وعلا من الطاعات، وهي نوع من الطاعة، والطاعة تشمل القرب وتشمل يعني الأمور المأمور بها كل هذه، والقربات طبعا في يعني روحية وبدنية ومالية يعني، فهذا منها يعني. فالخلاصة أنه قال لأقتلنك، لما حصل القبول من أحدهم قال هذا اللي هو قبيل، قال لأقتلنك، بشكل الأخوة الآخر يعني إنما يتقبل الله من المتقين،
6: سبحان الله،
5: لأقتلنك. فهذه كلمة الظالم الآثم اللي طبعا بسبب خلو قلبه من الشعور بالحق ومش عارش بالعدالة في ذاته ومش عارش بالرحم اللي واصلة يعني فيما بينهم،
6: سيطر عليه إبليس.
5: نعم، ومش عارش حتى بحق الحياة التي يعني خلقها الله جل وعلا وأودعها كل نفس، فمش عارش بحرمة الدم، وبإن القتل هذه أعظم جريمة في هذا الوجود الإنساني. هذا كله يعني ما نظرش لهذا الأمر. فلذلك يعني كل ما زادت الروح الإجرام في المجرمين وغيره، كل ما زاد يعني مسألة القتل هذا وانتشار السوء والأخبار في المجتمع. فطبعا الكلمة واللي رد بها أخوه، وهي طبعا أول كلمة نطق بها هذا الشخص التقي البر في يعني مجاوبة وإجابة اعتداء أخيه، والجهر يعني جهر خوه بنية الاعتداء عليه، وهذه اعتداء في ذات اعتداء، فقال إنما يتقبل الله من المتقين.
6: شيخنا هو هدد أو توعد.
5: نعم هو هذا بالنسبة لي هو هذا هدده بالقتل. هذا
6: هو الباين إنه توعد يعني
5: نبغى نعم قال لا أقتل يعني نعم لما يقول لا أقتلنك بهذا الأمر هذا تهديد بالقتل والتهديد بالقتل يعني بما قلت لك بهذا الأمر اللي يعني الذي نطق به هو يعني كان رد بأربع كلمات بس أربع كل واحدة منها نقدر نقول هي تنبئ عن إيمان عميق مكين فالكلمة هذه اللي قالها يعني إنما يتقبل الله من المتقين فلعل أخوه يرجع ولعل يطهر قلبه ويتجه إلى ربه ويستشعر خشية الله تبارك وتعالى فقال لا أول حاجة إنما هذه كان معروفات يعني إنما تفيد الحصر يعني والقصر فأي التقوى راهي هي سبب السبب
6: قبول
5: سبب قبول سبب القبول فبالتالي إذا وجدت التقوى فهي يعني التقوى دائما من القلوب والجزاء يكون على قدر النية وعدم القبول هذا إنما يكون يعني من نفس المتصدق مش من أمر خارجي
6: يعني هو تحس كأنه ينصح فيه يعني
5: التقوى هي سبب القبول كان وجدت القبول هذا موجود فقال له يعني إنما يتقبل الله من المتقين ركز على هذا الجانب ووجه يعني إلى أن يقلع عن المعصية ويقلع عن ذنبه هذا اللي هو مسألة القتل ووجه إلى التقوى اللي هي السبب للجزاء الطيب وهذا هو اللي قال لأخوه يعني وزاد قال له كلام آخر يعني قال له كلمة ثانية يعني نقدر نقوله هي من أهم الكلمات والتي ينبغي للمسلم أن تكون دائما حاضرة في ذهنه قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين قال له هذه الكلمة الثانية هو مسألة بسط اليد ويعني لما قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا كان بتعتدي علي أنت وشاف المسألة هذه يعني يعني شاف نيتا يعني طبعا المسألة هذه ذكر فيها جزء من الكلام لينبئ عن الشر ونية الأذى والتصميم عليه من قبل هو وهذا دائما التصوير هذا موجود يعني بين الأخيار والأشجار دي من تضاد هذا واحد قلبه سليم وعمله سليم والآخر طول مباشرة جيل اتجاه الآخر مباشرة فقال لئن بسطت إلي يدك تقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك الأمر واضح ونفي عليه يعني على نفسه وصف يعني بسط اليد لأجل الاعتداء ما قالش يعني راهو يعني بتبسط يدك للخير تمام لكن لأجل الاعتداء أن يدي مش حندير الأمر هذا فالتعبير باليد كله مش يشير إلى راهو بينهم رابطة الرحم وهذه رابطة الرحم هذه رابطة الرحم اللي هي موصولة ما بينهم هذه هي التي تمنعه أن يمد يعني إليه يده بالأداء قال لأقتلنك لم يقول التعبير أقتلنك هذه هي الجريمة اللي العظيمة اللي تنفر الطباع السليم وما يرضاش بها أي عقل يعني مستقيم لا يرضى بها قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك وحتى له يعني مسألة الدفاع عن النفس وغيرها اللي يعني وهذا ممكن يعني سؤال يطرحه كثير من الناس يقول به هو علاش هو ما دافعش عن نفسه الإنسان لا يقدر يدافع عن نفسه وغيره دفاع عن النفس صحيح إن عند يعني محاولة الجاني للقتل هذا أمر مشروع وهذا ما يتنافس مع التقوى لذلك يقرر حتى بعض العلماء الحنفي غير يقولوا الشخص إذا تأكد أنه مقتول إذا لم يدافع عن نفسه هو ولو بالقتل يكون الدفاع هنا واجبا هنا بحفظ نفسه لكن أكثر الفقهاء يقولوا الدفاع مشروع وليس يعني ليس بذلك بلازم سواء كان هذا أم ذاك فالمهم أنه هو ليس من التقوى أن يقف المجني عليه يعني مكتوب في اليد لا يدافع هذا عند ولكن على يعني رد على هذا وكلام الفقهاء، التقوى في هذا المقام يعني اختيارية، هو له أن يختار أحد الطريقين، فإما أن يدفع الشر، وإما أن يكون عبد الله المظلوم ولا يكون عبد الظالم، يعني ولكن ليس في كليهما ما ينافي التقوى. إذن لو جانا حد بشبهة مسألة أن كيف يقف مكتوب في الأيدي وما فيش تقوى نحو ذلك، نقول هنا المقام مقام اختياري، له أن يدافع ويدفع الشر، وله أن يكون عبد الله المظلوم، وله أن يكون عبد الله المظلوم، وله في الصبر أجر، له في هذا الصبر أجر. فلعل يكون دخل حتى في يعني لما الأخ يهدد أخاه بالقتل، ولو أن يعني هدده بمثل ما هدده به، ربما يدخل حتى في الأمر اللي وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل يا رسول الله وهذا المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. فقال لا، طبعا هذه الكلمة الأولى إنما يتقبل الله من المتقين. الكلمة الثانية لئن بسطت يدك تقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وجاب بكلمة ثالثة مهمة أيضا، إني أخاف الله رب العالمين. هذه كلمة تنبئ عن الباعث اللي خلاه يقف هذا الموقف السلبي ويتخلى أن يدافع لنفسه، الباعث هو خوفه من الله تبارك وتعالى، وهذا فيه إشعار لأخيه اللي الذي أراد قتله وهم بقتله، إشعار لي أن لعل يقف هذا الموقف ويخاف من الله جل وعلا الذي هو يقبل الطاعات وهو يرد المعاصي، وهو عليم بكل ما في الصدور، وهو الله جل وعلا شهيد على حركات الجوارح والأعضاء والقلوب،

0: الذي قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار
1: وذلك
0: وذلك جزاء
1: جزاء
0: الظالمين.
1: الظالمين.
0: قال إذا أنت يعني مددت يدك لتقتلني فليس من شأني ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك. يعني هذا الخاطر مسألة القتل اللي بتديره أنت هذا راوني ما فكرتش فيه أصلا ولا يدور بنفسي أصلا وما اتجهلاش إليه يعني فكري أبدا مطلقا، هذا كله خوف من الله رب العالمين، راه مش عاجز مني، ليس عاجزا عن إتيانه، وأنا تاريكك يا أخي تحمل إثم قتلي وتضيفه إلى إثمك الذي يعني إثمك اللي الآخر. طبعا الإثم الثاني هو الذي شنو السبب اللي خلاك يعني لا يتقبل منك قربانه كده، إثم داير أنت، فهذا سيكون إثمك مضاعفا وعذابك مضاعفا وذلك جزاء الظالمين. و
1: ستكون ظالم.
0: نعم، وطبعا هذا كله فيه تصوير حتى إشفاقه هو من جريمة القتل، ولعل يخليه يعني يرجع عما تراوده به النفس ويخجل يعني من هذا الحديث اللي تحدث به يعني نفسه تجاه أخ مسلم مسالم وديع تقي، يعني عرض له يعني مسألة القتل وغيره لكن نفر منها، لكن ونصحه وكان يعني كانت النصيحة بليغة، ولكن طبعا
1: فضل
0: إن
1: النصيحة
0: بسبب
1: فوق
0: النفس
1: كل شيء.
0: الحاقدة الحاسدة التي يعني لا تنزجر ولا تتعظ، وزين يعني زينت هذه النفس لصاحبها جريمة القتل وشجعته عليها فقتل أخاه الله جل وعلا يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
1: نعم
0: من
1: فضيلة
0: بعد
1: الشيخ،
0: نعم
1: بارك الله فيك شيخنا، في الحقيقة قصة مشوقة مليئة بالعبر. شيخنا استاذن منك للخروج إلى فاصل قصير. مستمعينا الكرام، دقائق قليلة ونعود لكم لاستكمال قصة أبناء آدم عليه السلام، فابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ولا يزال حديثنا متواصلا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. نواصل هذه الرحلة. شيخنا، توقفنا قبل الفاصل عند قول الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. شيخنا، ماذا يدل هذا النص الكريم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله؟
2: بعد كل الموعظة التي وعظها له الأخ الناصح، وهذا التذكير وهذه العظة وهذا التحذير، النفس الشريرة يعني اندفعت ووقعت الجريمة، ويعني ذللت له النفس يعني كل عقبة من العقبات، وطوعت له كل الأمور المانعة، وطوعت له نفسه يعني قتل أخيه فقتله. طبعا قول الله جل وعلا فطوعت له نفسه قتل أخيه، النص يدل على أمرين. طوعت، كلمة طوعت، أن قبيل يعني اللي قتل الذي قتل أخاه وقال لأقتلنك، أراه نفسه كانت مترددة، كانت يتردد منها يعني عاملين. العامل الأول في عامل هيك ود ورحمة بمن أخوه وغيره، والعامل الثاني اللي هو عامل الحسد والضغينة والحقد. فهذا يعني الأمر الآخر، يعني أخوه يعني فيما يعني ساقه من قول يعني وزرع في نفسه راه روح المودة والأخوة، لعله هو يعني لعل تتحرك يعني انها تتحرك نفسها
1: ويتوب
2: يعني ويتوب الى الله تبارك وتعالى. لكن

0: النفس هي التي غلبت. فلذلك الفقهاء لم يتكلموا، المفسرين كلهم لم يشوف في قول الله تبارك وتعالى فطوعت، هذه كلهم يقولوا تدل على فيه مقاومة، مقاومة من قبيل في داخله وفي شعوره قبل أن يقع في الجريمة، لكن نفسه هي شجعتها، يعني سهلت له الأمور وسعت له وزينت له وحسنت له، هذه كلها معاني لكلمة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فراه الكثير من الناس في أول في المعصية الأولى تلقاه يعني عند
1: يقاوم.
0: التردد هذا وعند الخوف، لكن يجي بسبب يعني النفس وبسبب أهل الباطل وبسبب الطمع ويغلب في جانب الحسد والحقد، ويبعد في الجوانب الأخرى، الجوانب الطيبة، جانب الأخوة والاطمئنان للقرابة، كل هذه كانت دواعي يعني تعارض دواعي القتل، تعارض هذه دواعي القتل. فلكن هو يعني الحسد يعني هو الذي أعمى النفس وأبعده عن معاني الأخوة وأبعده عن كل معاني الخير فقتله، فأصبح من الخاسرين، يعني صار من الخاسرين بسبب هذه الجريمة الكبيرة التي يعني تحيط بها الشناعة من كل أطرافها. ولذلك يعني كان التعبير القرآني هنا فأصبح من الخاسرين، تدل على أنه يعني حتى هو كان مدركا لما ارتكبه، وعندما أشرق نور الصبح كان هو وقت الحيرة، ويعني
1: صار
0: عرف
1: الندم.
0: نفسه يعني الذنب الذي فعله الأمر العظيم الذي فعله، وخسر خسرانا مبينا. فالخسران الذي لحقه هو يعني خسران القلب المؤمن إذا يعني أصبحت المعاصي هي المسيطرة عليه، و حتى غلبته وأركسته في مهاوي الشر. بسبب ماذا؟ بسبب نفسه وامتلاء القلب بالحسد، وأحس بأنه هو خسر أخوه الطيب، أخوه الطاهر العفيف، وأحس بغضب الله جل وعلا. هذا هو الخسران المبين. ذلك قال الله جل وعلا يعني فأصبح من الخاسرين، يعني صار في زمرة الخاسرين الذين كسبوا السيئات وأركس يعني وأركست نفوسهم في مهاوي الخسران، وأصبحوا يعني لا منجاة لهم ولا بقاء، وأصبحوا في قاع الهاوية بارتكاب أعظم الجرائم التي فعلوها. لذلك جاءت في حتى حديث يعني كثيرة يعني من السنة أن أول من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما، لا يعني لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، مش
1: سبحان
0: تعدلها
1: الله.
0: هي بس لا تقتل،
1: نعم.
0: لا تقتل نفس ظلما، مش تعدلها بس لا. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، يعني الحسد هو سبب أول جريمة قتل في الأرض، وتتابعت بعدها يعني بعد هذا الجريمة النكبة، يعني نكبات ومآسي ومذابح بشرية وجماعية. شنو السبب فيها كلها؟ هو الحقد والحسد والبغي، وهذا ما توقفش إلى يومنا هذا. ونشوفه احنا حتى الشيخ مالك يعني أصبح الأمور زادت حدة، حتى بعد اكتشاف الأسلحة اللي تول الفتاكة هذه الكيميائية
1: الأسلحة النووية
0: والنووية والذرية، كل يوم نسمع يعني
1: الهجرية،
0: مذابح للبشر، ونشوفه في مقابر جماعية لرفات
1: السلاح
0: مئات من البشر.
1: للكائنات الألوف
0: نعم
1: الآن.
0: نعم أبيدوا جميعا ولم يعلم حتى عنهم إلا بعد حين من الدهر، مقابر جماعية، ويعني أصبحت الدماء رخيصة واستبيح القتل كله تحت يعني تحت اسم أي شعار، ما يمتش حتى للدين بصلة.
1: هو شيخنا خلينا نقول انه يسلم في نفسه لابليس
0: نعم
1: عليه اللعنة.
0: نعم ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك دين أمر آخر، وهو كيف
1: كيف
0: يعني
1: استطاع ان يواري سعادة اخيه؟
0: نعم الله جل وعلا قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. طبعا
1: سبحان الله.
0: الآية هذه فيها دلالات علمية وإنسانية لهذا النص القرآني. طبعا الغراب طائر شديد
1: ذكاء
0: الذكاء، ومن أوضح
1: من أذكى الحيوانات
0: نعم
1: طبعا.
0: ومن أوضح الأدلة على ذلك أنه يعني يدفن موتاه وما يتركهاش نهب للجوارح من الطيور ولغيرها من الحيوانات المفترسة، والله يتركها حتى للتعفن وللتحلل في الجو، كل هذا صون لكرامة الميت وترفق حتى بالبيئة والأحياء فيها. وقد ثبت أن الغراب يقوم بحفر الأرض يعني بواسطة يعني مخالبه ومنقاره، يكون حفرة يعني حتى تكون حفرة عميقة، ثم يقوم يعني بطي يعني جناحي الغراب الميت ويضمهم إلى جنبيه ويرفع يعني يرفع برفق مش يوضع في قبره، ثم يهيل عليه التراب حتى يخفي جسد الميت تماما، كما يفعل المسلمون اليوم بموتاهم احتراما لهذا الجسد حيا وميتا. ولذلك تتضح يعني روعة الإشارة القرآنية للغراب، معلم الإنسان الأول كيفية الدفن الصحيح للموتى، نقدر نقول هذا. وبعدين يجينا العلم المكتسب مش يبين لنا الآن أن الغراب يعني وهبه الله تبارك وتعالى عدة مواهب يعني حسية ومعنوية، ما يجعله يعني من أذكى الطيور على الإطلاق، وقادر على التحايل، وأن ليه عند حدة البصر وعند عدة أمور أخرى، هذه كلها عرفناها توا بالعلوم الحديثة، وأن عنده يعني يرتفع ارتفاعات شاهقة يعني لمساحات تقدر يعني تقدر ب يعني بعشرات الكيلومترات والمئات الكيلومترات المربعة، هذا كله بتفاصيل يعني تفوق قدرة الإنسان بثلاثة وأربع مرات. هذه الواقعة علمتنا وعلمت أحد ولدي آدم كيفية دفن الموتى، وتعلمها عن طريق الغراب. وهذه الواقعة فيها حقيقة جانب إعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن هذه القصة ما شافهاش إلا قبيل واحدة بروحها، هو ما فيش حد شافها إلا ابن آدم هذا الذي قتل فقط، ما شافهاش واحد آخر، وليس له ذكر حتى في كتب الأسفار القديم والعهد الجديد، هذا كله مش موجود، موجودة عند المسلمين فقط. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوءة أخيه. هذا السياق لما شاف الغراب بهذا الأمر ونظر بهذا المنظر، اتجه الأخ القاتل لمواراة جثة أخيه مش حتى يسترها، وأراد الله تبارك وتعالى أن يعلمه ذلك، فبعث هذا الغراب يعني وأفهمه أن يفعل ذلك، وقد رأى ذلك الغراب الملهم غراب آخر ميت وأراد أن يستره عن الأنظار، فأخذ يبحث في الأرض ويحفرها برجليه حتى أوجد حفرة تسع الغراب الميت فوضعه فيها، فكان هذا إعلام للقاتل بالطريقة التي يواري بها جثة أخيه. نعم، فالآية الكريمة يعني أوضحت هذا، وطبعا في بعض الفقهاء كلام يعني ذكروا في كلام آخر في مسألة أن ما فيش غراب وغيرها، أن يبحث في الأرض أن ما فيش غراب ميت ونحو ذلك، لكن الآية نص أن الغراب يعني أخذ يبحث في الأرض حتى حفر بأخيه حفرة ودفن فيها شيئا أو طيرا ميتا، ولم تتعرض لكون المدفون يعني طيرا أو غير طير،
1: لكن تم
0: لكن نعم السياق يدل على ذلك، السياق يدل على ذلك. يعني في كل هذه الأمور عبرة، يعني في كل هذه الأمور عبرة، سواء غراب آخر أو طير آخر، المهم أن فيه عبرة أخذها منه قبيل في هذا. ويعني العبرة اللي أخذها، إذا كان هذا الغراب يعني قد أراه كيف يواري سوءة أخيه، فضمير استيقظ وأصبح لا يستطيع كيف يواري سوءة فعله التي يعني فتحت باب القتل والقتال إلى يوم القيامة. ولذلك صرح القرآن بأنه اعتراه الندم، ولكن في غير مندم، يعني الندم الآن جاء يعني بعد أن وقعت الجريمة، وما فيش كيف ننجو من الجريمة الآن لأنها قد وقعت. فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح يعني متحسر في هذه الفعلة، وعند الويل قال يا ويلتا، واليعني يا بليتي ويا فضيحتي يعني من هذا الأمر، هذا الكلام يا ويلتا يعني كان يقول يا فضيحتي، وهذه النداء طبعا معروف في اللغة العربية يستعمل التحسر وإظهار الألم النفسي، وأنه هو في بلية وفضيحة يعني نزلت به وتحسر عليها، وأصبح ينادي وعنده هم بين جنبيه، وانبعث من قلبه ومن فعلته التي فعلها هو بسبب جهله وبسبب غباءه وعدم التفاته إلى ما يجب عليه بالنسبة لجثمان أخيه اللي كان سبب في جعله جثة هامدة، بعد أن كان يعني لسانا نقيا وقلبا نقيا، وكان أخا مباركا، وصور يعني حتى هو صور نفسه وجهل بإقرار يعني أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوى أخي، هذا كله يعني هو صور فيه بهذا الأمر جهلا. والآيات طبعا بيّنت لنا كأن ابن آدم القتيل هو مسجع الأرض بدماء، وبجانبه أخيه يبكي على صخرة مغطيا وجهه في ندم، ثم يقوم ويحاول أن يقلد الغراب في دفنه لأول قتيل في تاريخ البشرية. طبعا منذ أن حفر القاتل قبل أخيه المقتول في زمن الحضارة الإنسانية الأولى أصبح القبر هذه سنة جارية في بني آدم، وقد كان هذا القتل أول قتل وقع من بني آدم على وجه الأرض. لهذا يعني مسألة الجهل القاتل بسنة المواراة ولم يعلم سنة الله في الموتى، فأراد الله جل وعلا تعليمه الطريقة في موتى يعني كيف يتعامل، فبعث الله غرابا في المكان الذي هو فيه يبحث في الأرض حكمة منه ليرى ابن آدم كيفية المواراة. وهذا حتى معنى قول الله جل وعلا ثم أماته فأقبره، أي صيره وجعله مقبورا ولم يجعله مما يعني يلقى على وجه الأرض للطير والسباع. فالقبر هذا مما أكرم الله به بني آدم، ولم يشذ عن هذه السنة إلا يعني بني آدم كلهم ماشيين على هذه السنة إلا طوائف قليلة طبعا زائغة اشتهروا منها زي نعم الديانة الهندوسية اللي يدفنوا الموتى لم يحرقوا فيهم يعني بالنار، وقاعدين على معتقداتهم حتى اليوم يعني. طبعا هذا زيغ وضلال مع ما فيه من الضلال
1: مخالف وحتى الطبيعة البشرية.
0: نعم هو يعني خروج عن سنة الله جل وعلا في خلقه، الله جل وعلا يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والله جل وعلا امتن على عباده أن جعل لهم يعني الأرض كفاتة، يعني كان الأرض وعاء ليهم في حال الحياة وفي حال الموت. الله جل وعلا يقول سورة المرسلات ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا، يعني هي الأرض تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها. نعم فهي يعني الأرض هذه كفاتا لنا، فأكرم الله جل وعلا بني الإنسان بالدفن، ولذلك المقصود من دفن الأموات هو ستر السوءات بالتراب عن الأحياء. وهذه الآية تدل على وجوب مواراة الميت وعلى وجوب دفنه، وقد أجمع المسلمون على أن دفن الميت فرض على جميع المسلمين على الكفاية، يعني من فعله منهم سقط الفرض عن الباقين، وأخص الناس بذلك هم الأقرب، الناس الأقرب في الأقرب الذين يعني يلون الميت وقرابته، ثم بعد ذلك الجيران، ثم سائر المسلمين. وما فيش يعني في دفن الميت وإدخال القبر ولا حمله دناءة ولا سقوط مروءة، لا هذا بر وهذا في طاعة وفيه إكرام للميت، وفعله الصحابة وفعله التابعون وفعله سائر الأمة من أهل الفضل ومن أهل العلم ومن أهل الخير. فدفن الميت والرفق به حال الدفن وقبل الدفن وقبل الغسل وأثناء الحمل، وكذلك الإسراع بتجهيز الجنازة وعدم حبس الجنازة، كلها مظاهر تدل على إكرام الميت وعلى احترام الميت. وإذا وضع الإنسان في قبره هو محترم، لا يجوز التعدي عليه ولا إذاء، القبر هو بيت الميت وللمسلم فيه يعني عنده من الحرمة، وجاءت السنة بذلك، لا يعني ما نتركش عليها شيء من النجاسات، لا يطأ القبر، لا يداس القبر، لا يتكأ على القبر، هذا كله أمر معروف يعني، ولا للميت هذا حتى لا يحاور بما يؤدي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة، هذا كله محرم، هذا كله محرم. يعني الميت الإنسان الميت محترم في قبره، وهذا يعني بي بي بي واحترامه في قبره بمنزلة احترامه في دار اللي يسكن فيها في الدنيا. القبور هي ديار الموتى وهي منازلهم، وعليهم تنزل الرحمة من الله تبارك وتعالى والفضل، فهي منازل المرحومين، فإكرام كرم هذه المنازل واحترامها من تمام محاسن الشريعة. ثم بعد ذلك الله جل وعلا قال فأصبح من النادمين، طبعا بعد ما رأى جثة أخوه بين يديه وغفلا يواريها وأحس بالبلية اللي وقع فيها، لما شاف عثمان أخيه الأخوه ملقا وهو عرضة للسباع وعرضة للطير تنهشه، وأدرك مقدار الشر والفعل التي فعلها ورأى الغراب، طبعا حس بالندم بعد ذلك. لذلك الآن حتى يعني ذوي الخبرة شيخ مالك من رجال التحقيق يستخدمون الآن رؤية المقتول سبيل الاعتراف القاتل، لأن بمجرد رؤيته تضطرب الأعصاب ويتخلى عن يعني ثباته وإصراره على الإنكار، حتى ما صرخش بالاعتراف يشوفوا فيها قرائن تتكون من عند اضطراب ظهر، عند سرعة النبض، عند اصفرار وجه، هذا كله يديروا فيه يعني طرق لأخذ الاعتراف الصريح، لأن صوت الفطر المستنكر
1: فيه يعني نوع من خائنة الأعين. نعم. تذكر الله عز وجل.
0: إيه صوت الفطرة يستنكر يعني مستنكر هذا ويستيقظ ويتحرك ويظهر في حركات يعني الجوارح ويعني
1: بعض أصحاب الخبرة يكتشفوا
0: ملسانة. نعم. اضطراب أعصابه، سرعة نبضة، كل شوفوا فيها هذه يعني هذه الندامة أصابت ابن آدم هنا في هذه الحادثة، وصار من النادمين، دخل في زمرة النادمين بعد أن كان قبل شوية في زمرة الحاقدين الحاسدين الباغين، فأصبح هنا من زمرة النادمين. طبعا ندم ما كانش ندم توبة، حتى مش تكون الصورة أوضح، وإلا لقبل الله توبته. طبعا كان الندم الناشئ عن يعني من عدوى جدوى فعلته، من عدم جدوى فعلته، يعني
1: ما فيش منها
0: فائدة. أنا يعني اللي زرت شنو يعني أنا قتلت ولم أستفد شيئا، وفيها تعب وعناء وقلق وحالة نفسية، والمقصود منا يعني لم أحصل عليه. فالندم التوبة الصادقة ينفع الإنسان في الآخرة من كل ذنب، حتى من الشرك، حتى من القتل، فما بالك بما دونهم. فلابد نفرق بين الندم، الندم راه نوعين، في فرق بين الندم وندم. يعني في إنسان تجرأ على حدود الله جل وعلا مثلا وشرب الخمر بالنقود متعاهد بفلوسه، واللي كان المفروض يشربها طعام للأسرة، ولما عاد إلى منزله وجد أهله يعني في انتظار الطعام
1: ندم
0: لأنه شرب الخمر. هل يعني ندم الرجل هنا عليه أنه عصى الله جل وعلا، ولا ندم لأنه لم يشتري الطعام لأهله؟
1: أيوة ندم. نقيسه ممكن على ذلك في هلبة أول الشباب، زي ما تقول مثلا نقوله كان يسكر، قالوا له كم تقعد تسكر بتموت أو بتزيد طبعا.
0: يعني لما تكون التوبة ليس لله جل وعلا، لما تكون الشرب والندم ليس لله تبارك وتعالى. فهذا الشخص يعني شارب الخمر هنا يعني الندم يعني بسبب عدم شراء الطعام فقط لأهله،
1: مش على خطر عصي ربي زي ما نقول.
0: ففي فرق في بين ندم وبين ندم. وذكر أهل التواريخ والسير أن آدم يعني حزن على ابنه كثيرا، وذكروا أنه حتى قال فيه شعرا، و هذا الكلام طبعا يعني منتشر، لكن هو يعني الكلام غير مسلم به، لكن حزن على ابنه هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فمن أهم مقاصد الشريعة السماوية حفظ الحياة الإنسانية وبيان ما ينتظر القاتل من عذاب في الدنيا والآخرة، وهذا بينه الله تبارك وتعالى بعد أن ساق ما جرى بين ابني آدم وما شرعه من جرائع. هذه الشرائع تردع المعتدي وتبشر الشخص التقي. فعندما ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى ننظر يعني أن من قتل نفسا يعني قتل النفس الواحدة يعدل قتل الناس جميعا بالعقاب، وإحياء النفس وحفظه يعدل إحياء الناس جميعا بالتواب.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتلك الأيام. وفي ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما تفضل به من علم وفوائد، كما نشكر لكم حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة لاستكمال قصة أبناء آدم عليه السلام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
4: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا إنه مال، وقبل هذا، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول إلى رصيد. وهل
3: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
4: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني، كل
3: نقاط تتحول إلى رصيد،
4: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
3: أكيد
4: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم يعني، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما يتحولش نهارك واليوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني، وليسوا مسلمين يعني، ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه، مثل هذا اللباس يعني، تبروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
3: أو سلعة،
4: أو سلعة إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته دولار ولا دينار، إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم لكن المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها، وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة، يعني
3: يألف المنكر يعني
4: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
3: تفيد
4: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي أن الناس أو أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
5: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
6: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
7: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
3: نعم بارك الله فيك شيخ.
8: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. وللتواصل معنا يمكنكم الاتصال عبر الهواتف 092-092-15-02، 092-092-16-02. ونستقبل أولى المكالمات إن شاء الله. الأخ أحمد.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: خير يا شيخ، شحاك باي.
1: أهلا بك. أهلا وسهلا بك
2: يا شيخ.
1: نعم،
2: تسمع فيا
1: إن شاء الله؟
2: إن شاء الله. نبي أنا بعت مسج بعدان، بعت لها في رسالة كتبت لها نسيت طالق، مش كتبة رسالة صوتية، طلقة واحدة بعت لها أنك أنت طالق، وأنا في حالة غضب.
1: نعم.
2: ما شن الشرع اللي نديره؟ وبها قال لي حتى بتولي عندك شروط.
1: وانت شنو السبب المشكلة يعني؟
2: والله سبب المشكلة نتصل بها في الطريق ما تردش علي، لما خشيت للحوش قلت لها خيرك ما ترديش، قلت لي ما نبيش الرد. وانا الليلة اللي قبلها عندي مناسبة ولد خالي، سهرت معاه وحكاية ليل ما قدرتش نروح.
1: تمام.
2: وانا لا متاع شرب لا متاع مخدرات، ما سهرنا هيك وخلاص.
1: تمام اخي، كي تسمع الاجابة ان شاء الله.
2: الراجل تهنى، مشيت انا روحت في حوش العيلة، بنت معاهم، والصبح مشيت لها للحوش. قبل ما نمشي للحوش نتصل بها، لما اتصلت بها ما ردتش.
1: تمام ان شاء
2: الله. لما ما ردتش انا خشيت الحوش قلت لها خيرك ما ترديش، قلت لي ما نبيش الرد.
1: تمام.
2: روحت انا ولد لي في الطريق، بعت لها رسالة صوتية قلت لها انت طالق.
1: اسمع الاجابة ان شاء الله باذن الله. اول مرة هذه؟
2: أول مرة.
1: كم ليك متزوج أنت؟
2: عندي أربع صغار.
1: كم ليك متزوج؟
2: لي قريب 11 سنة.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم أبو طه.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا شيخ.
1: أهلا وسهلا بك.
3: أهلا
1: وسهلا بك الكريم.
3: شيخ، هذه عندي سؤال ومعلومة كان ضاع عن طريقة السؤال. ترى إحنا الكهرباء ما خلصش فيه ممكن لنا سنين، أكثر معظم الليبيين بعد. هل هذا يبقى الدين اللي ما يخلص الكهرباء بطل الفواتير اللي فاتوا كل ما زادين عليه ليوم الدين، وأن الدولة مسامحة فيهم وهذا حتى كان حد ما خلص؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بالدين.
3: عندي المعلومة شيخ نباها، احنا نتبع الإمام مالك، مذهب المالك في علم
1: إن شاء الله. نعم.
3: فأنا أول واحد والله ما نعرف حاجات عن الإمام مالك والمصنف، فأنا بك فهمنا بالإمام مالك حتى بالملخص بسيط والمصنف
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله ولا راجع بعض حلقة من حد يقاطر وأنت مرضنا ل تتكلم تقطع حلقة بالمبيدات الحشرية يا شيخ هذا موضوع مهم. نحن بالانتظار يا شيخ وبارك الله فيك.
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله فيك الله فيك. إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم. مع اتصال. السلام عليكم أخت بشرى.
4: السلام عليكم.
1: تفضلي.
4: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا يا شيخ. نحييك ونحيي دار الإفتاء الليبية ونحيي كل من يتابع فيها وكل من يسمعني.
1: أهلا وسهلا بك.
4: عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضلي.
4: سؤالي يا شيخ، ما حكم المرأة المتجوزة، طبعا هي تبدأ مثلا نقول شعرها واضح ويدك واضحة مثل اليد مصير، مثل احنا نقول السلف سالفها مثل سالفها، ومع ان في سلف قرأ يعني شخص هو وكان حكم في يوم من الايام كانت عايشة معهم هي مثل زلقه، لكن بحكم انها توا متجوزة وسالفها متجوز قصدي عادي تقول لك شعري مثل عريان قدام سلفي
1: سالفها خزوجها يعني
4: واضحة قدام سلفي
1: خزوجها يعني
4: يعني تمام. نحكي معك باللي بنفهم
1: تمام.
4: وفي زي ما تقول اولاد الخاله يعني اولاد بنات الخاله حتى هم متجوزين بحكم ان هم اصغر منها، بس قلت لك عادي ما انا شعري عريان ونص يدي للمرفق احنا نقول لك عريانه، قلت لك ما حكم الانسان
1: نعم ان شاء الله باذن تعالى.
4: صحيح بارك الله فيك يا شيخ وربي يكثر من امثالك ويحفظ القناه الليبيه ان شاء الله.
1: بارك الله فيك جزاك الله خير. السلام عليكم أخي يونس.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا بك أخي كريم.
5: بارك الله فيكم وفي الصحة والعافية.
1: اللهم آمين
5: وبارك
1: الله فيك. اللهم بارك الله فيك.
5: والله بارك الله فيك حسب خبر ما نقول الشديدة من بتجيب التكتين من المدارس الطيب وبارك الله فيك. لكن لاحظنا الحقيقة هي ممكن سألنا قبل مدح الزايد الحقيقة
1: نعم
5: مدح المبالغ فيه الحقيقة الفيديو في السيريات وبعدين يعني
1: المزح
5: تلقى العكس السب
1: على المدح
5: صالحة أو على الأقل ما يعطيش قيمته يعني. أتمنى منك كلمة الحقيقة للمفتاحين هذا المبالغ فيه يعني حتى البرنامج هم السهل السجاء يعني صراحة هو لازم وبعدين
1: يعني التعامل بالعاطفة هو اللي
5: مسيطر
1: وإنما في الليبي هو بصاره يقولك الحبة كحجز وكان كرة كحجز يعني توصل. أتمنى نحكم الثلاث المرادية والاتجاه في المرادة لأن أكثر يغلط من الإنسان في نفسه يعني. إن شاء الله بإذن الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى توجيه إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. أخت مودة السلام عليكم.
6: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف حالكم إن شاء الله؟ ربي يزيدكم العلمكم يا الله يا كريم يا ربي إن شاء الله.
1: اللهم أمين اللهم أمين.
6: يا شيخ أنا بنأسألك
1: نعم.
6: هي مرات حاجة تبدأ ناس وانت عفستي عليها كما تقول
1: نعم
6: والله كما تقول كذية دمعستي عليها يعني صحك اللي صليتي والله
1: علشان
6: قلتي قرآن والله حاجة
1: علشان عفستي وقلتي معلش
6: نعم
1: عودي للسؤال معلش
6: قلت لك مرات حاجة تبدأ فيها نجاسة يعني عفستي عليها والله جمعتي عليها وبعدين صليتي وقريتي قرآن ما فيها شيء يعني قريت قرآن والله يا شيخ
1: إن شاء الله بإذن الله تسمعي الإجابة بإذن تعالى
6: نعم
1: تسمعي الإجابة إن شاء الله
6: إيه وبعد يا شيخ حتى مثلا الدورة البقعة وانت تبدأ ما تمشيش وتبدأ غسلتيها تصلي فيها عادي وشيء ما فيها شيء إن شاء الله
1: البقعة
6: البقعة الدورة تبدأ الدورة تفتوها تتبقى
1: نعم. نعم نعم
6: ايه
1: ان شاء الله
6: ايوة يا شيخ سؤالاتي فيه ان شاء الله الله يفتح عليكم ويخليكم يا رب يا سيدي لو ما يتم التواصل معكم يا شيخ لما نصلت فيكم عليه
1: بارك الله فيك ربي تقبل منا منكم ان شاء الله
6: فيك بارك الله ان شاء الله
1: السلام عليكم نعم نعم مودة السلام عليكم. السلام عليكم. من أخت عائشة؟ السلام عليكم أخت عائشة. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: نحييك يا شيخ على هالبرنامج الطيب هذا.
1: الله فيك.
7: أيوة شيخ.
1: أنا أسمع فيك تفضلي أخت عائشة.
7: أيوة.
1: أنا أسمع فيك تفضلي.
7: بنسلك سؤال يا شيخ. بنسلك على البطاقة.
1: على
7: البطاقة اللي استعملوا فيها هذه بتاع 800 هذه.
1: أما
7: أنا بنديرها لكن قالوا لي حرام ما يدروهاش.
1: أما بطاقة.
7: البطاقة هذه اللي يدروا فيها بتاع التصريف هذه.
1: بتاع الدولار.
7: إيه لا بتاع اللي 700.
1: 2000 دولار ما فيش 700 في 2000 دولار.
7: إيه إيه. وأني خايفة منها الصراحة ما قدرتش نديرها ولا
1: نعم.
7: هل حرام ولا حلال يا شيخ؟
1: تسلم الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله.
7: باي حاضر يا معلم.
1: نعم. طيب أحاول الإجابة على هذه الأسئلة الواردة من المستمعين الكرام. والبداية أبدأ بما بكلام الأخ أبو طه. أبو طه بدأ أو أشار إلى أنني تكلمت في الحلقة السابقة كان آخر سؤال هو أو من الأسئلة التي يعني لم أجب عليها لضيق الوقت ما يخص في المبيدات الزراعية المحظورة. باب الإنصاف حقيقة يعني الكلام عن هذه المسألة من شقين. الشق الأول إذا كان هناك مبيدات محظورة. فعلا بكلمة محظورة معناها لا تجيز القوانين استعمالها وذلك للأثر المترتب أو الضرر المترتب عليها سواء للتربة يعني التي تزرع فيها أو للضرر الذي يقع على الإنسان أو الحيوان. فهذه يعني لا يجوز طبعا استعمالها قولا واحدا. تكلم على المبيدات التي نصت القوانين على عدم جواز دخولها للبلاد واستعمالها لما يترتب على هذه الأنواع مش المبيدات كلها الأنواع من ضرر قد يلحق بالتربة أو يلحق بالحيوان أو يلحق بالإنسان. فهذه يعني مسلم أنه لا يجوز استعمالها ولا يجوز إدخالها وما يترتب على ذلك من دخولها واستعمالها يعني إثم عظيم يلحق كل من تسبب في ذلك. هذه مسألة. وكما تعلمون أيها السادة الكرام أن المسؤولية هي مسؤولية يعني متعلقة بعدة جهات سواء من المورد نفسه أو من الجهة التي يدخل منها سواء كان بحرا أو برا أو جوا السلطات المختصة بالمراقبة لمثل هذه تنفيذ مثل هذه القوانين التي تمنع دخول هذه الأصناف وكذلك من يشتريها ويستعملها. فكل آثم بجزء من هذا الضرر الذي يلحق الإنسان أو يلحق التربة أو يلحق التربة أو الأرض أو أي ضرر يدخل. وقد يجد الإنسان نفسه وهو لا يدري أو بحيث لا يدري أنه تسبب في إتلاف يعني نفوس بشرية وقتل نفوس بشرية أو تسبب لها في الضرر في أعضائها في أعضاء الجسد يعني إتلاف عضو من الأعضاء أو حتى سبب لها مجرد الألم بإدخال مثل هذه الأشياء. وبالتالي فإنه ارتكب إثما. فاستعمال المبيدات الزراعية كما في فتوى دار الإفتاء المحظورة قال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد يعني سامة أو بأزيد من النسب المسموح بها من ناحية القوانين الزراعية أو المأذون باستعماله، ورش هذه المواد في المحاصيل والحقول أو في التربة أو تحفظ في المخازن، هذه الخضروات التي أو عفوا يعني أو رش المحاصيل الزراعية في الحقول أو وضعها في التربة لتعقم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمن طويلا، يعني التخزين به، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك من محرم شرعا بل من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وهذه السموم ممنوعة، كما أقول قاعد نتكلم على جانب معين، الجانب الأول يعني استعمال هذه الأشياء المحظورة قانونا وإدخالها واستعمالها يعني تسبب أمراض مثل الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة، فهذا قد يدخل كما في فتوى الإفتاء في جرائم القتل الجماعي. تصور أخي المسلم، يعني تدخل في ماذا؟ في جرائم القتل الجماعي والعياذ بالله، الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد أو من البشر، من البشر والحيوان يعني، ومن الفساد الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد كما قلت يعني شريك في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات، سواء كان يعني من استوردها ومن سمح بإدخالها ومن اشتراها واستعملها ويدخل في ذلك كذلك أيضا من أجر بعض الناس أصحاب المزارع يأجر الأرض للعمالة أو لغير العمالة، وكان الغالب هم العمالة الوافدة، يأجر له المزرعة متاعه ولا يبالي بما يصنع فيها من زرع زروع معينة، ويغرق هذه الزروع بالمبيدات. قاعد نتكلم على الجانب الأول، مبيدات اللي هي ممنوعة أصلا، ممنوعة قانون هذا، حتى صاحب المزرعة كذلك مشارك في الإثم، وكل نفس تهلك فهو مشارك في إهلاكها، يعني فهذه المسألة المزارع وصاحب الحقل ومن يقوم بالرش ومن يؤجر هذه الأراضي زي ما قلت ولا يتابع، فكذلك يعد مشاركا. إذن المسألة أخي الكريم ومستمعين الكرام، يعني هذه المبيدات اللي قاعد نركز على الجانب الأول اللي هي في الأصل ممنوع إدخالها البلاد، يعني ويترتب وقد يترتب عليها، أو ثبت أن بعض الأشياء يقولوا مسرطنة أو كذا وتتسبب في أمراض الكلى وغيرها، يعني اتفق أهل العلم أن حكمها حكم من وضع لأحد السم في الطعام وقتله، فإنه يعد قاتلا يقتص له منه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه المسألة مستمعين الكرام يعني الكلام فيها يعني الجانب الأول الذي أقول أنه يتعلق بالمبيدات التي لا يدخلها أصلا، فتوى دار الإفتاء صريحة في أنه يدخل كما قال قد يأثم الإنسان بجريمة عظمى وهي القتل الجماعي، يدخل في ذلك يعني كل من مات بسبب هذه المبيدات، يعني جابت لها المرض، جابت لها حشاكم الأورام، وكانت سببا في حصول الورم لكل شخص ومات، فإن المتسبب هذا يحاسب على هذا الفعل، معنى اتصال، السلام عليكم أخت مودة، خط على اتصال. طيب، فإذا ينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى يعني في نفسه وفي مجتمعه وفي أهله وفي ماله، في كل شيء ما يتعلق به الإنسان يتقي الله، ويعني يجعل حسابا ليوم الحساب، ويجعل يعني حسابا دقيقا ليوم الحساب. تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة ودكاترة مختصين، نعم معنا اتصال. السلام عليكم أخت زهور.
8: السلام صحيح.
1: تفضلوا. السلام عليكم. أخ عبد الله. عبد الله. عبد الله. أهلا وسهلا بك.
9: أنا عندي حياج وإيجارات وفلوس في المصرف ونبو أفضل وأسهل طريقة لإخراج الزكاة.
1: أسهل طريقة لإخراج الزكاة.
9: أي وتكون طريقة سهلة.
1: إن شاء الله بإذن تعالى.
9: فلوس المصرف والفلوس الإيجارات اللي يخشوا ويطلعوا ونصرفوا ونشوفوا كيف الطريقة السهلة.
1: إن شاء الله بإذن تعالى إن شاء الله.
9: بارك الله.
1: فيك بارك الله إن شاء الله. حاج محمد السلام عليكم. السلام عليكم الحاج محمد. ألو السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا وسهلا
10: بك سعيد مبارك الشيخ محمد.
1: أسعد مبارك
10: كل الشيوخ وكل من لي علاقة وصيغة براديو دار الإفتاء ولدي تولى في المكالمة بارك الله فيك.
1: وبين
10: عندي سؤال إن شاء الله يكون سؤال أرد عليه شرعي مزبوط
1: إن شاء الله.
10: إحنا عندنا طرق فتحوه في الشط في منطلق ميجيش 80 متر أو زوز مساكن وحركوا الأرض وحركوا كذا وفيحوا الأسوار وفيحوا كذا ووقفوا عليه مبدو حتى في الصرف الصحية لكن مو تتشوه تو مكفي نجي تتشوه عن كيف الشيء هذا في الشب يعني فيه والله كان جنان مضلل فيه وهو يارب وفيه صغار وكذا وفي المناسبات الدينية يعني يرفع في الحيط ويرفع كذا فيحوه خذوه هكي مكشوف على الشارع العص يدير عام تجد الصور بتاعها أنا ما أعرفش الإنسان المفروض يعني كيف الكبداية كيف الدولة كيف أرزعكم يعني حاجات مخصيصة يعني مش مشروع كبير يعني كذا كذا لو في شوارع كبار صح تمهم منهم شارع اللي فيه اشتراح تتبيه بعدها ينار واحد وكذا بارك العصر يتمو لكن هذوما تفتح الموية 80 متر و 60 متر ومجيش هلش ما تكملوش خذ التراب يا عجز والله تحبينا بالتراب الشيخ
1: إن شاء الله تسمعني
10: يتبعونا والله يقولونا اردوا فيحنا مستعد الواحد يرد حتى صورها بروحها لكن ما عرفت خط التنظيم تحها من رصيها انت بيجي وضع بعضوزة يمينة وضع بعضوزة يجوز سيحول الصور بالمعون والسلام عليكم
1: وعليكم السلام
10: وإن شاء الله تكون في الأسواء هذه للدولة وكل من ذي علاقة بهذا الموضوع
1: بارك الله فيك بارك الله إن شاء الله. أخي إسماعيل السلام عليكم.
11: السلام.
1: تفضل.
11: دكتور محمد شنحاري.
1: معك مبارك الكريم.
11: إن شاء الله ربي يزيدك علم يا رب العالمين.
1: آمين وإياكم إن شاء الله.
11: أنا عندي سؤال لما
1: نعم
11: لما نجي نمشي للفجر
1: نعم
11: بنصلي الفجر طول يعني نقرن الفجر مع تحية المسجد ولا نصلي تحية المسجد وبعدين نصلي الفجر.
1: إن شاء الله بإذن الله تسمع الإجابة يعني هل تصلي الفجر بعد تحية المسجد بعد الفجر ولا تنوي نية واحدة الاثنين يعني
11: نصلي الفجر ونعتبرها خلاص تحية المسجد والفجر يعني
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى.
11: ماشي
1: نعم أخذ زهور السلام عليكم.
12: باي.
1: تفضلي خذ زهور اي تفضلي خذ زهور.
12: السلام عليكم صباح الخير.
1: صباح الخير عليكم السلام ورحمه الله
12: وبركاته. حكي سيدي الشيخ
1: الله يبارك فيك الحمد لله رب العالمين.
12: اسمك تجيب شفاء داجل.
1: نعم
12: انا مريضه
1: ايه
12: بحظي بجري حشفاء قبل هذا.
1: انت مريضة؟
12: ايه انا مريضة يبني بحد في عزيزي.
1: تبي حد؟
12: ايه
1: تبي حد شنو؟

0: تفضلي. ايوه
1: خويا
0: الو،
1: كان محمد الدولة.
0: تفضلي اختي،
1: الو
0: انا اسمع فيك، تفضلي.
1: الو
0: الو
1: الو
0: تفضلي. السلام عليكم.
1: الو،
0: في اتصال بين فيها تمام. طيب، الجانب الثاني في المبيدات مستمعي الكرام، يعني الموضوع هذا يهم عامة الناس وحديث الساعة كما يقال، وشغل يعني كثير من قنوات التواصل وغيرها. كما قلت، بالتواصل أيضا مع أحد الأساتذة المختصين في كلية الزراعة بجامعة طرابلس، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من، سامحوني، أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول، اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى ده الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال، وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني، وبين بين الثمار والرطب وكذا وإلى آخره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل. هذا حسب ما شفت في الأسماء، واحد معارض طماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو أكثر والله أعلم، واللي هو هذا مسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها، بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني باش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال، أكرر، طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف، وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرف وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض، يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب، هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت، يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية يعني.

إنهم قلت لك جايك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفو الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش شرط تكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إيه لا نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه مسألة هذا نص عام والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا وابن عاش عاش واللي مات مات. هذا راك أنت مشارك لهم تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام يعني علينا أن نتقي الله لا في حد معفرة كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع. لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا إن الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في
يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني هذه مسألة لننبه عليه. حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة مستمعينا الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسب بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وليش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء ليش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي يفوض يشرفوا عليها، ما هو شاه خذ صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه. الأخ أحمد قال بعثت رسالة لزوجتي قلت لها أنت طارق وأني في حالة غضب، لأني قالت اتصلت بها مرة واثنين وثلاثة ما ردتش، ولما روحت للحوش قلت لها خيرك ما ردتش، قالت من بيشو الرد، قال بعثت لها رسالة أنت طارق. يعني الأخ أحمد هذا زي ما قلنا كلام كثير في الحلقات، يعني عملية الطلاق على أبسط يعني هذه مسألة قولا واحدا لا يعني تعالج هكذا، ولا تعالج هكذا مهما كنت في حالة غضب. يعني مثل بشتردي باي السلام عليكم أطلع من الحوش ونمشي على حالي وخليها، يعني مثلا سبيل مثال يعني تعود من الشيطان في ذيك اللحظة، نمشي نتوضى وصلي ركعتين، يعني تعود من الشيطان بالدرجة الأولى، يعني تعود من الشيطان في مثل هذه اللحظات، يعني هو حكمة وهو عين العقل. فالعدم مش الاستسلام ليه. أنت الآن بعت لها رسالة مثل أنت طارق به، هاي شنو صار، هاي طلقت المرأة، وأنت الآن تقول لي والله حالة غضب يا شيخ وما تحملش في نفسي وكذا. أنت تكلمش على أخ أحمد، تكلم عليه هذه المسائل يومية عشرات هكذا، يعني المسألة هذه كلها تسند عليه الغضب وتسند على الشيطان. تبقى الشيطان أنت هذه معروفة، يعني من الشيطان
يعني أو أعوان الشيطان أقرب ما يتقربون إليه كما في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يتقربون به هو التفريق بين المرأة والزوجة. أعوان الشيطان أقرب أعوان الشيطان إلى الشيطان من فرق بين المرء وزوجه بالطلاق، أحد الأشياء التفريق بالطلاق. يعني فأنت في مثل هذه الأحوال وتسمع في الكلام يوميا تسمع والإداعة تتكلم والشيوخ يتكلموا احذروا الطلاق، الطلاق لا يكون إلا عن تروي وعن عقل وعن اتباع الخطوات التي أمرنا بها الشرع الكريم، الموعظة والهجر في المضاجع والضرب الخفيف الغير المبرح وسأل الحكم من الأهل أو حد وصي تتكلم من العيلة كذا، بعدين يجي الطلاق بعد يعني يجي الطلاق. يعني مش اسمه أبسط عركة أنت طالق، يعني أبسط عركة أنت طالق ولا وعليه اليمين وعليك الطلاق وكذا وإلى آخره، وبعدين تقعد في قصة ولا تدور في فتوى. يعني كلامك طبعا مش للسائل الكريم، كلامي لكل من هو في مثل هذه الحالة. أخي الكريم يعني قلت لها أن أنت طالق، سواء الطلاق برسالة صوتية أو برسالة مكتوبة أو بالتلفظ مباشرة أو بالإشارة، حتى بالإشارة يفهم منها الطلاق عادة، يعني مفهوم من الطلاق يقع الطلاق. أنت قلت لها أنت قلت حضرتك قلت لها أنت طالق، بس كلمة أنت طالق هذه تعتبر طلقة واحدة رجعية، يجوز لك أن أو يصحق لك أن ترجع زوجتك بأن تشهد أن تشهد اثنين استحبابا للشهود، يعني استحبابا، وتقول قدامهم اشهدوا علي أني رجعت زوجتي لعصمتي ما دامت هي لم تخرج من العدة، إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. يعني إذا كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ولم تخرج من العدة، لأن من يوم يقول أنت طالق راهي المرأة تدخل في عدة. أي إنسان لما يحنت فيه حلف يمين بالطلاق ويحنت فيه من تلك اللحظة الحنث أو من لحظة التلفظ بأنت طالق، فإن الطلاق يعني يقع والمرأة تدخل في العدة من تلك اللحظة، من تلك اللحظة. ومعروفة عدة الطلاق ذوات الحيض ثلاثة أطهار، ولا يئسن من المحيض واللائي لم يبلغن أيضا حتى هما ثلاثة شهور. فإذا لم تخرج من العدة قاعدة في العدة هي، يجوز لك أن ترجع زوجتك كما قلت لك، وهذا يعتبر طلقة رجعية وهي لا تحتاج إلى عقد جديد أو كذا، يعني مجرد أنك تجي قدام زوج شهود من باب الاستحباب، حتى الشهاد من باب الاستحباب هو، حتى قدام حدش ينكر يعني قدام زوج شهود تقول اشهدوا علي أني رجعت زوجتي لعصمتي. واتق الله أخي الكريم في نفسك، واتق الله عندك ربع صغار، واتق الله أنت يعني لأسباب يعني حقيقة تعتبر رأي حالات متعددة يوميا، والله من السفاهة سامحوني ومن الشيء تافه أنك تطلق على خاطرة حقيقة. يعني هذا كلام كما قلت لما نتكلم احنا على رد على السائر ونقصده شو بدأتره، نقصده من كان في مثل حاله معي، من كان في مثل حاله إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتعجل بهذه الكلمات، بعدين طلق لولا وبعدين فتلة وطلق الثانية، بعدين يقول لي ضروري حل وني كيف، الدين يسر وليس عسر. إيه الدين يسر؟ الإنسان يعيش عمره كل ما تلفظ بكلمة الطلاق، يعني حتى ولو زعلت مع زوجتك مشيت على حاجة، قلت زي ما قلت طلعت وقلت أكثر من مرة نقول فاهم شيخ أطلع من الحوش برا سيب الحوش حتى يوم يومين ثلاثة سيدي، مشيت برا أنت أحرز مشية تحرز برا أنت أحرز يا سيدي، برا حوش مليك ولا برا فندق ولا خذ مكان عند صاحبك مثلا استراحة ولا كذا، قام حتى يومين ثلاثة نطيب خاطرك. يعني ليش نقول في كلام هذا؟ لما ترجع يعني ترجع وانت مفكر تفكير مالي، يعني تبتعد عنها في هذه اللحظات وفي هذا الوقت، وتغير ساعة الاصطدام وديك اللحظة الشيطان يخدم يعني كان نقدر يشد لك لسانك وطلع منك من الطلاق شدان شحانك. فأفضل شيء في الخصام الزوجي يا جماعة الخير، أفضل شيء أن الافتراق في تلك اللحظة، ديروها قاعدة هذه، ستجدوا أنفسكم إن شاء الله تتعود من الشيطان وتطلع أنت ولا يعني زي ما قلت لك تطلع من الحوش، وهذيك اللحظة راك طفيت النار، الشيطان اللي يولع في النار بيناتك في هذيك اللحظة وعوان الشياطين اللي يعني يولع في النار في هذيك اللحظة، بمجرد ما تطلع من البيت وتمشي لحالك يعني بدأت النار تخمث،
نار الفتنة، نار الفتنة تخمد يعني، وبعدين ترجع وتراجع نفسك، تمشي تطلع تراجع نفسك. وبعدين زي ما قلنا راهو يا جماعة الخير يعني ربي جعل عصمة الطلاق أو عصمة النكاح، والطلاق جعله الله في من في يد الزوج، لأن المفروض أنت أعقل وأرجع عقل وتقدم التفكير العقلاني المنطقي على هوى النفس يعني، يفترض بك هكذا يعني، مش تتعارك كلمة كلمتين وتلوح هذه كلمة طلق الأولى وبعدين الثانية وبعدين الثالثة وبعدين يقعد تدور من يفتيلك، يقول المشايخ أنتم والله معصبينها وأنتم متشددين ومفروض التيسير وتفريق أسر. الله سبحانه وتعالى لما شرع الطلاق حكمة يعلمها أن بعض الأرواح جلود مجندة ما تعرف منها، تلف وما تنافر منها اختلف قد تتغير الطباع، ولا الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع الطلاق، ويعلم الباري عز وجل أن الطلاق ترتب عليه تفرق الأسر. وطبعا لكن تفرق الأسر ليس كما أراد الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني لا نتبع شرع الله حتى في الطلاق يعني، وما يترتب عليه من أحكام أخرى، النفقة والحضانة والكذا ومعاملة الأبناء ورعايتهم وكذا، كل ما ننظر له يعني. يوم يقع الطلاق يبدأ العداء، ويبدأ المرأة تمكر في زوجها وفي أبو أولادها، وكذلك هو يبدأ يحاول يشوه، يحاول يعني يضغط عليهم في النفقة وفي غيره وكذا، وتبدأ حرب هي. نسأل الله مستمع الكرام أن يهدينا إلى الصراط. نخرج إلى فاصل ثم نواصل إن شاء الله تعالى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحيه اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج فتوى، والذي نجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلينا عبر هذا البرنامج. ومن أراد التواصل معنا فعليه الاتصال بالرقم 092-092-15-02 092-092-17-02. الأخ الكريم أبو طه قال: نحن من فترة لم نسدد الفواتير الكهرباء، هل ذلك جائز باعتبار أن الشركة تابعة للدولة كما يقال وبيت مال المسلمين، أم أنه يعني هذه ديون يجب علينا سدادها؟ المستمع الكريم وكلام المستمعين الكرام، يعني الكهرباء، يعني الكلام طبعا قد لا يعني يعجب البعض لما نتكلم عن الكهرباء. مع اتصال. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم أخ أحمد. السلام عليكم.
1: وما ردش علي.
0: نعم، السلام عليكم.
1: بكري عندي مشكلتي للشيخ.
0: ايه، رديت عليك نهاية الحلقة، بعت رسالة طلاق ولا يا أحمد أنت؟ أخ عامر، السلام عليكم. أنا قبل نتكلم الأخ عامر، أخ أحمد رديت عليك في نهاية الحلقة، الأخ أحمد اللي قال اتصلت بالشيخ، يعني رديت عليك في نهاية الحلقة. تفضل أخوي عامر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لا يا الشيخ.
0: نعم.
2: بالله عندي بنتي أنا لوالي، عندي لها أسبوعين ورجلها تعبان، رجلها تعبان مريض، وطلقها في الثلاثة كبر من الحل.
0: شو المريض؟ شنو عنده مريض؟ شنو يعاني؟
2: عنده مس، عنده دين السحر، لو من قدبية لو فرض رقم مرتين، لو بعد يومين بعد الأسبوع الثاني طلقها ثلاث مرات، أنا بريد ثلاث مرات، هو مريض دين السحر.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يحفظك إن شاء الله. بعد مخ ولا يتمضى من صعب الصوري.
0: إن شاء الله بإذن الله خير إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله. أخي مبروك، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
3: حاج الشيخ بهيك.
0: معك مبارك.
3: الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ.
0: تفضل.
3: سؤالي، عندي صديق عرض علي في بحط حساب في الفلوس، حسابي في المصرف.
0: نعم.
3: يشري دولار وقال لي نفس بند قسمه، شنو هالجائز شرعا مش جائز يا شيخ؟ بالله
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: تعطيني إجابة تو إن شاء الله بدنا نمشي في السيارة. بعيد عليه المايك.
0: بعيد عليك المايك. أول شيء، معاملة 2026 الآن فيها يعني محاذير شرعية، وبالتالي لا يجوز الإقدام عليها، هذه مبدئية. تمام. في 2026 يعني دار الإفتاء عندها ملاحظات، طالبت مصرف المركزي بتصويب هذه الملاحظات لكي تكون معاملة جائزة، ولحد الآن لا أعلم أن مصرف المركزي بادر بالتعديل المطلوب، الله أعلم، وبالتالي لا يجوز الخوض فيها أصلا. تمام. الشيء الثاني غير جائز، هذه من ناحية. لو مصرف المركزي يعني إن شاء الله ربي يعني يوفقهم لكل خير واستجابوا لإصلاح هذه الملاحظات أو الأخذ بها وتصويب المعاملة حتى يعني يسهلوا على الناس، يعني كلها تأخذ هذا المال بطريقة المشروعة والجائزة شرعا، يعني بطريقة الحلال، ويوسعوا على أنفسهم الناس، عامة الناس. وهي ملاحظة، ياريت الإخوة يعني يحاولوا يستجيبوا، لأن تفرج كربات على كثير من الناس، خاصة الناس البسيطة. يعني الشيء الثاني أخي الكريم، طريقة المعاملة هذه، نحن يعني أنت ما عندكش فلوس ونحط في حسابك وبعدين يعني فلوس ونطلع الدولار ونبيعوه ونقسموه ولا بنسبة معينة، هذا لا يجوز شرعا، لأن الفتوى فيها أن هذا الدين جرى نفعا أو قراض فاسد في معين، فبالتالي في كل الأحوال لا يجوز. لو تحصل حد يعني لما تكون المعاملة جائزة شرعا، معايو وتصح المعاملة تقول جائزة شرعا، لو تحصل حد يسلفك يحول لك فلوس في حسابك انت، وتقدم انت عليه بالطريقة الشرعية قلنا بعد التصويب معاي، وبعدين تبيع الدولارات هذونا وتعطيه راس ماله، ترد له راس ماله وتاخذ انت المكسب في يدك، ما فيش بأس بالطريقة زي هذه. أما المشاركة فيها شرعا لا يجوز. في حاجة واحدة بس، ما يشرطش عليك أنا بيحول لك تحويل، ما يشرطش عليك أنا تردهم لكاش، حول لك وخلاص. قال خلاص طبعا، بعدين تردهم لكاش، بتردهم ل بالحوالة، ما فيش بس. لكن ما يشرطش عليك أن يكونين حول لك في حسابك أنا تردهم لكاش، لو شرطت عليك هيك حتى هي لا يجوز، والله أعلم.
3: شكرا شيخ، الله يرحم والديك.
0: مدينة والديك إن شاء الله، جزاك الله إن شاء الله. نعم، السلام عليكم.
4: أهلا والسلام ورحمة الله، حياك الله يا شيخ.
0: حياك الله الكريم.
4: حياك الله يا شيخ، يرحم والديك.
0: مدينة والديك إن شاء الله.
4: إن شاء الله يا شيخ، أنا مدير عملية على القدوم.
0: ما بس عليك، طهور إن شاء الله. نعم
4: إن شاء الله. والريح ما عادش نتحكم فيه، نتوضى ونجي طالع من الحمام يطلع الريح، نجي نصلي ونقيم الصلاة ينطلق الريح بدون ما نشعر، وما عادش عرفت كيف يا شيخ. والله
0: خير إن شاء الله، وأمر هين إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم. أبو أوس، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مرحبا دكتور محمد.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
5: نهارك مبارك، كيف حالك؟ لبس عليك.
0: معك أبوك إن شاء الله، بارك الله فيك.
5: الله يبارك فيك دكتور، والله يعني سعداء بسمع صوتك والله.
0: جزاك الله عنا خير.
5: دكتور عندي بس أنا عندي صديقي إصلاحي وما عندهش التطبيق بتاع المصرف. البعض يخلصوا فيه تحويل يحولوا له على حساب يدي.
0: عفوا، صديقك
5: صناعي، صاحب صنعه يعني،
0: صناعي صناعي به صناعي به
5: صناعي
0: شو صنعه
5: تحويل ما عندهش التطبيق. هو
0: صناعي شنو؟ حداده، نجاره، حاجه هكي؟
5: بناء.
0: تمام به.
5: هو ما عندهش التطبيق هذايا، ففي البعض من الناس ما يعطوش فيه كاش، يعطوا فيه تحويل.
0: نعم،
5: يحولوا له على حسابي.
0: طيب،
5: تو اليومين اللي فاتوا حولوا له مبلغ.
0: ايه.
5: المبلغ هذا انا عندي نقدا، عندي كاش، نقدر نعطيه له ونتصرف بالحسابه هيك وبعلبه، ولا كيف نتصرف المساله هذه؟
0: انت بتعطيه الكاش في يده وتتصرف انت في المال اللي في حسابك انت، حوله له ولا؟
5: ايه، هو اللي في حساب يدي المال، لكن ما تصرفتش فيه قاعد.
0: نعم.
5: والكاش عندي.
0: نعم.
5: إيه،
0: تعطيه كاش،
5: تعطيه كاش قيمة الألفين كاش
0: وبتتصرف أنت في المال هذاك يعني في المحول عندك يعني.
5: بالضبط. أيوة دكتور، بالضبط.
0: تعالى إن شاء الله.
5: شكرا دكتور، شكرا.
0: عفوا،
5: ما تنساش من دعاك الصالح.
0: وكذلك أنت، وكذلك أنتم.
5: جزاك الله خير
0: إن شاء الله. الله نعم، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: تحيه يا شيخ، وتحيه العاملين معك حبيبي، نعم مبارك الطيبة في هذا اليوم مبارك. نحييك يا شيخ على برنامج الديني. وسؤالي يا شيخ عن نصيحة على قاطع الرحمة.
0: نعم، نصيحة.
6: نصيحة يعني لقاطع
0: الرحمة.
6: لقاطع الرحمة
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله.
6: سؤالي يا شيخ.
0: نعم نعم
6: شيخ، جزاك الله خير.
0: نعم، جزاك
6: الله. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
0: بارك الله إن شاء الله. السلام عليكم اخي همادي.
7: مرحبا شيخ، نهارك طيب.
0: نهارك مبارك،
7: يومكم مبارك ان شاء الله.
0: يومك اسعد ان شاء الله اخي الكريم.
7: شيخ عندي سؤال على موضوع الاشتراك في صندوق التامين الصحي، جائز ولا لا؟
0: الاشتراك في صندوق المتقاعدين؟
7: لا صندوق التامين الصحي العام.
0: لمنو؟ تبع الدولة هذا ولا مش المتقاعدين؟
7: ايه تبع الدولة هذا.
0: مش المتقاعدين ولا؟
7: لا هو اظن المتقاعدين. ايه
0: المتقاعدين هذا اللي نعرفه.
7: هو المتقاعدين. هل الاشتراك فيه جائز ولا لا؟ هو في نهاية تأمين
0: ان شاء الله بإذن الله تعالى.
7: باي، في سؤال ثاني بس.
0: تفضل.
7: هل يجوز للمستاجر ان يزيد على المؤجر في حالة انه ما فيش عقد ولا لا؟ وهل يجوز الايجار بدون عقد ومن الافاد؟
0: باي.
7: شكرا شيخ.
0: عفوا يا سيدي.

No, it's not. طيب إذن خبطها سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية هذه متاع الشحن ولكن ما يخلصش يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام الإنصاف عزيز يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد فيه عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عنده شروط المؤمن عنده شروطهم وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين وهي اللي هو ملك الدولة حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين بيت مال المسلمين وهذا ملك لعامة كل الليبيين عامة كل الليبيين الشركة هذه وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال تكلموا عليه جانب ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس هذه من ناحية فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين كلها زي نفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل هذه مسألة. المسألة الثانية فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يديروا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك يعني تسعى تجري نحكي لك فهمت قصدي انت شرعا يعني ما هوش مش بتقعد في الظلام لا اقعد في الظلام عيش في الظلام لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن الشركه ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لان ما فيش ساعه ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد المغادي نركبوا لي ساعه عادي مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين اني دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات وسبع ساعات زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الامر بعقلانية ونكون منصفين تمام. انت الكهرباء اللي تدفع فيه مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف ولما يجي كهرباء الساعة تحسب هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره ضحية حقيقة للإهمال وعرفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق لكن الإهمال واضح يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة ناس يهرب عليها ب 6 ساعات ناس 8 ساعات ناس بأيام وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة
معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة المدير شركة الكهرباء ومجلس مجلس الإدارة وكذا، يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم وكذا وحال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها، يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت، يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة، منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة، وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء، ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي، بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا، استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد، ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى، الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب. يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل الشيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم ولا كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش يحج هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سمحهمش علي كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء، يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي مالك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه، كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على الأشخاص. يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة، يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني
قامت المهرجانات والحفلات والكذا، وين وقتها ولا وين باب انت وين ولا وين يعني. البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجه، وخاصين على برامج يعني فساد المال اقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ويعلمون انهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي او كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم امامكم يوم القيامه. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الايه الكفار، لا، لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا، ما عندهم مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها له. يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله. يعني والله هذا من باب نكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير، أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويشدد خطاكم لكل خير. طيب السؤال الكريم أيضا أخي الكريم عفوا يتكلم عليه، قال نبه معلومة عن الإمام مالك. الكلام عن الإمام مالك حقيقة يعني لا تكفيه الدقائق، لكن هو شيخ الإسلام، وهو كما يقول الذهبي في سير علم النبلاء حجة الأمة، إمام دار الهجرة، مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي المعروف، يعني وهو من أهل المدينة وإمام دار أهل الهجرة، المولود سنة 93 للهجرة، يعني العام اللي مات فيه منه أنس الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك، أنس بن مالك. الإمام مالك طبعا يعني علم من أعلام هذه الأمة، ومذهبه
يعني ساد أغلب بقاع الأرض وبقي مذهب الإمام مالك والله أعلم في جزيرة العرب إلى القرن السابع الهجري، حوالي تقريبا بقي إلى سنة 600 الهجرة، خاصة في جزيرة العرب وفي المدينة وفي الحجاز، عفوا في الحجاز. ثناء العلماء على هذا الإمام العظيم، يعني لو كما قلت يعني الكلام فيه كثير جدا، كما يقول ابن عيينة: مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. والشافعي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وقيل الحديث: ضربن الناس أكباد الإبل فلجدون لعالم المدينة الحديث. قال كان سفيان بن عيينة إذا حدث بهذا في حيات مالك يقول: أراه مالكا. وهو إمام في السنة وإمام في الفقه كما قالوا فيه. الكلام عن الإمام مالك حقيقة يطول، لا كما يظنه البعض الآن. لما تقول للإمام مالك كانك تتكلم على عالم من العلماء المعاصرين المعروفين، شتان بين الثرى والثريا، أو بين الثرى والثريا، شتان بينهما. إمام مالك يعني إمام أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، وبينه وبين الصحابة التابعين، يعني من أقرب الأئمة إسنادا وحديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده كما يقول أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري: سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. فالإمام مالك يعني كما قلت مهما نتكلم فيه يعني لا نوفيه حقه في هذه الدقائق، لكن كما قلت لك يعني كتابه الموطأ أول كتاب صنف في الحديث عن مصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنف البخاري ومسلم، فهو أول ما صنف في الحديث هو كتاب الإمام في الصحيح، كتاب الإمام مالك، وهو كتاب الموطأ. وحتى طلب منه الخليفة العباسي أن يكون الكتاب الموطأ هو الفتوى أو معتمد الفتوى في جميع دول الخلافة الإسلامية، لكن الإمام مالك بورعه ودينه بفتح الله عليه عارض هذا الأمر. يعني الآن لو في الوقت هذا يقول الكتاب بتاعك والله بنقروه في الجامعات، واحد يحس روحه يعني كأنما زي حد. خليفة العباسي الذي طلب من الإمام مالك أن يكون كتابه الموطأ وهو هو العمدة في الفتوى في جميع أقطار بلاد الإسلام، نتكلم بلاد الإسلام شد روحك من أقل، احنا نقول الدول العربية 21 دولة أقل شيء، ومع ذلك الإمام مالك أبى ورفض ذلك وقال: يا أمير المؤمنين، إن الناس والصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا وذهبوا في الأمصار، وأخذ كل يعني قطن وكل برد عن أحد من هذه الصحابة، فأبى الإمام مالك ودع الناس وما أخذوا عن هؤلاء الصحابة، وعد ذلك لأن هذه النية كانت صادقة لله سبحانه وتعالى، فانتشر مذهبه عن طريق تلاميذه بالعلم وبالورع وبالتي هي أحسن وبالخلق الحميد الذي تنقله عنه تلاميذه حتى وصل إلى بلاد الأندلس غربا، وكما هو منتشر يعني في شمال أفريقيا كما يقال، وفي مصر وفي السودان وفي الدول الآن كما يعرف الآن في دول الخليج، أن هو معتمد الفتوى زي الكويت والإمارات، وما في حكمهم لا زال مذهب هذا الإمام وأقواله مستندا عليها في فهم كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في غالب بقاع الأرض. هذه يعني نبذة موجزة عن الإمام مالك، كما قلت هي توفي سنة 197 للهجرة والله أعلم. الأخت بشرى، نعم الأخت بشرى تقول سؤالها والله أعلم، أيوة نعم، قالت: ما حكم المرأة التي لا تستر شعرها ويديها أمام غير المحارم؟ خلينا نقول السؤال هكذا: غير المحارم، يعني المرأة لما يجي ولد عمها ولا يجي رجل أخوها ولا ولد خالتها ولا كذا تطلع لابسة، لكن هو الشعر باين والنحر مرات باين، ولا حتى اليدين للدرعان هكذا المرفق بينات وكذا، فما هذا الحكم؟ يعني
كلامنا في ذلك ننقل ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والمراد بالحمو هنا أخو الزوج أو قريبه. فالستر، ستر العورة للنساء لغير المحارم، لغير المحارم، هذا واجب شرعي. لا يجوز للمرأة أن يعني تكشف أمام غير المحارم ما عدا الوجه واليدين، ربي قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. خمر يعني تغطي رأسها والجيوب، هذا اللي نقول المنحر وجهة أسفل الدقن، بهي على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن، إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. فبالتالي يجب على المرأة أن تستر يعني كامل جسدها أمام غير المحارم ما عدا الوجه والكفين، على مذهب الإمام مالك وجمهور أهل العلم. وبالتالي لا يجوز شرعا، لا سلف ولا ولد خالة ولا ولد عم، هذا كلهم يعتبروا أجانب من حيث المحرمية. أجانب يعني مش قصد الأجانب منها يعني غير ليبي، لا، أجانب أي أنه لا ليس بمحارم لك، فلا يجوز لك التكشف أمامهم، لا يجوز لك التكشف أمامهم. وكلمة هذه له نسمع فيها قديما وكذا، والله إحنا عايشين مع بعضنا وزي الخوت، وخاصة أولاد العم لما يكونوا في حوش واحد كدورين وكذا، يعني متربين صغار من صغار متربين مع بعضهم، هذا ليس حجة في أن تتكشف المرأة أو البنت إذا بلغت أمام غير المحارم، اللي زي قلت لك ولد عمها لو ولد خالتها ولا ولد عمتها ولا كذا، كل من يجوز له الزواج منها لا يجوز لها أن تكشف غير وجهها ويديها إذا كانتا، حتى الوجه واليدين إذا كان ليس فيه مزينة. يعني حتى الآن بعض الأخطاء يقع فيها البعض، تبدأ وجهها يعني مدارة فيه مكياج ولا مدارة فيه كريمة، لم وجهها يلمع ولا لابس أخواتم في ديها. حتى الآن تشوف المصالح العامة ولا في الطلبة حتى في الكليات، حتى بعض الملتزمين يحدث السهو في بعض الأحيان، تلقاها لابسة خاتم ولا لابسة حديدة ولا لابسة ساعة هيك شكلها شكل زينة، مش الساعة العادية مثلا سبت الجلد عادية، لا، تلقاها زي مذهبة ولا فضة ولا كذا، هذا كله من الزينة. لا ينبغي للمرأة أن تظهر شيئا من هذا أمام غير المحارم، والله أعلم. السؤال اللي بعده: من باب أولى طبعا السلام، من باب أولى السلام، حتى هو يعني المصافحة باليد لا يجوز، مصافحة باليد لا يجوز، وهذه تحدث الآن، والبعض يقع في حرج. يعني كان بنت ملتزمة تقول: والله يتحشم ولد عمي ولا ولد خالي ولا كذا. لا، ما تتحشميش، ما تمديش يدك، يعني كيف حالك يا فلان، حال صحتك باي، الحمد لله كويس. وكذلك الرجل نفس الشيء، أنت ما تمدش يدك، مرأة كبيرة صغيرة كذا إلى آخره. هذا قول جمهور أهل العلم، راه موش من رأسنا، هذا قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز لمس المرأة الأجنبية، لا يجوز. كيف حالك يا فلانة، كيف حالك بنت عمك، بنت عمتك، بنت خالك، بنت خالتك، مرت خالك، مرت عمك، يعني كله، يعني هذا كيف حالك يا فلان، كيف حالك، من بعيد، من غير مصافحة، من غير مصافحة باليد، هكذا كلام وخلاص بس، ويكفي فيه كفاية وبما يقتضيه المقام. أما حتى القعميز والهدرزة ويبدأ القعمزين مع بعضهم والضحك وبصارة وكذا، كل روشة لا يجوز، هذا من الاختيارات الذي لا يجوز، والله أعلم. طيب، الأخت مودة تقول أني تتكلم على الجلوس على النجاسة، جلست على مكان فيه نجاسة ثم صليت أو قرأت القرآن. يعني في فرق، يعني الصلاة لها حكم خاص بها. إنسان إذا جلس على النجاسة، فالحين نعرف أن من شروط صحة الصلاة إماطة الأذى اللي هي النجاسة عن الثوب والبدن وأماكن السجود، الصلاة مكان الصلاة، يعني مكان الصلاة بالذات المواضع
السبعة التي أمرنا أن نسجد عليها أو أن نصلى أن نسجد عليها. فهذه ينبغي أن تكون طاهرة، ينبغي أن يكون طاهرة، فلا يجوز للإنسان وعرف أنه جلس على نجاسة ثم يصلي في بهذه النجاسة التي لمست ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته. قراءة القرآن يعني هو المفروض بالطهارة، يعني الإنسان بيقرأ من رأسه أو كذا ربما الأمر فيه هين، يعني وإن كان الصورة الأولى هي كذلك الطهارة. في فرق بين الطهارة وبين يعني طهارة من الحدث الأكبر والأصغر وبين الثوب اللي فيه نجاسة. وقالت أيضا عليه في بعض الأحيان عند بعض مرور العذر الشرعي يبقى أثر الدم في الثوب، أثر الدم في الثوب. عندنا حديث خولة بنت يسار الله أعلم أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد، ما عنديش إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه، يعني كانت لما تطهري أغسليه الثوب هذا. بتقول أنا ما عنديش إلا ثوب واحد. في بعض الأحيان طبعا الثوب هذا يعني تلمس الدم يعني، والدم نجس كما تعلمون مستمعينا الكرام. قلت له كيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه أغسليه ثم صلي فيه. فقالت حط الشاهد، فقالت فإن لم يخرج الدم يعني نغسل يبقى الدم أثره. الآن الدم معروف أن الدم إذا ما غسلش وقتي يعني يبقى الأثر حتى توصل وتنزل المية صافية من مكان الدم

عليه وسلم: يكفيك غسل الدم، قال: ولا يضرك أثره. أخت عائشة تكلمت على بطاقة $2000، تكلمنا عليها في سؤال مباشر مع أحد المستمعين الكرام. الأخ عبد الله قال أني عندي يسأل عليه الزكاة الأموال، قال أني عندي مصادر دخل متعددة، عندي مصادر دخل متعددة، يعني زي ما نقوله عندي مرتب ينزل مرة في كل عام على $2000 بالطريقة الجائزة شرعا، نسحب فيهم، نسحب في $2000 بتاع عيني وبتاع صغاري وبتاع العائلة، وعندي حوش مأجرة، يعني عندي مصادر دخل متعددة، وما نقدرش كل شيء بندير له يعني نصاب بروحه، وهذه طبعا هي عامة، هي أصل فيها هكذا نصاب، كل نصاب بروحه. لكن الفتوى السائدة مذهب الأحناف الله أعلم أن يبقى كله حوله حول واحد. يعني الآن نقول مثلا الآن النصاب 96,000 الآن، كويس بقى، أنا عندي مرتبات في المصرف، قلت حسابي في المصرف مثلا 50,000، وعندي $4,000 مخدم من سنتين فاتوا، 4 × 8 يقولوا إحنا ب 32، هذا 82,000، وعندي مثلا واحد مثلا صاحب كذا له هدالي هدية وكذا وقيمتها بعتها وجبت فيها فلوس حتى هي 3,000، وعندي مثلا ذهب مكسر داسته حتى هو نبيه داسته نتصرف فيه لمستحق لان نتصرف فيه حتى هو جايب 15,000، يعني عندي حوالي مع بعض قداش يعني يقولوا 100,000 على سبيل المثال. امتى هذا صار؟ وهذا صار في واحد محرم العام الماضي، او واحد محرم العام الماضي، خلاص اذا ذكرت تاو نبدي عندي نصاب واحد محرم، وتبعت كل شهر نشوف في نصاب الزكاه، كل شهر عندي نصاب العام الماضي وكان مثلا نقول احني 90 وبعدين رقيد 100 واني عندي حتى وزاد المال عندي ولا 120 حتى هو عندي هذا طبعا عندي 130 ولما وصل للنصاب 140 اني عندي 150 زي ما نقوله معايو، وجيت لنجيت محرم الشهر هضايا. الاصل المال هو متعدد زي ما قلت لك، هذا مرتب، هذه ايجارات نحصل فيهم، هذا مثلا قلت لك الدولارات، هذه كذا إلى آخره، فأني عندي مصادر متعددة. فخلاص واحد محرم مبلغ النصاب عندي هو يبدأ هو هذا حول لكل المال، حول لكل المال. فأجي في واحد محرم نشوف قداش عندي من فلوس موجودات فعلا، اللي صرف معاش ندورة، دي ما دي قاعدة، اللي صرفتها معاش ندورة، حاجة شت بها سيارة، حاجة بها مثلا مشيت سافرت الدهور مثلا مشيت عمره ولا كذا وإلى آخره، أو معطيت لصاحب هديت له مثلا حاجة ب 2000-3000 دينار، اللي صرفته معاش ندورة، يعني نصرف ونفس الوقت قاعد ربي أنا معلي وعندي نصاب. فلما نجي نسكر العام المحرم اللي بعده نشوف قداش يعني، نطلع على الإجمالي كله، نطلع على الإجمالي كله اللي جاي من مصادر متعددة، يعني نديره حول واحد لكل المادة اللي دي يدخل عليه. وهذه أسهل طريقة، لأن لو بنقوله كل نصاب مال متجدد تبديله نصاب بروحة وبديله حول بروحة، العملية متعبة، وأصلا أنت المال مش حاط، مش المرتبات حاطهم فلوس ما تمسش فيهم، وهذا الدولارات عندي 10,000 دولار في 80,000 حاطهم بروحهم مثلا وما نمسش فيهم، لا عادة لمن زي السائل الكريم الأخ عبد الله ياخذ من هذه يصرف من هذه، ياخذ من الدولارات يبيع $100 $200 يصرفهم، ياخذ من الحساب يدير تحويل يدير كذا. فالصعب جدا ان يدير يعني راس مال، عفوا يدير حول لكل نصاب. فبالتالي اسهل طريقه ان تدير لكل حول واحد، دير لك حول واحد مع بعضه، لما يبلغ النصاب تسجل التاريخ اللي بلغت فيه النصاب عندك، والعام اللي بعده لما تسكر العام وانت طيله هذه العام طيله العام كله يعني عندك نصاب، تجي لما تسكر العام في العام اللي بعده زي ما قلت تشوف الاجمالي عندك كله قداش وتزكي عليه والله اعلم. طيب السؤال اللي بعده الاخ محمد الحاج محمد قال يتكلم عليه، قال الطريق فتحت في جهه طريق الشط وطيحوا الحياش، وهي المسألة يعني والله أعلم قال حوالي 80 متر أو نعم 80 متر وفتحوها وخلوها تركوها هكذا يعني. والله يا أخي كريم شو بقول لك، يعني هذه مسألة ينبغي أن يراعي فيها الناس المسؤولة يتقوا الله سبحانه وتعالى في كل شيء، يعني فتح الطرقات وفتح التخطيط العمراني كذا شيء يعني، خاصة في ظل الاختناق في الطرق وغيره وكذا
لا يعني أكيد أن شيء مستحب وشيء يعني

0: يعني مرحب به، مرحب به، لكن ينبغي الإتقان في العمل، الإتقان والإخلاص في العمل. يعني ينبغي يعني الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، الناس المسؤولة تجي تفتح الطريق، ونشوف فيها في أكثر من حجم محمد، مش حجم محمد، يعني في أكثر من مكان. الطريق المفروض تأخذ شهر ولا شهرين، تأخذ بالسنة، يكسروا ستاك هذا طبعا. خلي طبعا يكون حاج محمد يقول كان يعني فيها أماكن كان يستنفعوا بها الناس يعني في الشارع، مناسبات كذا وإلى خيره، وفيه نحياش ناس حياشها ضيقة زي ما نقول 150 و 160 متر وكذا، فكانت الأماكن المتسعة هذه أو الخلوات ولا نقول إحنا المناسبات ولا كذا مستفيدة بها عامة الناس كويس. فأنت جي تفتح الطريق وتخليها مفتوحة مهدمة وخراب، وتخليها معاش تولي لهم كلها قاعد 80 متر، يعني شنو هم 80 متر على سبيل المثال. يعني الإنسان مطالب بإزالة الأذى، مش وضع الأذى، خاصة الناس المسؤولة في الجهات العامة هذه والخاصة والكذا اللي علاقة. أنت تفتح الطريق، أول شيء ينبغي أول شيء إعطار إنذار للناس ومهلة. الشيء الثاني التعويض العادل، تعوض الناس التعويض العادل اللي هو كم يساوي المتر هنا، قال يساوي 2000 دينار، نعطيهم حتى 2300 2400 يعني، او حتى 2200 اقل حاجه زي ما اقول، هنا لما يكون 2000 يعني، مش الارض تساوي 2000 المتر يجي يعطيها 1000 ولا 1100 نقول هذا حسابك وهذا تعويضك وكذا. هذا الظلم، هذا الظلم يعني، ويحاسب عليه كل من هو مسؤول. نعطي التعويض العادل، نعطي المهله ونعطي التعويض العادل، وكان بديت شيء كامله، كان بيت شيء كامل. نشوف الآن في أكثر من جهة يبدو يا أخي كانت ستاك ويكسروا ستاك، يكسروا ستاك ويقعد زي ما هو، وغبيري والتراب والطين، والناس متأذية، بيوت ومساكن الناس متأذية وغبار، وخش أدخل في حصية الصدر وكذا، يا أخي الطين كله يكتح فوق رأسه من الناس. يعني هذا فساد وليس إصلاح، هذا فساد وليس إصلاح. فعلى الإنسان، الناس المسؤولة تتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. الأخ إسماعيل يقول عندما أذهب الفجر نصلي الفجر، هل يكفي ننوي تحية المسجد، نصلي الفجر وننوي مع تحية المسجد، أو لابد نصلي تحية المسجد ونصلي الفجر؟ لا تكفي أخي الكريم، مجرد أنه هو نفسه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وركعتين الفجر هذا تنوب على تحية المسجد والله أعلم. الأخ زهور قول مريضة وأسر الدعاء لي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، يعني هذه رسالة موجهة لكل من يستمع إلينا، أن يدعو للأخت زهور، أن رب نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل لها بالشفاء لكافة مرضى المسلمين. فلا تنسوا أختكم بالدعاء، بارك الله فيكم. الأخ عامر قال عندي بنتي، عندي لها أسبوعين زوجها طلقها بالثلاثة، قال أنت طالق طالق طالق، فقالوا به مس من السحر. طبعا عملية الطلاق يعني وقوعها من عدمه والإنسان به مس من السحر، هذه الفتوى فيها حقيقة لا تأتي هكذا عبر الهاتف، لكن أنصح الأخ عامر أن يأتي هنا إلى دار الإفتاء، يعني هنا دار الإفتاء، وإذا كان الشخص الزوج يعني هذا يعني على عقل احنا زي ما نقول احنا وطبيعي، حتى هو يجيه وياه ويقابل احد المشايخ حتى يعني يتيقن او يستفتى منه في هل فعلا فيه مس كان بمعنى الواقعي، وعنده هنا المشايخ عندهم طريقة كيف يعني يتواصلوا مع هل في شخص يعالج فيه في ما او ما في شخص يعالج فيه وكذا. يعني الفتوى هكذا اخي الكريم. اخ عامر اذا كان هو مريض ما فيش يعني الامر موجعك، وطبعا البنت يعني موجعة وطلاق البنت ما هوش امر هين عند الوالدين، لكن هذه ابتلاءات الدنيا اخي عامر، اصبر واحتسب، وزي ما قلت لك الباب ما هوش هذا يعني الفتوى ده خلاص طلقت ثلاثة ما اشترجع، لا لابد من جيناري دار الافتاء ان شاء الله، او واحد تروح اذا كانت في طرابلس تعال هنا لطرابلس وتتواصل مع احد المشايخ يجلس معك، ويجلس معك حتى الزوج حتى هو، وعن طريق اسئله معينه يعني تكون الفتوى، ولعل الطلاق لا يقع ان شاء الله تعالى. اخي الكريم يقول عندي عمليه على القولون ولا اتحكم في الريح. هذا المساله وصل الله، اول شيء نقول نسال الله ان يعجل لك بالشفاء ويمن عليك بالشفاء العاجل وأنت وجميع مرضى المسلمين. أخي الكريم، هذا يسمى ستلس، عدم التحكم في خروج المبطلات الوضوء زي الريح والغائط والبول للإنسان الذي لا قدرة له على التحكم في هذه مسألة، وخاصة أن الأمر يصير ليوميا وغالب الوقت. فأنت وزي ما قلت نتوضى ونطلع من الحمام ونجي من صدي يخرج مني الريح على طول مباشرة وكذا تحكمش فيه، رفع القلم عنك أخي الكريم من باب تيسير الله سبحانه وتعالى، من باب تيسير الله سبحانه وتعالى عليك وعلى عامة المسلمين أن صاحب السلس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلفنا الله بما لا نطيق، لا يكلفنا الله بما لا نطيق. وكذلك يعني من باب رحمته بنا وكرمه وجوده يعني يقبل صلاة من كان له عذر، ولا يقطع صلته بالخالق عز وجل في الأوقات المفروضة الخمس صلوات في اليوم والليلة. أنت تتوضى وبرا، يعني حتى لو خرج الريح ما تدوراش وصلي صلاتك. يعني أنت تتوضى لما يخرج الريح يعني في وقت المعتاد يعني أو بيرتك أنت أو كذا، أما الشيء أنت تجي في كل مثلا صلاة ما فيش باس ما فيش مشقة عليك، نتوضى ولا أبالي بما يحدث ما بين الوضوء وأكمالي للصلاة، فصلي توضى وصلي ولا بأس عليك أخي الكريم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. الأخ أبو أوس بارك الله فيه يقول أني عندي صديق صناعي بناء يخدم بني، يتعاقد مع الناس يبني لهم وكذا وكذا، ولكن ما عنداش الناس نظرا لقلة السيولة وشح السيولة، فهو يخدم عن طريق التحويل المصرفي، نتفاهم مع واحد يبني الأساس ولا دار ولا حوش ولا كذا بل 3000 4000 يحولهم لحساب منه الصناعي، يحولهم لحساب أبو أوس، هذا يحولهم لحساب أبو أوس. فيقول لأني واني أبو أوس يقول عندي كاش 2000 مثلا دينار، هو هذا كم حاولين 2000 دينار واني عندي 2000 دينار، هل يجوز أنني أعطيه 2000 الكاش ويقعدوا 2000 في حسابي ونأخذ مني؟ مش جائز، ما فيش باس أخي الكريم، بالعكس يعني تؤجر على ذلك، لكن في ذلك الأجر في توفير السيولة لهذا الأخ، لكن غير أعطيه الكاش وبعدين تصرف أنت في المال، مش بالعكس يعني، لأن لو يعني لو صرفت أنت في الحوالة قبل المال المحول صرفت فيه وبعدين أعطيت الكاش فكأنه هو أسلفك مقابل الكاش، هذه لا يجوز. لكن أنت أعطيه الكاش الحساب اللي عندك 2000 في حسابك ما تمسهمش، هاكي عبد الله 2000 دينار خذهم 2000 دينار تصرف أنت في الحوالة بعدين زي ما تبي، جائزة ولك الأجر إذا كان بنية تفريج الكروبات عن أخيك المسلم فلك الأجر كذلك والله أعلم. السؤال الذي بعده، نصيحة لقاطع الرحم، نصيحة لقاطع الرحم، جت في نهاية الحلقة لعل أن تكون لها باب أوسع في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكن يعني خلق الله ماذا قالت الرحم؟ قالت لله سبحانه وتعالى هذا مقام العائذ بك، هذا مقام العائذ بك، والله أعلم في نص الحديث. فقال الله عز وجل في الحديث القدسي للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، هذا ولا في الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذه يعني النصيحة يعني هذه تكفي، هو كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في حده أو في ذاته، عفوا في ذاته كلمة مختصرة، لا يدخل الجنة قاطع رحم. شوف روحك أنت عاد تبي تسمع كلام باي ما تبيش، فأنت لا تريد أن تدخل الجنة بإرادتك كما نقول إحنا، يعني هو لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله وكرمه وجوده، وذلك باتباع، وعلينا نحن نأخذ باتباع الأسباب ونطمع في كرم الله وجوده وليس بفعلنا وعملنا. لكن كما قال المصطفى لا يدخل الجنة قاطع ورحم، ولعل في الحلقة القادمة نكون في ذلك مجال. الأخ الهماني قال الاشتراك في التأمين الصحي، الاشتراك اللي تبع الدولة تقاعد، التأمين دائما ننبه عندنا نوعين التأمين، تأمين تكافلي وتأمين تجاري، تأمين تكافلي وتأمين تجاري. التأمين التكافلي يعني هو يعني أن الاشتراكات هذه اللي تخصصها الدولة لهؤلاء الناس ملك المشتركين ليس ملك لشركة التأمين، وبالتالي إذا كان التأمين هذا التأمين الصحي تقاعدي أعتقد والله أعلم تأكد أنت، لكن حتى بتحسب التواصل مع المسؤول عنا في فترة قديمة شوية يعني ماشيين ببرنامج التأمين التكافلي، لأن الاستقطاعات من الدولة مش من يعني ماهوش من يعني هذا النظام الصندوق تابع الدولة، والله أنا بحسب المعلومة اللي عندي أنه تابع صندوق تابع الدولة، وهي عبارة عن مخصصات يعني من الدولة سواء من ضمان أو غيره أو كذا يعني، وتصرف على هؤلاء المتقاعدين. إذن هو بيت مال المسلمين يصرف على هؤلاء المتقاعدين، والمعلومة أن الصندوق نفسه يعني يتعامل مع المصالح نفسها يعني مع المستشفيات ومع الصيدليات مباشرة معامل المختبرات، مفيش وسيط والله أعلم. فإذا كان الأمر على هذه الحالة فهو جائز والله أعلم. الأخ الكريم يسأل هل المستأجر أن يزيد في الإيجار بدون عقد؟ دائما ننبه حاجة يعني مهمة لعامة الناس، المقصود براه بالعقد لما يتكلموا مشايخنا في عقد بينك وبينه وكذا، يعني انه فيه إيجاب، المقصود به إيجاب وقبول في العادة معاي. إيجاب وقبول شنو؟ أجر لي حوشك به 500 في الشهر، رضيت يا رضيت خليك قبلت خلاص، هذا هو العقد راه، هذا المقصود بالعقد. مش يمشي يدهنكم راه العقد المكتوب كتاب عند محرر العقود، يعني هذا كتوثيق ماهوش عقد، هذا كتوثيق لي العقد اللي صار بينه. تلاقيت أنا وياك قلت لي عندك حوش متأجرة، إيه عندي حوش متأجرة، كم متأجرة؟ 1000 دينار في الشهر. خلاص أنا قبلت ورديت من التنبؤ، نبدو من شهر صفر هذا الجاي وصفر شهر 8 يقولوا بالفرنجي مثلا، هذا العقد خلاص تفهمنا اتفقنا، الحوش قدامي ونعرفه بداية وصفاته زي ما نقول إحنا أو كذا، والأجرة تبي 100 دينار مثلا أو 1000 دينار في الشهر، وأني رضيت وأنت قبلت خلاص، هذا هو العقد راهو. أما عملية الكتابة هذه عبارة عن عملية توثيق، فيجوز إذا كان هو الأجرة شهرية يقول له تفهمنا عليه 1000 جنيه في الشهر 3-4 شهور 5 شهور، بعدين يقول له والله مثلا بتزيدني أو كذا، فأعطيه فرصة قبلها يعني معايو لا بأس بذلك. لكن باب التوجيه للمؤجرين أن الإنسان يعني يتقي الله قدر ما يستطيع، ومن ويرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الأخوة أصحاب الإيجارات، يعني لا بأس عليك لو رحمت هؤلاء الناس، عامة اللي أجروا ناس كادحة في العموم، أتكلم عامة الناس اللي أجروا ناس كادحة، ناس تعبانة يعني الإيجار ممكن ما يشعروش به الناس، راو كان خش الشهر طلع زي ما نقولوا حني وهم ثقيل جدا يعني، ويأخذ في المرأة تخدم والراجل يخدم ومش ملحقين. فرحمة بإخوانكم المسلمين يا السادة المؤجرين، أنت عندك حق عندك رزقك وتبي تتمتع برزقك إيه صح، لكن حتى الرحمة زي ما قلت ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء يعني، وهذا تفرج الكروبات. والله أعلم لما أنت تساعد أخيك خاصة في المناسبات في شهر رمضان في عيد الفطر في عيد الأضحى في المواسم بدء العام الدراسي كذا، يعني الإنسان في هذه المواسم بدأت يراعي نحي نصف الإيجار تلت الإيجار، أنت مش حيضرك شيء في العادة، تكلم لي ما شيء مضر يعني في بعض الناس يعني، فارحموا هؤلاء الناس يعني. صنع المعروف كما في الحديث تقي مصارع السوء، يعني كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال يعني تفرج الكروبات. الله أعلم هل 100 اللي حولتها ولا 200 شين يصد عنك الله من البلاء من المرض فيك أو في أهلك أو في مالك أو كذا. فرحمة بهؤلاء الناس يرحمكم الله. مستمعين الكرام أعتقد أن هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان. وفي نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل للفريق المصاحب لي في إعداد هذه الحلقة وفي الرد على اتصالاتكم ما تيسير المواصلة معكم، فجزاهم الله عنا وعنكم خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد، فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحول هولة في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
2: هذه إشكالية، هي فأشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فهم دار الإفتاء أنها لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويأتي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
1: يتحقق
2: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
3: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا، امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش
3: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان، وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ. هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج
4: وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلنا يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما نخلوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا أنت تعالى كان فيه شيء صلحه ولا كذا وكذا كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك.
0: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حق أن تقول لك ما تشتغلش زي المدرسين الآن، تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة، وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسرة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان أذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي، فلا بأس إن شاء الله.
2: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
3: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحنا عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
2: نعم شيخنا.
4: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
5: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير هذا، بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوصطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
4: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه للدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
5: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن بيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
6: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
4: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
6: هو الآن
4: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
6: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
4: يتعوض،
6: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أولا يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان توه قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
4: بارك الله فيك شيخنا.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي، وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
9: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا، فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير، لكن نبي هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش، وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
8: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا. هذه سائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتسل الآن قالت علي دين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
9: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك صيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
8: نعم بارك الله فيك شيخ.
4: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا في سحر، عليهم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مصامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة أنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها، لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل استمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص، والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه، هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ميحولوش، كيف ممكن يحولوه؟
6: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته، إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إنه هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إنه نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية، ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو لقى الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مدير السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على عماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل، فهو واحد من هذه الأمور. لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن التاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور، فقول له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأولي نحى جيبوا الأولي نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحى الرصد وقعدت المشكلة نفسها ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم ان يخلوه هو اللي يفك الرصد مش هم اللي يفكوه، لان راهو فك الرصد وابطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج الى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع ان يفكه.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع، وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر ربما لا يتمكنوا منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية، والأسباب اللي زي ما قلتم يما الأول مش خبرة يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
4: بارك الله فيك شيخنا.
10: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
11: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي. لا نكاح لحديث لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك، فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني، أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا، لأن الشرط الولي شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
10: نعم.
11: فهذا السبب لأن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة.
10: نعم.
11: فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
10: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
9: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار 1000 دولار مثلا ثم يريد ان يرجعه اليه بالدينار، نقول هذا يعني الاصل ان العمله ترد بالعمله نفسها، العمله ترد بالعمله نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. اما ان اراد ان يردها له او يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط ثلاثه. الشرط الاول ان لا يتفق على ذلك من الاول، من الاول يتفقوا من الاول، يقول اراه هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني ان يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
8: نعم بارك الله فيك شيخ.
4: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال لها لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
12: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرم أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الإمارات على وصية، الهبة الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ماش في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
4: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
12: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هو شباه وبعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة هذا أفضل للإنسان، ما يندري شره ما يحدث له في الزمان، ولولا أن يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
4: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
6: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
4: هي كمك موجودة شيخ صح، يقول محمد محمد محمد محمد,
6: محمد,
4: محمد
6: الظاهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة. لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذات به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني. ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
13: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر، هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
14: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
6: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لل لل لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي.

0: يجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
3: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه. فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مجيش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
2: ما ظهر لهم،
3: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
2: يعني
3: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
2: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
1: شيخنا، سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث، واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
4: هو حديث إزرة المؤمن صافي صقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وأبو بكر الصديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي من

0: يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه جميع
1: التكبر
0: نعم مقصود به التكبر خيلاء التكبر يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار انه غني او انه يعني من باب الكبرياء او من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس يعني زي ما يقولوا معي. لان في ذاك الوقت كما مر بنا بالاثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته او كلكم يجدوا ثوبين يصلم في ما عندناش الا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث ابن سعد بن وقاص تقريبا لما لعله ادركت دعوه سعد مما اشتكي لما كان واليا على البصره والكوفه ولاه لما اشتكوا الى عمر الخطاب ابن سعد بن وقاص قال انه لا يظهر للناس دائما. قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني قال والله على ما اذكر قال لا اجد الا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحة الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض يا شيخ يعني حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال و ويعفص فيه برجليه يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف نوع من لا يبالي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني ليس خيالا. لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب هل تظن أنه شخص طبيعي وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي به بتقول لا شيخ خلينا من العرف كذا. هو مش كل العرف هو المسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جره خيلاء
1: حملوا الأحاديث على بعضها
0: بالضبط يعني ربطوا الأحاديث جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق فحمل المقيد هذا على المطلق يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد ومن هنا أحمد وإمام الشافعي وغيره فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من علماء نصوا على هذا الأمر. فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس وتفعل ذلك سنة فلا بأس يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبره من أهل النار أو يعني فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن يعني أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف يعني هناك من ذهب إلى الوجوب هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه كل له اجتهاده ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة. فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها هذا قولا متعارف عليه الشيخ. مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد على كل مجتهد وله نصيب إما له أجران وإما له أجر. وعامة الناس الآن أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبرا مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة. ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد صلى الله عليه وسلم منه أم نحن أحرص على ديننا منه. إمام مالك يقول إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
1: شيخنا بارك الله فيكم أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
0: هو هذا الحديث الله أعلم من قالها لك الناس فهو أهلكهم هو حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلك ما فعل تفضيل الشيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما عاش في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين واللسان كل ومن يوم لو تصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح الأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ، برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
0: نعم هو
1: هلك الناس
0: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: وضع شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
2: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزي يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
3: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
2: مضطرين يعني.
3: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
2: نعم فشيخنا جائزة بإذن الله.
3: نعم ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
4: السؤال الثاني لمحمد قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وتبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما دبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقولي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. ونلقيناه بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك، ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها. أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما نيس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قال لك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقول لك لا للسيارة حدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
5: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وانا كذا وكذا، واغلب الناس يعني يسالوا بعد وقوع الامر لما يديرها وبعدين يسال. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدا، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسال قبل ما يبدا، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله يعني ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول درتها يقول لك ايه باش الفائده جاي تسال الان. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوحة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك اختارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب، ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهراً بعد شهر، وأسبوعاً بعد أسبوع، ويوماً بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص ينزل لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، حيش وردات أمك شاد الرحيم وانت في القبر، الوراء ما فيش، ماشي قدام، كل خطوة تخطوها هذه الخطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ لي يفاجئ الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبول أو غير مقبول، نجم توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روحك كرجل آخر، لقيت روحك زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روحك حتى في شهر شوال وشهر ذي القعدة وذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قضى هذه الليالي، هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة نصوحا، ما هي توبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها. تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله، خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يأمن الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس إما الجنة أو النار.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها تلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني ما يجيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: نعم شيخنا، سؤال الأخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
2: والله مال الزكاة طبعا هي لها مصارف معينة، مجيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز مجيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
3: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلاة الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
4: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ ب يوم ويومين وسنة وسنتين، فأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، والتي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع 3 ظهرات ولا العصر مع 4 ولا المغرب مع 4 مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشية، أو ظهر عصر مغرب عشية صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
3: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته إن هذا الإبن يعني جاي ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منجزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله أعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك الحرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
6: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
7: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بمش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصاعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل، تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أن هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش مدابينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة إن هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
6: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله، يعني
7: والله إن شاء الله يتكلمنا عليه هذه.
6: نعم تكلمت عليه شيخنا.
7: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
6: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
7: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
6: بارك الله فيك شيخنا.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد.

0: باجي رحمه الله تعالى. وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب، وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا، وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أرجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
2: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. لو أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب الإدارات الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني، وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل، فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط، والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قدر الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توه يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوش بعضهم يكسر بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو، وكل من عفا على أمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا هذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال

0: هذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين ليتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوف ان الاولى ان يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لان قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فإحنا ننصحه ونتصل بالـ 1413، وفعلا أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني موش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
4: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة واني استغفر الله واتوب اليه من هذا العمل اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهاده هذه المزوره ونخدم لي سنوات ونادي في عملي على اكمل وجه، والان اسال على هالمرتب هذا هل هو حلال ام حرام. نقولوا ان الشهاده الثانويه ليس كالشهادات الاخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهاده في الطب وفاتع عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خود ده، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب، لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا نأدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فدوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي ديرتيه في الأول والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا.
1: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من أجل الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم ويعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمرا. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقولش ياخذ في معاش. يعني للأسف إن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقاه الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقاه الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما ما ما ما ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قديش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والتسعمية يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي، لأن مسكين يضطر إنه يحول. يقول له امشي، يقعد يدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور يديروا له يخالف رجل المرور. فرق بين انني نطلع في الاحمر وبين ان رجل المرور يقول لي اوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك. الألف هذو تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم ألف بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة إن احنا نتركوا الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا. كويس مش كويس، ونرغبوا إنه يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وثالث شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد إن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في الألف، لكن الليبيين يأخذوا 1 في الألف هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس، إن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلب الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف في والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعرف شو عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
1: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح معش ندور يعني
5: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا بقى يعني نوقفه يقتلني ويمشي، بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدامنا احنا واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب الضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة، وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور. لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير. والأمر الثاني أن يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحوا منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا. بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور، الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل. يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك ثلاثة أربعة ماتوا، خمسة ماتوا، ثلاثة أربعة ماتوا، خمسة ماتوا. هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور. هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني راو أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
6: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
7: الشك هنا يعني الأصل الأصل براءة الذمة. هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن عليه دين على الإطلاق، ربما حتى يكون عليه دين بالعلم منه، على الأقل بنذكر عليه من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا، يعني لا أتذكر أن أحد يبني مني مال، فهذا هو الأصل. لا شيء لا يلزمه شرعا شيء، إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله نعم ذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وورطة بتاعه ما عادش في حد، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني المبرد ومرت تحط فلوس واسع يا شيخ. تحط فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد ضر اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال أول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
2: هو كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عند فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم.
2: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
3: حتى أجنبية.
2: لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخد الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخد. ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. أيوة
3: تسمع بي يا شيخ؟
2: نسمع فيك.
3: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، رأي الناس تشحن يعني. تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
2: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
2: آمين يا رب.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: ما هي الواجبات على المواطنين تجاه رجال الأمن؟ وكذلك شيخنا يعني واجب رجل الأمن في يعني حسن التعامل وتوضيح يعني القانون بالنسبة للمواطن بصيغة يتقبلها المواطن ويعني ينتظم بها الأمر. فشيخنا كلمة موجهة للمواطن ولرجل الأمن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ خالد، العلاقة المبنية بين رجل الأمن بمختلف تخصصاته والمواطن هي علاقة المسلم لأخيه المسلم، هذا الذي يربط بيننا شرع الله سبحانه وتعالى وأخوة الإسلام. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا الذي ينبغي أن تكون العلاقة مبنية بين الطرفين. المواطن أو رجل أمن طبعا على مختلف التخصصات، كل ما يؤديه لحماية البلاد والعباد فهو أمر مأجور عليه، أمر مأجور عليه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحراسة في سبيل الله هنا الحراسة في سبيل راحة المسلمين وأمن المسلمين وبلد المسلمين،
6: حفظ
5: ممتلكاتهم وأموالهم ويعني وأنفسهم وتيسير أمور راحتهم، وهذا على مختلف التخصصات، يعني على مختلف التخصصات، سواء ما كان يعني رجال الشرطة، رجال المرور، يعني رجال الجوازات، يعني لا لأن الجوازات معروف يعني العمل بتاعهم أن الضبط من يدخل البلاد ومن يخرج منها، يعني ومثلا زي ما قلنا رجال المخابرات، أمن البلاد من الخارجي لمن الداخل، نتكلموا هكذا بصريح العبارة. كل من يؤدي عمل لخدمة هذا الوطن وهذا البلد فهو ويعمل لوجه الله خالصا لوجه الله فهو على ثغر من الثغور، يعني مأجور على عمله ومأجور أكثر من غيره ربما، لأن هؤلاء الناس أكثر عرضة للخطر من عامة المسلمين. يدخل في ذلك كما قلت رجال الشرطة، رجال الأمن والسلامة، يعني على مختلف التخصصات مراكز الشرطة. فينبغي أن يعامل الإنسان يعني يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم، يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم ومكانتهم وما داموا قائمين بأعمالهم. والمسألة هنا كما قلت لك ليست علامة يعني معاملة خوف، وإنما معاملة احترام من كلا الطرفين. على هؤلاء الناس المسؤولة أن تحفظ المواطن كرامته، تعامله باحترام وبتقدير وبما يليق بالمواطن وبما يليق بالمسلم، وفي المقابل أيضا على عامة الناس يعني تقدير واحترام هؤلاء الناس ما دام يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب. ولا يتعامل الإنسان بمعاملة الخوف، سمحني في الكلمة هذه، يعني إذا كان الجي مثلا زي ما قال رجال المرور، مثلا كان جت واحد معه سلاح تحترمه وتوقف، وكان بقيت معه سلاح رجال المرور عادي تتعدى الإشارة وتمشي يعني ولا تبالي. فهذا مشكلة، هذه تبدأ هذه عملية خوف، ما هيش حياء، ما هوش احترام. يعني أنت تمشي بالعصا زي ما نقول إحنا، نتكلم لهؤلاء الناس مش لعامة الناس، يعني عامة الناس العموم تجد الاحترام، تجد التقدير، يعني ينضبطون ب مثلا في زي ما قلنا في حركة السير مثلا بضوابط رجال المرور. وهؤلاء الناس يعني تلقى واقف في الشمس بالست ساعات سبع ساعات، يكون الشخص العادي ما يقدرش يتحمل الوقوف هذا الأمر، يعني من أجل تسيير حركة السير وتهيئة الطريق السلامة لعامة المسلمين. فينبغي أن يقدر هؤلاء الناس، يعني الناس تجد مثلا في الليل تروح تلقى الدوريات، يعني الناس يعني واقفة في الدوريات في أماكن معينة، يسهرون الليل ويقومون على راحة الناس، هذا على ثغر، وهذه عين باتت تحرس في سبيل الله. فهؤلاء لهم أجرهم، فينبغي أن يأخذوا مكانتهم ما داموا قائمين بواجبهم، يأخذوا مكانتهم بالاحترام والتقدير ويحسبوا لهم هذا الفعل. يعني أنت لما تكون راقد في حوشك مطمن، يعني آمن في سربك، يعني فأنت في ناس قاعدة تسهر، يعني خلينا من نقول الآن وضع البلاد لا كلها، أول شيء يجب عدم التعميم، قد تكون فيه مخالفات، قد تكون في بعض الأفراد معاملاتهم غير يعني غير صحيحة، يعني فيها نوع من التهور وفيها نوع من كذا، لكن لا يقاس هذا على عامة السلك بالكامل، يعني وإنما يحاسب بكل بقدره، يقال للمسيء أسأت والمحسن أحسنت. لكن كأجهزة عامة نشوفه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في العموم يعني الأمر طيب، وهناك انضباط، وهناك يعني حقيقة يعني وما شهدنا إلا بمعالمنا، يعني في مستوى وضع البلاد الوضع المر به البلاد أنه وضع جيد يعني في العموم تكلموا في العموم وضع جيد. فعدم احترام رجال الأمن يترتب عليه يعني الفساد يترتب عليه الفساد يعني هذه مسألة ينبغي أن ندركها. وكما قلت يعني أنت لما جيت توقفني مثلا رجل الشرطة ولا كذا أعطيني كتيب السيارة أعطيني كذا ما نضيقش بالعكس نفض نفرح. يعني في الليل لما توقفني بوابة توقفني في بوابة شرطة يعني نفرح مش نضايق يعني نفرح أن فيه ناس سهرة ودائرة بوابات بحيث نوصل يعني لبيتي سالم وبيتي آمن. هم ما يعني ما بيتصيدوا عامة الناس هم إنما يتصيدون من هو له مخالفة قانونية. إن كانت مخالفة قانونية يعني يعني عدم يعني كم سيارة في سيارة تضبط يوميا مسروقات يعني وكم تضبط من يعني نشوف فيهم يعني عمليات السرقة والجنايات وكذا نطابعوا في صفحات المديريات وكذا وإلى آخره والمراكز فتجد فيه نشاط وتجد فيه ناس تخدم يعني. وهؤلاء من هم من تعرض للموت ومن تعرض للقتل ومن تعرض لحادثات السيارات. فمن مات فهو نحسبه بإذن الله شهيدا ما دام مخلصا في عمله الله سبحانه وتعالى ومن أصيب فهو مأجور كذلك يعني مأجور. فزي ما قلت لك إنسان ما يتضيقش يعني الملاحظة لعل في المقابل اللي احنا نقول ما له وما عليهم كما يقال ان في عملية البوابات المفروض ان من باب النصيحة لما بيوقفوا شخص يسألوه على الوراق متاعه يطلب ورقيه يدخلوش الناس طابور درس على اليمين ويمشي واحد من أفراد الشرطة يطلع على الأوراق. لكن الإشكالية اللي تحدث الآن هذه النصيحة اللي أخوتنا في رجال الشرطة والمرور يعني أنت لما بتوقف شخص وتقعد تتكلم معه هات ورقيك وهات الكتيب وهات الرخصة وتقعد تفحص في الكتيب وفي الرخصة وكذا وهذا من حقك وهذا واجبك هذا يعني تشكر عليه في كل الأحوال يعني ما دام عمل لسلامة الناس. لكن تقعد الناس واقفة طابور التالي قبل واحد يختم لا يعني المفروض يكون في 3-4 انفار من رجال الشرطة اللي عليه شبهة ولا كذا درس على اليمين والناس تانية تمشي وحيث تستمر حركة السير. يعني هذه ملاحظة لإخوتنا في رجال المرور ورجال الشرطة يعني انتبهوا لها يعني بس لأن زي ما قلت لك يعني ودي يوقف الشخص وهات ورقيك شوف الورقي فحص التأمين الكذا إلى آخره وهذا واجبة من ناحية. لكن السيارات ينتظر في الخلف طابور يبدأ طابور وهذا تدخل الضيق في بعض الناس يعني تدخل عند الناس يتضايقوا. لكن أنا لما معي 3-4 من رجال الشرطة كان دير بوابة مثلا خلاص السيارة اللي عندي على شبهة درس على اليمين ويبرر فلان خذ منه ورقيه وطلع وتمشي بقية حركة السير يعني. فالحقيقة زي ما قلت لك يعني الناس يعني في ناس بادلة جهد يعني كل يوم نحن عايشين في البلاد وعايشين في طرابلس ونشوف في هذا الأمر يعني الحقيقة زي ما قلت لك يعني لما اشوف بوابني ولا كذا في الليل مروح كذا تظهر الطمأنينة في نفسي مش العكس خالية الدنيا خالية ما تعرف ان يصير انسان يعني في هذه الشوارع يعني حقيقة يعني. فالأمر مشكور لهم كل من قام يعني بواجبه له الشكر وينبغي أن نذكرهم أن يكون عملهم خالص وجه الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا مأجورين يعني دينا ودنيا يكونوا مأجورين دينا ودنيا. الإنسان لما يمشي نشوفه زي ما قلت في بعض الأحيان يتعرض حتى القتل في مداهمات لأفكار مخدرات لسرقات لكذا الناس يعني كم في حالة ناس ماتت في سبيل الله نحسبهم كذلك الله حسيبهم يعني. فهذا أشياء ينبغي أن يقدرها المواطن. وفي المقابل كما قلنا كرامة المواطن لابد أن تحفظ. فجزا الله خيرا كل من سعى لإصلاح البلاد والعباد.
6: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
0: أنتم تستمعون

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 29 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على شروط صحة ووجوب الوضوء، وتوقفنا عند الكلام على شروط الصحة والوجوب معا، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرطهما عقل ونقاء من حيض ونفاس، ووجود ما يكفي من المطلق، وعدم نوم وغفلة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. تحدثنا في الحلقة الماضية في نهايتها عن شروط صحة الوضوء، وذكر لنا المصنف أن الوضوء يشترط لصحته ثلاثة شروط، وهي الإسلام وعدم الحائل وعدم المنافي. ويشترط، فإذا يعني تخلفت هذه أو أحد هذه الشروط تخلف المشروط، يعني لم يصح، لأنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، والشرط هو ما يترتب على عدمه العدم. فإذا لا توجد صحة الوضوء إذا لم يوجد الإسلام، ولا يكون الوضوء صحيحا أيضا مع وجود الحائل أو وجود المنافي، يعني من خروج أحد الأحداث أو كذا. فهذه إذن شروط صحة. وذكر لنا أيضا شروط الوجوب وهي أربعة، وقال هي دخول الوقت. فإذا لم يدخل الوقت، لاحظ هذه شروط وجوب يا شيخ، تخلف المشروط اللي هو الوجوب، لكن لم تتخلف الصحة. يعني أنا لو توضيت قبل الوقت وضوئي صحيح، لكنه لا يجب علي أن أتوضأ قبل أن يدخل الوقت. والبلوغ، يعني الصبي عندما يتوضأ وضوءا صحيحا وضوءه صحيح، لكنه لا يجب عليه الوضوء. فهذه شروط وجوب فقط. وعندنا القدرة عليه، يعني سواء هذا يتعلق الأمر بعدم القدرة على إيجاد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، فهذا عاجز، إذن لا يجب عليه الوضوء، وإنما يجب عليه البديل وهو التيمم. فإذا كان غير قادر على الوضوء، إما لعجز وإما لعدم وجود الماء، فهذا نقول له أنت مش واجب عليك الوضوء، وإنما يجب عليه شيء ثاني اللي هو ماذا؟ التيمم. وحصول الناقض، يعني من كان متوضئا ودخل الوقت وهو بالغ، شوف يا شيخ، هو بالغ وهو قادر على الوضوء، لكن مع ذلك وضوءه الذي توضأه لصلاة الظهر مثلا لم ينتقض، ما نقول له واجب عليك الوضوء. نعم هو مندوب، كان هو بيجدد الوضوء، هذاك أمر آخر، لكن لا يجب عليه. فإذا من شروط وجوب الوضوء حصول ناقض من النواقض. أما إذا لم ينتقض وضوءك فصلي به ما شئت من الصلوات، لا يجب عليك وضوء آخر. بعد ذلك الشيخ يعني شرع في الذكر شروط الوجوب والصحة معا. إذن عندنا شروط صحة فقط وهي ثلاثة، وشروط وجوب فقط وهي أربعة، ذكرها المصنف لنا. وبعد ذلك ذكر لنا شروط الوجوب والصحة معا، وقال يعني أول هذه الشروط اللي هي شروط يعني شرط في الوجوب والصحة معا، العقل. فغير العاقل، فاقد العقل، لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه، لا يجب عليه لأنه مش مكلف، لا يصح منه لأنه يشترط النية، وهو العقل غير موجود، ليس أهل للنية وكذا. فإذا العقل شرط وجوب وصحة معا، فإذا تخلف العقل لا يوجد وضوء صحيح ولا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه ولا يصح منه. وكذلك عندنا النقاء من دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فالحائض والنفساء لا يجب عليها وضوء، وهي حال الحيض وحال النفاس، ولا يصح منها إن توضأت. والشرط الثالث من شروط الوجوب والصحة معا أشار إليه المصنف بقوله: ووجود ما يكفي من المطلق، يعني من كان معه ماء يسير لا يكفي للأعضاء كلها، يكفي لنصف الأعضاء فقط، فهذا لا يجب عليه الوضوء. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه التيمم. ولا يصح منه أن توضأ، يعني إن غسل نصف الأعضاء فقط وقال يلا فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أن نغسل نصف الأعضاء، لا، نقول له أنت هنا طالما أنت عجزت عن غسل كامل الأعضاء تنتقل إلى التيمم. فإذا وجود ما يكفي من المطلق هذا شرط للوجوب والصحة معا، فمن كان معه من الماء ما لا يكفي لغسل أعضاء الوضوء كلها ومسحها وغيره، نقول له أنت تنتقل إلى التيمم، يجب عليك التيمم ولا يصح منك الوضوء ولا يجب عليك. الشرط الرابع من شروط الوجوب والصحة معا اللي هي عدم النوم والغفلة. يعني فالنائم على فرض، يعني في بعض الناس يتحرك وهو نائم وكذا، أو الذي هو في حال غفلة، أو هذا لا يجب عليه الوضوء، لأن قلنا هو في تلك الفترة غير مكلف، هو يعني غافل، هذا هو البالغ العاقل الذي لا علم له بالخطاب، يعني مع أنه هو يعني أصله أنه مكلف، لكن في تلك الحالة في حال النوم
2: هو عاقل، يعني هو عاقل لكن غافل،
1: غافل نعم. فهذا يعني لا يجب عليه الوضوء في تلك الحال، ولا يصح منه على فرض أنه وقع منه في حال الغفلة أو حال النوم. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى كالغسل.
1: نعم، يعني الغسل مثل الوضوء، مثل هذه الشروط التي ذكرنا شروط صحة فقط، وذكرنا الوضوء شروط وجوب وصحة، شروط وجوب فقط، وذكرنا له شروط وجوب وصحة معا. فقال المصنف مثل ما ذكرنا للوضوء أيضا الغسل مماثل للوضوء في ذلك، قال يعني والتيمم كما سيأتي، إلا أنه في فارق يذكره لنا سنأتي عليه. نعم. إذن الغسل بالنسبة لشروط صحة ووجوب الغسل وشروط الصحة والوجوب معا مثل الوضوء تماما بالنسبة للغسل. نعم.
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكالتيمم بإبدال المطلق بالصعيد إلا أن الوقت فيه شرط فيهما.
1: نعم، قال التيمم كذلك يشترط له هذه الشروط، لكن بالنسبة لشروط الوجوب والصحة معا ذكر لنا في الوضوء وجود ما يكفي من المطلق، فهنا يستبدل بدل المطلق اللي هو وجود الصعيد، وجود الصعيد الطاهر، فقال هذا شرط وجوب وصحة معا بالنسبة للتيمم، بدل الماء، الماء هذا في الوضوء، والتيمم بماذا سيكون؟ بالصعيد الطاهر اللي هو التراب أو الأحجار وكذا، كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها ولم تدخل عليه صنعة البشر من طبخ وغير ذلك.
0: سيأتي معنا في التيمم.
1: نعم. هنا يا شيخ قال إلا أن الوقت فيه شرط فيهما. مر معنا أن دخول الوقت، يعني ذكر لنا المصنف أن دخول الوقت هو شرط وجوب.
0: نعم.
1: فيصح مني أن الوضوء قبل الوقت، لكنه لا يجب علي إلا بعد دخول الوقت. كويس. لكن في التيمم لا. في التيمم قال رهما هو دخول الوقت ليس شرط وجوب فقط، بل هو شرط وجوب وصحة معا. فلا يجب عليك التيمم قبل دخول الوقت، ولا يصح منك إن أنت أديته قبل الوقت، فلا بد من دخول الوقت.
0: لأنه هو بدل يعني. لأنه بدل.
1: لأنه هو بدل. نعم. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: يقول ابن عاشر رحمة الله عليه ثم الموالاة صعيد طهر ووصلها به وقت حضر. فلا بد أن يكون فيما يتعلق بالتيمم لا بد من دخول الوقت، فدخول الوقت في التيمم ليس مثل الوضوء.
0: نعم.
1: دخول الوقت في الوضوء شرط وجوب فقط، يصح أن تتوضأ قبل دخول الوقت، لكن في التيمم هو شرط وجوب وصحة معا، فلا يجب عليك التيمم إن كنت من أهل التيمم، لا يجب عليك أن تتيمم قبل الوقت، ولا يصح منك أن تيممت قبل الوقت. نعم. هنا يا شيخ يعني يحسن الإشارة إلى بعض الأمور، يعني الآن المصنف ذكر لنا واجبات

0: يتوضأ فيحسن الوضوء. ركز يا شيخ على كلمة يحسن الوضوء، فيحسن الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. هذا فضل عظيم، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك أخرجه الترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فننتبه إلى شيء وهو إحسان الوضوء، يعني هذه عبادة، وعبادة متوقف عليها صحة الصلاة، فينبغي إسباغه. وكذلك جاء في الحديث الآخر: يعني ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: شيخنا، بما يكون إحسان الوضوء؟
0: بأن تتوضأ على الصفة الكاملة، لا تفرط لا في واجباته ولا في سننه ولا في مستحباته، وتبتعد عن المكروهات. هذا هو الوضوء، يكون بالصفة الكاملة، وإلا فأضعف الإيمان. إياك أن تفرط في الواجبات. الإشكال يا شيخ أن بعض منا يفرط في الواجبات، وإذا فرطت في بعض واجبات الوضوء فإنك أنت بتكون وضوءك باطل، ومن ثم صلاتك باطلة. وإلا فالإحسان، يعني أعلى درجة في الإحسان في الوضوء، نتكلم عن الوضوء، هي أن تأتي به بصفته الكاملة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بواجباته وسننه ومستحباته.
1: طيب شيخنا، ما المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره؟
0: يعني إسباغ الوضوء على المكاره يعني في فترة مثلا البرد، لما يكون الجو بارد وغيره، وأنت تتوضأ في هذاك الوقت طلبا لإرضاء الله وإبراء لذمتك التي يعني حتى تؤدي هذه الصلوات وكذا. فهذا هو المقصود، يعني في أوقات تبدأ يعني مش مناسب فيها. كذلك مثلا الاستيقاظ باكرا وكذا، فهذه هي إسباغ الوضوء على المكاره. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أشار، يعني عندما قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهذا هو المقصود، يعني أن تسبغ الوضوء، الإسباغة يعني تأتي بالوضوء على صفته المفضلة في أوقات يكون فيها إما برد وإما شدة حر ولا غيره، يعني فيها تعب أنت زايد عليك. وقد جاء في الحديث الآخر أيضا أنه أن أجرك على قدر نصبك، يعني كما جاء في الحديث. فهذا هو المقصود، والله أعلم.
1: نعم.
0: وفيه شيء آخر يا شيخ، اللي هو عندنا حديث أنس رضي الله عنه. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يعني قدمه مثل الظفر لم يمسها الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. وكذلك عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. يعني ينبغي الانتباه في الوضوء،
1: أتم الوضوء يعني بغسل الأعضاء كاملة،
0: كاملة. يعني نعم. مثلا هنا يعني رد بالك تخلي لمعة في يديك ولا في رجليك الأعضاء ولا في الوجه اللي هي تحتاج إلى الغسل وكذا، راك تخلي لمعة. هو الإنسان ليس بدرجة إلى أن يصل إلى الوساوس والاختبال وغيره من الأمور، لكن ينبغي أن يأتي بالواجبات، نعم، دون إفراط ولا تفريط. وقد قيل يعني في كل شيء، لكل أمر، كل أمر له طرفان مذمومان: إفراط وتفريط، وغلو وتقصير. وقد قيل في هذا: لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على نواقض الوضوء، فقال: ناقض الوضوء إما حدث، وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول ومذي وودي ومني بغير لذة معتادة وهاد. تفضل شيخنا.
0: نعم. نواقض الوضوء يعني عندنا أحداث وأسباب. الأحداث كما عرفها لنا المصنف هي الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد المعروف يعني من إما من القبل أو من الدبر، يعني بول أو غائط أو ريح أو مدي أو ودي أو هاد بالنسبة للمرأة. من المخرج المعتاد يعني اللي هو أحد السبيلين، فلا ينتقض الوضوء بخروج بعض هذه الأمور، مثلا من الفم لا ينتقض بها الوضوء، ولا أيضا يعني مثلا إن كان فيه ثقب، وهناك من يعاني من هذا، نسأل الله الشفاء للجميع.
1: آمين.
0: قالوا الثقب إن كان هو أسفل من أسفل البطن، فهذا وانسد المخرجان فهذا له مخرج

0: حكم المخرج يعني هذا ناقد من
1: حل محل المخرج المعتاد.
0: نعم. وإلا بأن كان أعلى منها يعني في أعلى البطن وكذا ولم ينسد المخرجان فليس له حكم الخارج المعتاد. وهنا لما قال على سبيل الصحة والاعتياد وكذا وكذلك الخارج المعتاد يعني حتى يخرج به السلس يعني من يعاني من مرض فلا يتحكم في البول أو الغائط جلكم الله أو الريح أو المذي أو كذا لا يتحكم فيه لعلة في جسده لكبر سن أو غيره أو مرض لا يتحكم هذا حكمه السلس وسنأتي على حكمه وتفصيله. لكن هل هو ناقد من النواقد؟ لا يعتبر طبعا إن كان جاء لازم أكثر من نصف الوقت نصف الوقت فأكثر فهذا لا يعتبر ناقد من النواقد. لكن الخارج الذي هو على سبيل الصحة والاعتياد من غير مرض ولا كبر سن ولا غيره من هذه النواقض أو الأحداث السبعة اللي هي عندنا يا شيخ اثنان منها من الدبر الريح والغائط وعندنا خمسة من القبل أربعة من هذه الخمسة التي من القبل يشترك فيها الذكر والأنثى وهي البول والودي والمذي وكذلك المني إن كان بغير لد معتاد وسنأتي إلى تفصيله. وعندنا الهادي هذا خاص بمن؟ خاص بالمرأة يعني عند الحامل قرب الولادة أو كذا يخرج منها ماء فهذا هو الهادي وهو نجس من النجاسات يعني يجب منه الاستنجاء وكذا. فالمهم إذن هذه هي الأحداث وهي من نواقض الوضوء وهي أصل نواقض الوضوء. وعندنا أسباب الأحداث التي سنأتي إلى تفصيلها عند ذكرها عند ذكر المصنف لها وعندنا أمران آخران هما ليس بحدث ولا بسبب حدث. نعم
1: يعني شيخنا يفهم من تعريف المصنف للحدث إن هو الخارج المعتاد وذكر هذه الأمور السبعة
0: إيه؟
1: إن لو خرج مثلا دم من القبل أو من الدبر نعم. لا يعد ناقضا للوضوء.
0: نعم دم أو الدود من كان
1: أو صديد أو نحو
0: صديد
1: ذلك.
0: أو غيره لا تعتبر ناقض من نواقض الوضوء. نعم هي مثلا نجسة من النجاسات
1: نعم.
0: الدم ولا غيره ولا الصديد ولا لكن لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء وإنما الذي يعد ناقض من نواقض الوضوء هو ما خرج منها الخارج المعتاد من هذه المخرجين ليس الخارج غير المعتاد وهذا ما أشار إليه المصنف.
1: نعم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى ناقض الوضوء إما حدث وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول ومذي وودي ومني بغير لذة معتادة وهاد.
0: خلينا في المني بغير لذة معتادة يا شيخ. المني إما أن يخرج في النوم وإما أن يخرج في اليقظة فإذا خرج في النوم فلا يشترط فيه اللذة كيفما كان المسلم المكلف ذكر أو أنثى عندما يستيقظ من نومه فيجد بللا أو أثرا في ثيابه من المني وهو يعني يعرف بلونه وكذا الماء الدافق هذا فلا يبحث أنه رأى شيء في المنام استمتع به لم يستمتع لم يرى شيء مجرد امتلاء الأوعية فاستفرغ وهو نائم لا يهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء فمتى ما وجدت الماء ما وجدت المني خرج منه فعليك الغسل هنا. وفي حال اليقظة إذا المني إما أن يخرج بلذة معتادة سواء بتفكر أو بلمس أو بمباشرة أو بجماع أو بغير ذلك وإما أن لا يخرج بلذة معتادة فإن خرج بلذة معتادة فهذا موجب من موجبات الغسل وسنأتي عليه. وإن خرج بغير لذة معتادة لعلة أو كما يمثل لها بعض فقهائنا يعني كمن حك لجرب أو غير ذلك ولم يستديم ذلك ويستمتع به فخرج منه المني فهذا يقال إنه عليك الوضوء فقط لا غسل عليك لأن المني حتى يكون موجب من موجبات الغسل في حال اليقظة ينبغي أن يكون بلذة معتادة. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لا حصن ودود ولو مع الأذى.
0: نعم هذه لا تعد ناقض من النواقض يعني لأن استثناها وعطف عليها بلا ولا تفيد العطف مع المغايرة يعني نعم وكذلك ما يأتي بعدها وهذا أشرنا إليها.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا من ثقبة إلا تحت المعدة وانسدا.
0: نعم يعني هذه بالنسبة لمن إذا انسد المخرجان من الإنسان فعملت له ثقب وهذا موجود يعني عافى الله من ابتلي بهذا فقالوا في حال الانسداد هذا الثقب تعتبر مخرج خلاص، بده هو المعتاد، مخرجها المعتاد هذا. ومن كان إذا كان الثقب أعلى البطن ولم ينسد فهذا لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء ما خرج من تلك الثقب إذا كان في أعلى المعدة لا في أسفلها. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. أو ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على أحكام السلس فقال: ولا سلس لازم نصف الزمن فأكثر وإلا نقض.
0: السلس هو عدم التحكم في البول والغائط والريح، وهذه الخارج هذا المعتاد
1: يعني يخرج بشكل لا إرادي،
0: بشكل غير معتاد، بشكل يعني لا على سبيل الصحة والاعتياد، وإنما هو لا إرادي، سواء كان هذا بول أو غائط أو ريح أو غيره من مما يخرج أو مذي أو كذا، هذا يسمى سلس. فالسلس هذا على الطريقة المشهورة والمعتمد في المذهب، إما أنه يأتيه نصف الوقت فأكثر أو يأتيه أقل من نصف الوقت. فإن كان يأتيه أقل من نصف الوقت فهذا،
1: وشيخنا شو المقصود بالوقت؟
0: الوقت اللي هو وقت الصلوات يعني، فينظر إن كان هو نصف، يأتيه نصف الوقت المخصص للصلوات
1: اللي هو النهار كاملا يعني.
0: نعم إيه. فنصف الوقت فأكثر، نشوفه مثلا لو كان نهار كاملا أو شيء من الليل معاه أيضا، لما بتحسب أنت حتى لصلاة صلاة العشاء
1: يعني، يقصد اليوم كاملا يعني،
0: اليوم كامل،
1: اليوم كاملا.
0: نعم نعم. فيشوف نصف الوقت، نصف الوقت هذا كان هو السلس يأتيه في أوقات يسيرة، ساعتين ثلاثة أربعة في اليوم فقط، يعتبر هذا أقل من نصف اليوم، فهذا لا يعتبر ناقض، يعني ينبغي عليه أن يتحرى ويعني لا يصلي مثلا في هذه الأوقات، يؤخر الصلاة أو يقدمها. أما من كان يأتيه نصف الوقت فأكثر فهذا بالنسبة للسلس، سواء كان سلس في البول أو في الريح أو في الغائط أو في المذي أو غيره، فهذا لا يعد ناقض من نواقض الوضوء، يتوضأ ولا عليه بعد ذلك. يعني في اللي توه مريض عافى الله الجميع وشفى الله الجميع، يعني تجد عنده شكارة هذه يعني للبول أو غيره، فشني بيقول معاش نصلي يعني مرة واحدة؟ لا، نقوله لا تصلي. أو كبار في السن عجز أو غيره وعنده يعني الحفاظات هذه وكذا، يقول معاش نصلي؟ لا يصلي. فاتقوا الله ما استطعتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا هذا يتوضأ ولا يبالي بعد ذلك بما خرج منه، طالما هو لا يتحكم فيه، ليس له قدرة على التحكم فيه. وهنا ينتبه يعني إذا كان هو يعني من اعتاد توقيت معين يأتيه، مثلا من اعتاد أنه يأتيه في آخر وقت الصلاة، مثلا صلاة الظهر يعطي السلس هذا اعتاد له وقت معين، وهذا كان يأتيه في آخر وقت، فنقوله له حاول تقدم الصلاة وتديرها في أول الوقت، مع أن الأصل أن وقت الصلاة كل هذا الاختياري أنت مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء منه، لكن طالما أنت اعتدت أن يأتيك السلس في آخر الوقت فقدم الصلاة في أول الوقت، وإن اعتدت أن يأتيك السلس في أول وقت الصلاة فأخر الصلاة إلى آخر الوقت. وكذلك من يعني كان يمكنه العلاج فيقال له ينبغي عليك ويجب عليك أن تعالج، ويغفر لك فترة العلاج وانت تعالج وكذا حتى يحصل الشفاء من هذا المرض، ما فيش بأس، يغفر لك في تلك وانت صاحب سلس في تلك الفترة، لكن لا يغفر لك بعد ذلك طالما انت قادر على العلاج.
1: نعم. يعني شيخنا اللي يأتيه السلس اقل من نصف زمن الصلاة، نصف زمن اوقات الصلاة، هذا مطالب بالوضوء عندما يخرج
0: السلس. نعم. السلس يعتبر ناقض من النواقض.
1: نعم.
0: وعلى فكرة هذه الشيخ هذه طريقة المغاربة والتي هي مشهور المذهب وكذا، وهناك طريقة أخرى في المذهب وهي أن السلس بصفة عامة طالما هو لا يتحكم فيه يأتيه نصف الوقت أكثر أقل ما يهمش، المهم طالما هو صاحب سلس، السلس ليس ناقض من نواقض الوضوء، هذه طريقة أخرى في المذهب. ولكن كما ذكرنا التي اقتصر عليها المصنف وهي مشهور المذهب أنه العبرة إن لازم أغلب الوقت يعني نصف الوقت فأكثر، أما إن كان أقل من نصف الوقت فهو لا.
1: وهذا شيخنا الكلام كله على الوضوء ونقض الوضوء، أما بالنسبة لإزالة النجاسة له حكم خاص يعني.
0: نعم نعم.
1: مرت معنا يعني.
0: نعم نعم. ما هي إصابة الثوب، وعندنا من المقرر وذكرناه سابقا أن كل ما يصعب الاحتراز منه يعفى عنه.
1: نعم.
0: وبالنسبة للنجاسة عندما تصيب يعني من كان يعاني من هذا ويصيب ثوبه شيء من البول أو من المذي وعنده سلس به أو غيره، هذا نقوله لو كان هو تكرر منك يوميا ولو كل يوم يأتيك مرة مثل هذا الأمر فهو معفو عن إزالة، يعني هي طهارة الخبث وضعها أخف من طهارة ماذا الحدث، لأن هذيك يعني عندنا قولان مشهوران، القول الأول واجب مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، والقول الآخر أن طهارة الخبث هي سنة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، أما طهارة الحدث فهي واجبة مطلقا. نعم
1: نعم. وشيخنا هذا السلس اللي هو يعني زي ما ذكرت شيخنا أنه هو يخرج من تلقاء نفسه من غير تحكم أو إرادة يعني.
0: نعم.
1: أو من غير حتى يعني تدخل من الإنسان. أما مثلا لو الإنسان اللي كل ما يتذكر أو ينظر في شيء يثير الشهوة يخرج منه المذي، فهل هل هذا يعتبر من السلس ولا مش من السلس؟
0: لا، ليس من السلس يا شيخ، طالما هو بناء على تفكر أو بناء على نظر أو غيره، ولو كان يخرج منه غالب حتى اليوم كل هذا، طالما هو مبني على تفكر أو على نظر فهذا لا يعتبر من السلس. السلس هو عدم التحكم فيه، لكن نعم. هذا استجلبه، هو الذي استجلبه،
1: هو بفكر أو تدخل نظر. يعني ليه؟
0: له دخل. نعم. بخلاف لو كان هو يعاني المذي يخرج منه من غير شيء، لا تفكر ولا نظر ولا شهوة ولا شيء، ويخرج منه سواء قلنا هذا مذي ولا ودي ولا مني
1: لمرض أو غيره أو
0: لمرض أو علة، فهذا نعم هذا هو السلس. لكن إذا كان يعني من جراء تفكر أو نظر أو غيره فهذا لا، وإن كان يأتيه كل الوقت أو غيره
1: يجب عليه الوضوء كلما خرج.
0: نعم. كلما خرج. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا شرعنا قبل الفاصل في بيان نواقض الوضوء، وبعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان الناقض الأول من نواقض الوضوء وهو الحدث، شرع في بيان الناقض الثاني من نواقض الوضوء وهو سبب الحدث. قال: فقال عاطفا على قوله ناقض الوضوء إما حدث، قال: وإما سبب، وهو زوال العقل، وإن بنوم ثقيل ولو قصر، ولمس بالغ من يلتذ به عادة، ولو لظفر أو شعر أو بحائل، إن قصد اللذة أو وجدها، وإلا فلا، إلا القبلة بفم فمطلقا. تفضل شيخنا.
1: هنا شرع المصنف رحمه الله في الحديث أو في إكمال نواقض الوضوء بعد أن ذكر الأحداث السبعة، الآن ذكر أسباب الأحداث، والحدث هو الخارج نفسه، والسبب سبب الحدث ليس هو خارج من لكنه يسبب في الخروج، سواء كان غلبة أو يقينا أنه سيسبب. فمثلا على سبيل المثال، زوال العقل هذا سبب، لأنه إذا زال العقل بعد ذلك لا يعرف الإنسان هل خرج منه شيء، هو العقل مهناش حتى يعرف،
0: الوعي مهناش، يعني
1: سواء العقل هذا بجنون أو بنوم، مثلا عند النوم، والنوم سنأتي على تفصيله، النوم الثقيل وكذا، فهنا إذا زال لا يعلم الإنسان هل هو خرج منه أم لا يخرج، وفي الغالب أنه يخرج،
0: خاصة الريح يعني.
1: نعم نعم. ولهذا مثلا يعني زوال العقل مثلا بالنوم على سبيل المثال، يعني عندنا فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الحديث أخرجه أحمد، وكذلك أخرجه الطبراني، وزاد فيه: ومن نام فليتوضأ. إذن النوم موجب من موجبات الوضوء. وكذلك عندنا حديث أنس رضي الله عنه، وهنا يعني هذا لنفصل فيه بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم، يعني ينعسوا تخفق رؤوسهم، فيصلون ولا يتوضؤون بعد ذلك، يعني تقام الصلاة ويصلوا وما لا يتوضأ. فهذا دليل على أن النوم الخفيف ليس بناقض، لأن المصنف رحمه الله قال: وإن بنوم ثقيل ولو قصر. وكذلك عندنا حديث صفوان بن عسال، وهذا سيأتينا حتى في يعني عند حديثنا عن المسح على الخفين، أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابه، لكن من بول وغائط ونوم. فإذا هو عد النوم من موجبات الوضوء، وبالتالي سيمسح من كان لابس الخفين أنه بيمسح على خفه. طيب، إذا زوال العقل سواء كان بجنون أو
0: إغماء
1: أو بنوم، والنوم قلنا انفصلوا بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. النوم الثقيل الذي لا يشعر معه النائم بما يصدر من أصوات بجانبه، أو إن كان في يده شيء، نقول نقال ولا مسبح ولا غيره، يسقط منه لا يشعر به، أو يسيل لعابه ولا يشعر به. أما من سال لعابه فشعر به، أو سقطت المسبحة من يده فشعر بها،
0: فانتبه. نعم.
1: لو انتبه هذا نقول له نوم خفيف،
0: يسمع الأصوات اللي بجانبه.
1: نعم. لكن الذي لا ينتبه لما يدور بجانبه أو بحوله فهذا نوم ثقيل. والنوم الثقيل إما قصير أو طويل، والنوم الثقيل ناقض من نواقض الوضوء سواء كان قصيرا أم طويلا، سواء قصير هو الطويل. وبالنسبة للنوم الخفيف اللي هو الإنسان قاعد يشعر، يعني نص نوم قاعد يشعر بما يدور بجانبه، أو ما سقط من يده مسبحته أو نقاله أو غيره وانتبه له، فهذا نقوله له أنت نومك خفيف. النوم الخفيف أيضا سواء كان طويلا أم قصيرا لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، اللهم إلا إنه يستحب في النوم الخفيف، إذا كان طويلا يستحب منه الوضوء، لكن كلاهما لا يعد ناقض من نواقض الوضوء. إذن الثقيل ناقض قصيرا كان أم طويلا، والخفيف لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء.
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمس بالغ من يلتذ به عادة ولو لظفر أو شعر أو بحائل إن قصد اللذة أو وجدها.
1: نعم، أصل ذلك قول الله عز وجل: أو لامسته النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طبعا هذا في حالة عدم وجود الماء، لكن هو يعني يذكر ربنا عز وجل فيما يوجب الوضوء. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني المجيء من الغائط، والغائط الأصل فيها في اللغة هي المنخفض من الأرض، وتطلق يعني نقلت عرفا في عند استعمال العرب يطلقونها على لما كان الإنسان عند قضائه لحاجة في ذلك الوقت وكذا، ما فيش دورات مياه وغيره، يتيمم أو يقصد المكان المنخفض ليستتر فيه لقضاء حاجته، فنقل واستعمل على ما يخرج من الإنسان من فضلات. وقال أيضا يعني أو لامستم، والملامسة كما هو معلوم بين أهل العلم فيها خلاف، هل مقصود بها الجماع كما ذهب إليه طائفة من أهل العلم، فلم يعد مجرد اللمس ولو كان لشهوة ناقض من النواقض، أو المقصود به مجرد اللمس اللي هو العادي هذا. فمذهبنا يعني اختاروا في ذلك، وعلماء اختاروا أن اللمس المقصود فيه الملامسة العادية هذه. لكن الملامسة لها أربع صور يا شيخ. يعني الرجل عندما يلمس زوجته، ونتكلم احنا على المباح، وهذا سواء كان في المباح أم في غير المباح، اللهم إلا في المباح هذا ما من غير إثم بل يحصل فيه الأجر، وفي غير المباح فيه إثم، لكن كلاهما يعد ناقض من نواقض الوضوء. فعندنا احنا إذن مس الرجل لمن يلتذ به للمرأة أو غيره، المهم بإن قصد ووجد، قصد اللذة وجدها، هذا ناقض من نواقض الوضوء. أو قصد اللذة، هو قصد باللمس أنه يلتذ لكن ما وجدش اللذة، أيضا ينتقض وضوءه. أو وجد اللذة، لم يقصد هو باللمس هذا الالتذاذ لكن وجد اللذة، ففي هذه الحالات الثلاث ينتقض وضوءه. أما إن لم يقصد ولم يجد، لا قصد به الالتذاذ هذا اللمس لزوجته أو كذا ولم يجد اللذة، وإحنا نتكلم عن اللذة رو مش إنه يخرج منه شيء، كان خرج منه شيء خلاص هذاك حدث، معاش سبب حدث، تو نتكلم إحنا على سبب الحدث، فإذا اللمس. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه عند ذكره لنواقض الوضوء: لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذا إن قصدت. إذا وجدت أو قصدت، أو وجدت وقصدت معا، لكن إذا لم توجد ولم تقصد فلا يعد هذا اللمس ناقض من نواقض الوضوء. ولما نتكلم عن المرأة، يعني المرأة التي يلتد بها، يعني مش مرأة من محارمه، إنما مرأة يعني يلتذ بها سواء كانت حلالا له أو ليست حلال له. نعم.
0: ثم قال
1: لا، يعني اللمس سواء بحائل أو بغير حائل، طالما قصد أو وجد أو أحدهما، يعني بأن قصد أو وجد اللذة، ما يهمش كان بحائل أو بغير حائل، مس بشرتها ظفرها شعرها، المهم إنه هو مدام قصد أو وجد فهذا ناقض من نواقض الوضوء وهو من أسباب الأحداث. نعم.
0: يعني شيخنا حتى لو مسها من فوق الملابس أو من فوق هذا المقصود بالحائل، يعني
1: هذا المقصود بالحائل. نعم. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمس بالغ من يلتذ به عادة ولو لظفر أو شعر أو بحائل إن قصد اللذة أو وجدها وإلا فلا، يعني وإلا فلا يعتبر سببا للناقض من نواقض الوضوء.
1: يقصد ولم يجد.
0: نعم. نعم.
1: نعم.
0: ثم قال: إلا القبلة بفم فمطلقة.
1: نعم. إذن القبلة يا شيخ، القبلة في غير الفم لها حكم اللمس، على الخد أو على اليد أو غيرها لها حكم اللمس، إن قصد ووجد، قصد اللذة ووجدها، أو قصدها ولم يجدها، أو وجدها ولم يقصدها، هذه تعد ناقض من نواقض الوضوء. إذا لم يقصد اللذة ولم يجدها هذه لا تعد ناقضا من نواقض الوضوء، هذه القبلة في غير الفم. أما القبلة في الفم، لأنها الغالب والمعتاد أن القبلة في الفم يقصد بها اللذة، فقالوا هذه خلاص القبلة في الفم، المشهور في المذهب عندنا أنها ناقض من نواقض الوضوء، ولا نبحث أنه قصد وجد وغيره من الكلام هذا
0: مطلقا، يعني حتى لو لم يقصد اللذة ولم يجدها
1: ولم يجدها، نعم تعد ناقض
0: لما قبل في الفم
1: لأن في
0: ينقض
1: الوضوء لا تكون إلا لذلك هي.
0: نعم
1: نعم.
0: ثم قال لا بلذة من نظر أو فكر.
1: نعم، يعني من التذى فكر، يفكر فيما يستمتع به أو كذا في ذهنه ووجد اللذة، إذن هو قصد اللذة ووجدها لكن بالتفكر أو بالنظر، فهذا نقول له هذا مش ناقض من نواقض الوضوء. نعم كان هو لو ترتب على هذا الأمر خروج المذي وكذا هذا ماشي، هذاك بروحه، لكن احنا نتكلم عليه مجرد الالتذاذ أو قصد الالتذاذ، يعني وجود اللذة أو قصدها بالفكر أو بالنظر لا تعد ناقض من نواقض الوضوء، بينما باللمس مجرد قصد اللذة باللمس أو وجود اللذة باللمس هذه تعد ناقض من نواقض الوضوء. نعم
0: نعم. ثم قال ومس ذكره المتصل مطلقا.
1: نعم شيخ، طبعا مس الذكر عندنا ناقض من نواقض الوضوء، وعندنا فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طلق بن علي الذي أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني يعني هو أحسن شيء في هذا الباب. هذا حديث من؟ حديث طلق بن علي. ماذا جاء في حديث طلق بن علي؟ يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره في الصلاة، فقال إن هو إلا بضعة منك، يعني جزء منك، هو ما تضير يعني، إذن لا ينتقد على وفق هذا الحديث. وعندنا حديث آخر وهو حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث أيضا أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري رحمه الله وهو أصح شيء في هذا الباب، اللي هو من مس ذكره فليتوضأ. وفي المذهب عندنا طرق في النقض، طبعا مشهورها ما ذكره المصنف هنا، وهو أن يعني أو أشار إليه أن المس إذا كان بالكف أو بالإصبع أو بجانبه فهذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، وقد أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه قال تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. فإذا عندنا في مشهور المذهب مس الذكر بالكف أو بجانب الكف أو بإصبع من الأصابع هذا يعد ناقض من نواقض الوضوء، قصد اللذة ما قصدش غيره ما يهمش، طالما ما فيش حائل كتف أفضى بيده إلى فرجه إلى ذكره ومسه فهذا يعد ناقض من نواقض الوضوء. نعم، إذن هنا المصنف رحمه الله قال ومس ذكره المتصل مطلقا، إذن ليس مس الدبر وإنما مس الذكر، وكذلك مس المرأة لفرجها لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. ولعلنا أشرنا فيما مضى أن ابن عاشر رحمة الله عليه خالف المشهور في نظمه، هو نظمه على المشهور، نظمه موافق للمشهور إلا في مسألتين. المسألة الأولى أشرناها لها عند ذكره لسنن الوضوء، ذكر سبعة لم يذكر ثمانية اللي هي تجديد الماء للأذنين، هذا موضع. والموضع الآخر عندما ذكر نواقض الوضوء قال فصل نواقض الوضوء 16 بول وريح سلس إذا ندر وغائط نوم ثقيل مديو سكر وإغماء جنون وديو لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذا إن قصدت إلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. فهنا إلطاف المرأة، ففي مشهور المذهب أن المرأة لا ينقض مسها لفرجها ألطفت أم لم تلطف، يعني أدخلت شيء من يديها في فرجها أم لم تفعل ذلك لا يعد ناقض من نواقض الوضوء في مشهور المذهب. ولكن ابن عاشر خالف في هذا الموضع يعني قال عند الإلطاف إذا ألطفت فإنه يعد ناقض من نواقض الوضوء.
0: نعم، هو مس المرأة لفرجها يسمى إلطافا، يعني
1: إذا أدخلت شيئا من يديها في يعني في فرجها فهذا أو أصابعها هذا هو الإلطاف، أما مجرد المس لا يسمى إلطاف.
0: نعم. شيخنا أذكرت أن الناقض هو مس الذكر
1: مسه لذكره.
0: نعم مس الذكر لذكره، فإن مس يعني دبره فلا ينتقض وضوءه.
1: نعم.
0: طيب إن مس خصيتيه هل ينتقض الوضوء؟
1: لا ينتقض الوضوء، وإنما في مشهور المذهب عندنا ينتقض الوضوء إذا مس ذكره بكفه أو بجانب كفه أو بإصبع من أصابعه من غير حائل كتيف.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. بعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى بيان الناقضين الأولين من نواقض الوضوء وهما الحدث وسبب الحدث، شرع في بيان بقية النواقض بقوله: وإما غيرهما وهو الردة والشك في الناقض بعد طهر علم وعكسه أو في السابق منهما.
1: نعم شوف يا شيخ، طبعا هذا نقدر نقوله القسم الثالث من أقسام النواقض، لأنه قسمها لنا هي، قال القسم الأول الأحداث وذكر تحتها سبعة أحداث: البول والريح والغائط وغيره، وبعد ذلك ذكر أسباب الأحداث وهي ذكر لنا تحتها ثلاثة: زوال العقل سواء بجنون أو بإغماء أو بنوم ثقيل، واللمس من تشتهى عادة أو من ما يشتهي به المكلف، سواء كان هذا يعني إذا قصد وجد أو قصد ولم يجد أو وجد ولم يقصد، لكن إن لم يقصد ولم يجد لا يعد ناقض، هذا سبب من أسباب الأحداث أيضا. والسبب الثالث اللي هو مس الذكر، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فهذه أسباب الأحداث. بعدها قال هذه، طبعا لماذا قلنا إحنا الحدث نفس الخارج يسمى حدث، والسبب الحدث لأنه يسبب في خروج الحدث، المس والقبلة وغيرها هذه ولا النوم وكذا تسبب في خروج الحدث. لكن الذي القسم الثالث قال له حدث وله هو سبب في حدث، أولهما الردة. الردة والعياذ بالله يعني أمر عظيم، وقد قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد يقول قائل يعني المسلم في يقول كيف فيه من يرتد؟ نعم فيه من يرتد. طيب الذي يرتد قليل كثير دعك منه، لكن الذي يسب الله ويسب الدين عندنا كثير يا شيخ، وهذه ظاهرة سيئة جدا. سب الله وسب الدين ظاهرة سيئة متفشية في أوساطنا تسبب في الكفر، فإن سب الله وسب الدين كفر، وهذا إجماع يعني حكاه ابن عبد البر عن إسحاق بن راهويه وغيره من أهل العلم أن من سب الله أو سب الدين فهو كافر ظاهرا وباطنا، ويستوي الهزل فيها والجد. ولهذا يعني هذه نصيحة لكل من يتجرأ يقول لك: لا أنا يا شيخ حالة غضب. شني حالة غضب؟ الغضب الذي يرتفع معه التكليف ولا يؤاخذ المرء فيه على ما يصدر منه، هذا هو الغضب الذي لا يميز فيه بين السماء والأرض ولا بين الذكر والأنثى. لو صل الإنسان للدرجة هذيك نقول له أنت عقلك خلاص معاش موجود، سواء طلقت امراتك ما يقعش الطلاق، سواء البعيد سبيت أو كذا ما يقعش، لأنك أنت عقلك غير موجود وكله تكليف بشرط العقلي. لكن مجرد ما يرقالك شوية ولا هلبة ولا غيره، طالما أنت تعي ما تقول فأنت مؤاخذ بأقوالك. فسب الله هذا يعني الإنسان إذا كان متوضي وسب الله رأوا انتقد وضوءه. ومن الأمور التي ينبغي أن يضعها كل مسلم في ذهنه يعني أن زوجته تطلق عليه، وهذا ما يفتى به في دار الإفتاء الليبي وهو مشهور في مذهب مالك، تطلق عليه بطلقة بائن، يعني يحتاج أن يعقد عليها عقد جديد، ما يقدرش حتى يرجعها في أثناء العدة ولا غيره، لابد من عقد جديد كان بيردها. فهذا أمر خطير.
0: الفتوى ما لم يتب يعني كان تاب.
1: نعم. إذن هذه الردة يا شيخ.
0: نعم.
1: الردة ناقض من نواقض الوضوء، والعياذ بالله يرى أمر عظيم الردة، وينبغي للمسلم أن ينتبه لذلك، لأن أي ناقض من نواقض الإسلام من سب الله أو سب الدين ولا غيره هذه رأي تسبب في الردة. وإذا ارتد المسلم ولو كان هو على وضوء، لأن هي ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لأن شركت ليحبطن عملك، والوضوء هذا عمل من الأعمال وعبادة من العبادات، فتنتقض بمجرد يعني الردة والعياذ بالله. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والشك في الناقض بعد طهر علم وعكسه أو في السابق منهما، ولو طرأ الشك في الصلاة استمر ثم إن بان الطهر لم يعد، فلو شك هل توضأ قطع.
1: نعم، المسألة إذن الردة يا شيخ ليست حدث ولا سبب حدث، ولكنها ناقض من نواقض الوضوء. وذكر لنا الآن يعني النوع الثاني من القسم الثالث اللي هو له حدث وله سبب حدث. قال رو عندنا ما هو ليس بحدث ولا سبب حدث، عندنا الردة وعندنا الشك. والشك يا شيخ له ثلاث صور: إما أن يتيقن أنه على وضوء وشك هل خرج منه حدث أم لا، وإما أن يتيقن أنه قد أحدث انتقض وضوءه وشك هل أنا توضيت بعده ولا ما توضيتش، وإما أنه يتيقن الوضوء وتيقن الحدث لكن شك في أيهما كان السابق. فإذا هذه ثلاث صور. أما الصورة الأولى كلها عندنا تعتبر ناقض من نواقض الوضوء، خارج الصلاة يعني قبل الصلاة أو بعدها، تشوف روحك ما دام هو استمر معك الشك هذا، هذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. وطبعا يعني عندنا قاعدة مقررة من القواعد الكلية في الفقه الإسلامي اللي هي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ولكن استعمال الفقهاء علماءنا لها ليس كاستعمال الجمهور لها. كثير من أهل العلم استعملوها بأن من تيقن الوضوء وشك في الحدث أنه باق على وضوئه، وعند علمائنا استعملوها بطريقة أخرى فقالوا إن يعني ذمة المكلف عمرت بيقين بالصلاة، فلا تبرأ ذمته من الصلاة إلا بطهارة متيقن. فإذا كلاهما استعمل نفس القاعدة ولكن الطريقة الاستعمال تختلف. فإذا عندنا إذا أنت تيقنت الوضوء وشكيت في الحدث هل حصل أو لا،
0: خروج بول أو غائط أو
1: نحو ذلك، أو تيقنت الحدث وشكيت في الوضوء هل أنت توضيت ولا لا،
0: أنت متيقن أنه خرج منك ريح مثلا لكن شكيت هل توضيت بعد أو لا،
1: وإما أنت متيقنهم الزوز الحدث والوضوء لكن أيهما كان السابق هنا شكيت. فنأتوا للمسألة الأولى يا شيخ، قلنا خارج الصلاة هذه ناقض بتتوضى، لكن إذا حصلت في الصلاة لما تتيقن أنت الطهارة وتشك في الحدث قالوا لك استمر ما تقطعش صلاتك، فإن تبين لك بعد ذلك أنك أنت لم يحصل منك ناقض، إذا أنت قاعد على يقينك الأول اللي هو الطهارة وصلاتك صحيحة ومتعودش. والحالة الثانية اللي هي أنك أنت تيقنت في الحدث أن حصل ناقض من نواقض الوضوء بول وريح وغيره أو واحد منها يعني،
0: شكيت هل توضيت ولا لا،
1: هل توضيت ولا لا بعدها، لو حصل لك هذا في الصلاة قالوا لك أقطع من الآن لأنك أنت متيقن الحدث وشكيت في الطهارة حصلت ولا لا.
0: اليقين هنا هو الحدث، هو خروج البول أو الغائط.
1: نعم. نعم. والحالة الثالثة اللي هي شكيت في السابق منهم، متيقنهم الزوز أنهم صاروا اللي هم الوضوء مثلا والحدث، لكن أيهما كان السابق شكيت فيه، فأيضا على الأظهر أنك أنت في هذه الحالة تقطع لو حصل الأمر هذا في الصلاة. نعم.
0: إن قال المصنف رحمه الله تعالى: والشك في الناقض بعد طهر علم وعكسه. أيوة. هو الصورة العكسية يعني الشك. نعم. في الطهر بعد الناقض.
1: نعم.
0: أو في السابق منهما.
1: نعم. هذه الحالة الثالثة.
0: نعم. نعم. مقال: ولو طرأ الشك في الصلاة استمر.
1: نعم.
0: بإطلاق أطلق هنا هو.
1: لا يا شيخ. أكمل الكلام.
0: ولو طرأ الشك في الصلاة استمر ثم إن بان الطهر لم يعد، فلو شك هل توضأ قطع. نعم.
1: خاصة بالحالة الأولى قال فلو شك هل توضأ قطع، هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة لم يشر إليها لكن ذكروا في الشرح يعني أن الأظهر على خلافه الحالة الثالثة اللي هو شك في أيهما السابق قالوا هل يستمر أم يقطع، قالوا لا الأولى أنه يقطع لأن هذه الحالة ليست مثل الحالة الأولى اللي هي متيقن من الطهارة وشك في الحدث، هذه عندنا شكين مش معروف اللي هو هل الطهارة سابقة أم الحدث هو السابق.
0: كلم المصنف على الشك في الناقض.
1: نعم.
0: وبينت الصورة. إيه؟ الصور الثلاثة وحكم كل صورة من هذه الصور.
1: كويس.
0: نبين للمستمعين شو المقصود بالشك، يعني هل يدخل فيه حتى مجرد الوهم، ولا هل شو الفرق بينه وبين غلبة الظن؟ شو الفرق، شو المقصود بالشك؟
1: شوف يا شيخ، الشنقيطي في مرق السعود رحمه الله قال: والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو معتدل. فقالوا احنا يعني لما أنت تبدأ مجوز أحد أمرين، هل صار الناقد ولا ما صارش مثلا، كونه صار لما أنت تبدأ أنت صار الناقد نسبة 80% مثلا، هذا يقولوا له ظن، وكان نسبة 100% هذا يقين خلاص علم هذا به، وكان هو 20% صار هذا يقولوا له وهم، وكان 50% هذا الشك، يعني من غير ترجيح أحد الطرفين المجوزين، احتمال كذا واحتمال كذا، فهذا هو الشك والتردد. لكن إذا كان الطرف الراجح في أحد المجوزين هذا يقولوا له ظن، معاي ولا؟
0: معك شيخ.
1: والطرف المرجوح يقولوا له وهم، وكان يعني متأكد 100% هذا يقولوا له يقين وعلم، هذا خلاص.
0: يا شيخنا لو مبينوها بنسب مئوية بشيسهل للمستمعين.
1: نعم. مثلا يعني نقول بالنسبة للشك 50% هذا الشك،
0: 50% هيك 50-50
1: 50-50 متردد مش عارف.
0: والوهم
1: والوهم قول مثلا 20% 30، المهم اللي أقل من 50 هذا وهم لوطة.
0: والغلوة الظن
1: اللي هو فوق من 50% برا من 60 وبرا فوق، إذا أنت هذا يعتبر.
0: واليقين هو 100%،
1: اليقين 100%. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. إذن مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ويسرني في ختام هذه الحلقة أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا في الاستوديو، ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. وللتواصل معنا يمكنكم الاتصال عبر الهواتف 092-092-15-02، 092-092-16-02، ونستقبل أولى المكالمات إن شاء الله. الأخ أحمد.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: خير يا شيخ، شبحك باي.
1: أهلا بك. أهلا وسهلا بك
2: يا شيخ.
1: نعم،
2: تسمع فيا
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. نبي أنا بعت مسج بعدان، بعت لها في رسالة كتبت لها، نسيت على مش كتبة، رسالة صوتية طلقة واحدة، بعت لها أنك أنتي طالق وأنا في حالة غضب.
1: نعم.
2: شن الشرع اللي نديره؟ وبها قال لي حتى بتولي عندك شروط.
1: وانت شنو السبب المشكلة يعني؟
2: والله سبب المشكلة نتصل بها في الطريق ما تردش علي، لما خشيت للحوش قلت لها خيرك ما ترديش، قلت لي ما نبيش الرد. وانا الليلة اللي قبلها عندي مناسبة ولد خالي، صارت معاه وحكاية ليل ما قدرتش نروح.
1: تمام. وانا
2: لا متاع شرب لا متاع مخدرات، ما سهرنا هيك وخلاص.
1: تمام اخي، كنت تسمع الاجابه.
2: الراجل تهنى، مشيت انا روحت في حوش العيله، بنت معاهم، والصبح مشيت لها للحوش. قبل ما نمشي للحوش نتصل بها، لما اتصلت بها ما ردتش.
1: تمام.
2: لما ما ردتش انا خشيت الحوش، قلت لها خيرك ما ترديش، قلت لي ما نبيش الرد.
1: تمام.
2: روحت انا ولدت لي في الطريق، بعثت لها رساله صوتيه قلت لها انت طالق.
1: اسمع الاجابه ان شاء الله باذن الله. اول مره هذه؟
2: أول مرة.
1: كم ليك متزوج أنت؟
2: عندي أربعة صغار.
1: كم ليك متزوج؟
2: لي قريب 11 سنة.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم أبو طه.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا شيخ.
1: أهلا وسهلا بك.
3: أهلا
1: وسهلا بك يا الكريم.
3: شيخ، هذه عندي سؤال ومعلومة كنت أعلم. السؤال طبعا الكهرباء ما خلصوش فيه ممكن لنا سنين أكثر معظم الليبيين، هل هذا يبقى الدين اللي ما يخلص الكهرباء بطل الفواتير اللي فاتوا كل ما زادين عليه ليوم الدين، وأن الدولة مسامحة فيهم وهذا حتى كان حد ما خلص؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن
3: الله. عندي المعلومة شيخ، فإحنا نتبع الإمام مالك، مذهب المالك في علم
1: إن شاء الله. نعم.
3: أنا أول واحد والله ما نعرف حاجات عن الإمام مالك والمصنف، فأنا بك فهمنا في المعمل خطب من الملخص بسيط والمصنف أشياء
1: إن شاء الله بدي تعالى
3: إن شاء الله. ولا الراجل بعض حلقة من حد يقاطر وأنت مرضنا لتتكلم تقطع حلقة بالمفيدات الحشرية شيخ هذا موضوع مهم نحن بالانتظار شيخ وبارك الله فيك
1: إن شاء الله بدي تعالى
3: بارك
1: الله فيك الله فيك إن شاء الله بدي تعالى. نعم مع اتصال. السلام عليكم اخت بشرى.
4: السلام عليكم.
1: تفضلي.
4: ايوه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: مرحبا يا شيخ حييك ونحيي دار الافتاء الليبيه ونحيي كل من يتابع فيا وكل من يسمعني.
1: اهلا وسهلا بك.
4: عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضلي.
4: سؤالي يا شيخ ما حكم المراه المتجوزه طبعا هي تبدأ مثلا نقول شعرها واضح واليدك واضحة مثل اليد نص اليد مثل احنا نقول سلفها مثل سلفها ومعنا في سلك قرأت يعني شخصها هو وكان بحكم في يوم من الأيام كانت عايشة معهم هي ما تزدقوا تبدأ بحكم انها توا متجوزة وسلفها متجوز قصدي عادي تقولك شعري مثل عريان قدام سلفي
1: سلفها خزوجها يعني خزوجها يعني
4: اي خزوجها يعني نحكي معك باللي بنفهم
1: تمام.
4: وفي زي ما تقول اولاد الخاله يعني اولاد بنات الخاله حتى ما متجوزين بحكم ان هم اصغر منها بس قلت لك عادي معناها شعري عريان ونص يدي للمرفق احنا نقول لك عريانه قلت لك ما حكم الانسانه يبي.
1: نعم ان شاء الله باذن الله
4: صحيح بارك الله فيك يا شيخ وربي يكثر من امثالك ويحفظ القناه الليبيه ان شاء الله.
1: الله فيك الله خير. السلام عليكم اخي يونس.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا بك أخي كريم.
5: بارك الله فيكم وأنت بالصحة والعافية.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
5: طيب ومبارك.
1: اللهم بارك الله فيك.
5: والله بارك الله فيك أحب خضر ما نقول الشديدة من بتجيب التكتين من المدارس طيب وبارك الله فيك. لكن لاحظنا الحقيقة هي ممكن سألنا قبل المدح الزايد الحقيقة
1: نعم
5: مدح المبالغ فيه الحقيقة بجيوث السيريات وبعدين يعني
1: المزح
5: تلقى العكس السب
1: ولا المدح
5: صالحة أو على الأقل ما يعطيش قيمة.
6: مستمعي إذاعة دار الإفتاء حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أتمنى من الكلمة الحقيقة المتحين على المبارسين، يعني حتى برنامج هم السهل السجاء، يعني يصلحوا الناس المبارسين، يعني التعامل بالعاطفة هو اللي مسيطر، وأن مثل اللي هو يقول لك الحب كحجر وكان كرك حجر، يعني توسط. أتمنى أن حكم السلعة المرادية والاتزان في المراد، لأن حتى يغلط الإنسان في نفسه.
2: إن شاء الله.
1: طبعا العلماء يستاهلوا كل خير، يعني
2: إن شاء الله بإذن تعالى تسمع الإجابة بإذن تعالى كلمة توجيه إن شاء الله بإذن تعالى إن شاء الله. أخت مودة، السلام عليكم.
3: السلام عليكم يا شيخ.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالكم؟ إن شاء الله ربي يزيدكم العلمكم يا الله يا كريم يا ربي إن شاء الله.
2: اللهم أمين اللهم أمين.
3: يا شيخ أنا بنأسألك، هي مرات حاجة تبدأ ناس وانتي عفستي عليها كما تقول.
2: نعم.
3: والله كما تقول كذي دمعستي عليها، يعني صح كان صليتي والله قرأتي قرآن والله حاجة.
2: علشان عفستي وقلتي معلش.
3: نعم.
2: عودي للسؤال معلش.
3: قلت لك مرات حاجة تبدأ فيها نجاسة. يعني عفستي عليها والله قمعتي عليها وبعدين صليتي وقرأتي قرآن، ما فيها شيء، يعني قرأت قرآن والله يا شيخ.
2: إن شاء الله بإذن الله تسمع الإجابة بإذن تعالى.
3: نعم
2: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إيه وبعد يا شيخ حتى مثلا الدورة البقعة وانت تبدأ ما تمشيش وتبدأ قسلتيها تصلي فيها عادي وشي، ما فيها شيء إن شاء الله.
2: البقعة
3: الدورة تبدأ الدورة تفكيها تتبعي
2: نعم. نعم نعم
3: إيه
2: إن شاء الله.
3: أيوة يا شيخ هذه سؤالات يسير إن شاء الله، الله يكتب عليكم ويخليكم يا رب يا سيدي، وما يتم التواصل معكم يا شيخ، هي مصلت فيكم يعني.
2: بارك الله فيك، ربي يتقبل منا منكم إن شاء الله.
3: فيك بارك الله إن شاء الله.
2: السلام عليكم. نعم. نعم. مودة، السلام عليكم. السلام عليكم. من أخت عائشة، السلام عليكم. أخت عائشة، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نحييك يا شيخ على هالبرنامج الطيب.
2: الله فيك.
4: ايوه شيخ
2: انا اسمع فيك، تفضلي اخت عائشه.
4: ايوه
2: انا اسمع فيك، تفضلي.
4: بنسلك سؤال يا شيخ، بنسلك على البطاقم.
2: على
4: البطاقه اللي استعملوا فيها هذه بتاع ال 800 هذه،
2: اما
4: اني بنديرها لكن قالوا لي حرام ما يدروهاش.
2: اما بطاقه،
4: البطاقه هذه اللي يدروا فيها بتاع التصريف هذه
2: بتاع الدولار.
4: ايه لا بتاع ال 700
2: 2000 دولار، ما فيش 700 في 2000 دولار.
4: ايه واني خايفه منها الصراحه، ما قدرتش نديرها ولا
2: نعم.
4: هل حرام ولا حلال يا شيخ؟
2: تسمع الاجابه باذن تعالى ان شاء الله.
4: باي حاضر، مع
2: السلامه. نعم. طيب أحاول الإجابة على هذه الأسئلة الواردة من المستمعين الكرام، والبداية أبدأ بما بكلام الأخ أبو طه بدأ أو أشار إلى أنني تكلمت في الحلقة السابقة، كان آخر سؤال هو أو من الأسئلة التي يعني لم أجب عليها لضيق الوقت، ما يخص في المبيدات الزراعية المحظورة. باب الإنصاف حقيقة، يعني الكلام على هذه المسألة من شقين. الشق الأول، إذا كان هناك مبيدات محظورة فعلا بكلمة محظورة معناها لا تجيز القوانين استعمالها، وذلك للأثر المترتب أو الضرر المترتب عليها، سواء للتربة يعني التي تزرع فيها أو للضرر الذي يقع على الإنسان أو الحيوان، فهذه يعني لا يجوز طبعا استعمالها قولا واحدا. تكلم على المبيدات التي نصت القوانين على عدم جواز دخولها للبلاد واستعمالها لما يترتب على هذه الأنواع، مش المبيدات كلها، الأنواع من ضرر قد يلحق بالتربة أو يلحق بالحيوان أو يلحق بالإنسان، فهذه يعني مسلم أنه لا يجوز استعمالها ولا يجوز

العبوة يقول لك لا ينبغي قطفها ولا مثلا يقول سلطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره كذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أنا كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه مسألة هذا نص عام والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات. هذا راك أنت مشارك لهم تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام يعني علينا أن نتقي الله لا في حد معفرة كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع. لكن نتكلم حني على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم كلام عام زي ما قلنا الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني مثلا لننبه عليه حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الحشائش الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض زي ما قلت لك. يعني كلام ما تسمع عليه الشيء لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة مستمع

الكرام خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة تحاسبنا بالقيراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة هو أنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس السيرة مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد، فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة في الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي يفوتوا يشرفوا على ما وش خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه. الأخ أحمد قال بعثت رسالة لزوجتي قلت لها أنت طارق وأني في حالة غضب، لأني قالت اتصلت بها مرة واثنين وثلاثة ما ردتش، ولما روحت للحوش قلت لها خيرك ما ردتش، قالت من بيش الرد، قال بعثت لها رسالة أنت طارق. يعني الأخ أحمد هذا زي ما قلنا كلام كثير في الحلقات، يعني عملية الطلاق على أبسط هذه أبسط يعني هذه مسألة قولا واحدا لا يعني تعالج هكذا، ولا تعالج هكذا مهما كنت في حالة غضب. يعني باهي بتشتدي باهي السلام عليكم اطلع من الحوش ونمشي على حالي خليها، يعني مثلا سبيل المثال يعني تعود من الشيطان في ذيك اللحظة، نمشي نتوضى نصلي ركعتين، يعني تعود من الشيطان بالدرجة الأولى، يعني تعود من الشيطان في مثل هذه اللحظات، يعني هو حكمة وهو يعين العقل. فالعدم مش الاستسلام ليه، انت الآن بعت لها رسالة قلت لها انت طارق با هاي شنو صار، هاي طلقت المرأة وانت الآن قولي والله حاد غضب يا شيخ وما تحملش في نفسي وكذا. نتكلمش على أخ أحمد، نتكلم عليه هذه المسائل يومية عشرات هكذا، يعني المسألة هذه كلها تسند عليه الغضب وتسند على الشيطان. تبقى الشيطان انت هذه معروفة، يعني من الشيطان يعني أو عوان الشيطان أقرب ما يتقربون إليه، كما في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يتقربون به هو التفريق بين المرأة والزوجة. عوان الشيطان أقرب عوان الشيطان إلى الشيطان من فرق بين المرأة وزوجه بالطلاق، أحد الأشياء التفريق بالطلاق. يعني فأنت في مثل هذه الأحوال وتسمع في الكلام يوميا، تسمع والإذاعة تتكلم والشيوخ يتكلموا احذروا الطلاق، الطلاق لا يكون إلا عن تروي وعن عقل وعن اتباع الخطوات التي أمرنا بها الشرع الكريم، الموعظة والهجر في المضاجع والضرب الخفيف الغير المبرح وسأل الحكم من الأهل أو حد وسيط يتكلم من العيلة كذا، بعدين يجي الطلاق بعد يعني يجي الطلاق، يعني مش اسمه أبسط عركة أنت طالق، يعني أبسط عركة أنت طالق، ولا
وعليه اليمين وعليك الطلاق وكذا وإلى آخره. وبعدين تقعد تفقصه بلا تدور الدواء في فتوى. يعني كلامك طبعا مش للسائل الكريم، كلامي لكل من هو في مثل هذه الحالة. أخي الكريم، يعني قلت لها أن أنت طالق، سواء الطلاق برسالة صوتية أو برسالة مكتوبة أو بالتلفظ مباشرة أو بالإشارة، حتى بالإشارة يفهم منها الطلاق عادة، يعني مفهوم من الطلاق يقع الطلاق. أنت قلت لها أنت قلت حضرتك قلت لها أنت طالق، بس كلمة أنت طالق هذه تعتبر طلقة واحدة رجعية، يجوز لك أن أو يحق لك أن ترجع زوجتك بأن تشهد أن تشهد اثنين استحبابا، شهود يعني استحبابا، وتقول قدامهم اشهدوا علي أني رجعت زوجتي لعصمتي ما دامت هي لم تخرج من العدة، إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. يعني إذا كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ولم تخرج من العدة، لأن من يوم يقول أنت طالق راهي المرأة تدخل في العدة. أي إنسان لما يحنت في حلف يمين بالطلاق ويحنت فيه من تلك اللحظة الحنث أو من لحظة التلفظ بأنت طالق، فإن الطلاق يعني يقع والمرأة تدخل في العدة من تلك اللحظة، من تلك اللحظة. ومعروفة عدة الطلاق ذوات الحيض لا تأطهار، ولا يئسن من المحيض، ولا لم يبلغن أيضا حتى هما 3 شهور. فإذا لم تخرج من العدة، قاعدة في العدة هي، يجوز لك أن ترجع زوجتك كما قلت لك، وهذا يعتبر طلقة رجعية، وهي لا تحتاج إلى عقد جديد أو كذا. يعني مجرد أنك تجي قدام زوج شهود من باب الاستحباب، حتى الشهاد من باب الاستحباب هو، حتى قدام حدش ينكر، يعني قدام زوج شهود تقول اشهدوا علي أني رجعت زوجتي لعصمتي. واتق الله أخي الكريم في نفسك، واتق الله عندك 4 صغار، واتق الله أنت يعني لأسباب يعني حقيقة تعتبر رأي حالات متعددة يوميا، والله من السفاهة سامحوني ومن الشيء تافه أنك تطلق عليه خاطرة حقيقة. يعني هذا كلام كما قلت ديما لما نتكلم احنا على الرد على السائل، وما نقصدوش هو بدا ترى، نقصد من كان في مثل حاله معي، من كان في مثل حاله. إنسان يتق الله سبحانه وتعالى ولا يتعجل بهذه الكلمات، بعدين طلق لولا وبعدين فتلة وطلق الثانية، بعدين يقول ضروري لي حل وني كيف، الدين يسر وليس عسر. ايه الدين يسر؟ الإنسان يعيش عمره كل ما تلفظ بكلمة الطلاق، يعني حتى ولو زعلت مع زوجتك مشيت على حاجة، زي ما قلت طلعت وقلت أكثر من مرة، يعني يقولوا فاهم شيخ أطلع من الحوش برا، سيب الحوش حتى يوم يومين ثلاثة يا سيدي، مشيت برا أنت أحرز، مش هي تحرز، برا أنت أحرز يا سيدي، برا حوش مليك ولا برا فندق، ولا خذ مكان عند صاحبك مثلا استراحة ولا كذا، قام حتى يومين ثلاثة نطيب خاطرك. يعني ليش نقول في كلام هذا؟ لما ترجع يعني ترجع وأنت مفكر تفكير مالي، يعني تبتعد عنها في هذه اللحظات وفي هذا الوقت، وتغير ساعة الاصطدام، وديك اللحظة الشيطان يخدم يعني كان يقدر يشد لك لسانك ويطلع منك من الطلاق شدان شحانك. فأفضل شيء في الخصام الزوجي يا جماعة الخير، أفضل شيء أن الافتراق في تلك اللحظة. ديروها قاعدة، هذه ستجد أنفسكم إن شاء الله تتعود من الشيطان، وتطلع أنت ولا يعني زي ما قلت لك تطلع من الحوش، وهذيك اللحظة راك طفيت النار، الشيطان اللي يولع في النار بيناتك في هذيك اللحظة، وعوان الشياطين اللي يعني يولع في النار في هذيك اللحظة، بمجرد ما تطلع من البيت وتمشي لحالك يعني بدأت النار تخمد، نار الفتنة، نار الفتنة تخمد يعني. وبعدين ترجع وتراجع نفسك، تمشي تطلع تراجع نفسك. وبعدين زي ما قلنا راهو يا جماعة الخير، يعني ربي جعل عصمة الطلاق أو عصمة النكاح والطلاق جعله الله في من؟ في يد الزوج، لأن المفروض أنت أعقل وأرجع عقل يعني، وتقدم التفكير العقلاني المنطقي على هوى النفس، يعني يفترض بك هكذا، يعني مش تتعارك كلمة كلمتين وتلوح هذه الكلمة تطلق الأولى وبعدين الثانية وبعدين الثالثة، وبعدين تقعد تدور من يفتيلك، يقول المشايخ أنتم والله معصبينها وأنتم متشددين ومفروض التيسير وتفريق أسر. الله سبحانه وتعالى لما شرع الطلاق حكمة يعلمها أن بعض الأرواح جلود مجندة ما تعرف منها، تلف وما تنافر منها اختلف، قد تتغير الطباع، ولا يا الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع الطلاق، ويعلم الباري عز وجل أن الطلاق ترتب عليه تفرق الأسر.
وطبعا لكن تفرق الأسر ليس كما أراد الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني لا نتبع شرع الله حتى في الطلاق يعني، وما يترتب عليه من أحكام أخرى، النفقة والحضانة وكذا ومعاملة الأبناء ورعايتهم وكذا، كل ما نظروا له يعني. يوم يقع الطلاق يبدأ العداء، ويبدأ المرأة تمكر في زوجها وفي أبو أولادها، وكذلك هو يبدأ يحاول يشوه، يحاول يعني يضغط عليهم في النفقة وفي غيره وكذا، وتبدأ حرب هي. نسأل الله مستمعي الكرام أن يهدينا إلى الصراط. نخرج إلى فاصل ثم نواصل إن شاء الله تعالى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج فتوى، والذي نجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلينا عبر هذا البرنامج. ومن أراد التواصل معنا فعليه الاتصال بالرقم 092-092-15-0 092-092-17-0. الأخ الكريم أبو طه قال: نحن من فترة لم نسدد الفواتير الكهرباء، هل ذلك جائز باعتبار أن الشركة تابعة للدولة كما يقال وبيت مال المسلمين، أم أنه يعني هذه ديون يجب علينا سدادها؟ المستمع الكريم وكلام المستمعين الكرام، يعني الكهرباء يعني الكلام طبعا قد لا يعني يعجب البعض لما نتكلم عن الكهرباء. مع اتصال. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم أخي أحمد. السلام عليكم.
1: وما ردش علي.
0: نعم، السلام عليكم.
1: بكري عندي حكاية مشكلتي للشيخ.
0: ايه، رديت عليك نهاية الحلقة، بعت رسالة طلاق ولا يا أحمد أنت؟ أخ عامر، السلام عليكم. أنا قبل نتكلم الأخ عامر، أخ أحمد رديت عليك في نهاية الحلقة، الأخ أحمد اللي قال اتصلت بالشيخ، يعني رديت عليك في نهاية الحلقة. تفضل أخوي عامر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لا هذا الشيخ.
0: نعم.
2: بالله عندي بنتي أنا لوال، عندي لها أسبوعين ورجلها تعبان، رجلها تعبان مريض، ومطلقها في الثلاثة كبر من الحل.
0: شو المريض؟ شنو عنده مريض؟ شنو يعاني؟
2: عنده مس، عنده ديل السحر، لو من الدبي لو فرض رقم مرتين، لو بعد يومين بعد الأسبوع الثاني طلقها ثلاث مرات، أنا بريد ثلاث مرات، هو مريض ديل السحر.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يحفظك إن شاء الله. بعد مخ ولا يتمضيق من صعب الصوت.
0: إن شاء الله بإذن الله خير إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله. أخي مبروك، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا. حاج
3: الشيخ باهي.
0: معك مبارك.
3: الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ.
0: تفضل.
3: سؤالي، عندي صديق عرض علي في بحط حساب في حسابي في الفلوس حسابي في المصرف.
0: نعم.
3: يشري دولار وقال لي نفس بان قسمه، شنو هل جايز شرعا ولا مش جايز يا شيخ؟ بالله
0: تسمع الاجابه ان شاء الله
3: باذن الله. اعطيني اجابته ان شاء الله باذن الله. يمشي شرف السياره، بعيد عليه المايك.
0: بعيد عليك المايك. اول شيء معامله 2026 الان فيها يعني محاذير شرعيه، وبالتالي لا يجوز الاقدام عليها، هذه مبدئيا. تمام. 2026 يعني الاداره الافتاء عندها ملاحظات، طالبت مصرف المركزي بتصويب هذه الملاحظات لكي تكون معاملة جائزة، ولحد الآن لا أعلم أن مصرف المركزي بادر بالتعديل المطلوب، الله أعلم، وبالتالي لا يجوز الخوض فيها أصلا. تمام. الشيء الثاني غير جائز، هذه من ناحية. لو مصرف المركزي يعني إن شاء الله ربي يعني يوفقهم لكل خير واستجابوا لإصلاح هذه الملاحظات أو الأخذ بها وتصويب المعاملة حتى يعني يسهل على الناس يعني كلها تأخذ هذا المال بطريقة المشروعة والجائزة شرعا يعني بطريقة الحلال، ويوسع على أنفسهم الناس عامة الناس، وهي ملاحظة ياريت الإخوة يعني يحاولوا يستجيبوا لأن تفرج كربات على كثير من الناس وخاصة الناس البسيطة. يعني الشيء الثاني يا أخي الكريم، طريقة المعاملة هذه يعني أنت ما عندكش فلوس ونحط في حسابك وبعدين يعني فلوس وبنطلع الدولار ونبيعوه نقسموه ولا بنسبة معينة، هذا لا يجوز شرعا، لأن الفتوى فيها أن هذا الدين جرى نفعا أو قراض فاسد في معين، فبالتالي في كل الأحوال لا يجوز. لو تحصل حد يعني لما تكون المعاملة جائزة شرعا معايو وتصح المعاملة تقول جائزة شرعا، لو تحصل حد يسلفك يحول لك فلوس في حسابك أنت وتقدم انت عليه بالطريقة الشرعية قلنا بعد التصويب معي، وبعدين تبيع الدولارات هذونا وتعطيه راس ماله، ترد له راس ماله وتاخذ انت المكسب في يدك، ما فيش بأس بالطريقة زي هذه. اما المشاركة فيها شرعا لا يجوز. في حاجة واحدة بس، ما يشرطش عليك انا بيحول لك تحويل، ما يشرطش عليك انا تردهم لكاش، حول لك وخلاص. قال خلاص نحول، بعدين تردهم لكاش، بتردهم ل بالحواله، ما فيش بس، لكن ما يشرطش عليك انك قوانين حول لك في حسابك انا تردهم لكاش. لو شرطت عليك هيك حتى هي لا يجوز، والله اعلم.
3: شكرا شيخ، الله يرحم والديك.
0: ودينا والديك ان شاء الله. جزاك الله ان شاء الله. نعم، السلام عليكم.
4: اهلا والسلام ورحمه الله، حياك الله يا شيخ.
0: حياك الله اخي الكريم.
4: حياك الله يا شيخ، يرحم والديك.
0: ودينا والديك ان شاء الله.
4: ان شاء الله يا شيخ، انا مداير عمليه على القدم.
0: ما بس عليك طهور ان شاء الله. نعم.
4: ان شاء الله. والريح ما عادش نتحكم فيه، نتوضا ونجي طالع من الحمام يطلع الريح. نجي نصلي ونقيم الصلاه ينطلق الريح بدون ما نشعر. وما عادش عرفت كيف يا شيخ والله.
0: خير ان شاء الله، وامر هين ان شاء الله باذن الله تعالى. نعم. ابو اوس، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: مرحبا دكتور محمد.
0: اهلا وسهلا بك اخي الكريم.
5: نهارك مبارك، كيف حالك؟ لبس عليك.
0: معك ابرك ان شاء الله، بارك الله فيك.
5: الله يبارك فيك دكتور، والله يعني سعداء بسمع صوتك والله.
0: جزاك الله عنا خير.
5: دكتور عندي بس انا عندي صديقي اصلاحي وما عندهاش التطبيق بتاع المصرف. البعض يخلصوا فيه تحويل يحولوا له على حساب يدي.
0: عفوا، صديقك؟
5: صناعي، صاحب صنعة يعني.
0: صناعي. صناعي. صناعي.
5: صناعي.
0: شو صنعته؟
5: تحويل ما عندهاش التطبيق هو.
0: صناعي شنو؟ حدادة، نجارة، حاجة هيك؟
5: بناء
0: تمام.
5: هو ما عندهاش التطبيق هذايا، ففي البعض من الناس ما يعطوش فيه كاش، يعطوا فيه تحويل.
0: نعم.
5: يحولوا له على حسابي.
0: طيب.
5: أول يومين اللي فاتوا حولوا له مبلغ.
0: إيه.
5: المبلغ هذا أنا عندي نقدا، عندي كاش. نقدر نعطيه له ونتصرف بالحسابه هيك وبعلبه، ولا كيف نتصرف في المسألة هذه؟
0: أنت بتعطيه كاش في يده وتتصرف أنت في المال اللي في حسابك أنت حوله له، ولا؟
5: إيه، هو اللي في حساب يدي المال، لكن ما تصرفتش فيه قاعد.
0: نعم.
5: وانت... والكاش عندي.
0: نعم.
5: إيه.
0: تعطيه كاش.
5: تعطيه كاش. قيمة 2000 كاش.
0: كاش وبتتصرف أنت في المال هذاك يعني في المحول عندك يعني.
5: بالضبط. أيوة دكتور. بالضبط.
0: تعالى إن شاء الله.
5: شكرا دكتور، شكرا.
0: عفوا.
5: ما تنساش من دعائك الصالح.
0: وكذلك أنت. وكذلك أنت.
5: جزاك الله خير.
0: إن شاء الله. ربنا يخليك. نعم، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: تحية لك يا شيخ، وتحية العاملين معك حبيبي يا المبارك الطيب في هذا اليوم المبارك. نحييك يا شيخ على البرنامج الديني. وسؤالي يا شيخ عن نصيحة على قطع الرحمة.
0: نعم، نصيحة.
6: نصيحة يعني لقطع الرحمة.
0: لقطع الرحمة. لقطع الرحمة إن شاء الله بإذنه تعالى إن شاء الله.
6: سؤالي شيخ.
0: نعم. نعم.
6: شيخ جزاك الله خير.
0: نعم. جزاك
6: الله. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
0: بارك الله إن شاء الله. السلام عليكم اخي همادي. الهمادي.
7: مرحبا شيخ، نارك طيب.
0: نارك مبارك.
7: يومكم مبارك ان شاء الله.
0: يومك اسعد ان شاء الله اخي الكريم.
7: شيخ عندي سؤال على موضوع الاشتراك في صندوق التامين الصحي، جائز ولا لا؟
0: الاشتراك في صندوق المتقاعدين.
7: لا صندوق التامين الصحي العام.
0: لمنو؟ تبع الدولة هذا ولا مش المتقاعدين؟
7: ايه تبع الدولة هذا.
0: مش المتقاعدين ولا؟
7: لا هو أظن المتقاعدين.
0: ايه المتقاعدين هذا اللي نعرفه قصدك.
7: هو المتقاعدين. هل الاشتراك فيه جائز ولا لا؟ هو في نهاية تأمين
0: ان شاء الله بإذنه تعالى.
7: باي، في سؤال ثاني بس.
0: تفضل.
7: هل يجوز للمستأجر ان يزيد على المؤجر في حالة انه ما فيش عقد ولا لا؟ وهل يجوز الإيجار بدون عقد ومن الأساس؟
0: باي.
7: شكرا شيخ.
0: عفوا يا سيدي.

No, it's slut. طيب إذن خبطها سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا أو عنده ساعة لكن ما هيش ما هيش هذه بتاع الإلكترونية هذه بتاع الشحن ولكن ما يخلصش يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام الإنصاف عزيز يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عنده شروط المؤمن عنده شروطهم وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين وهي اللي هو ملك الدولة حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين بيت مال المسلمين وهذا ملك لعامة كل الليبيين عامة كل الليبيين الشركة هذه وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال تكلموا عليه جانب ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس هذه من ناحية فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين كلها زي نفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدوا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك يعني تسعى تجري نحكي لك فهمت قصدي انت شرعا يعني ما هوش مش بتقعد في الظلام لا اقعد في الظلام عيش في الظلام لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر لك كهرباء كمواطن الشركه ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لان ما فيش ساعه ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد نغادي نركبوا لي ساعه عادي مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين اني دافع جبايه كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الامر بعقلانيه ونكون منصفين تمام. انت الكهرباء اللي تدفع فيه مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف ولما يجي كهرباء الساعة تحسب هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره ضحية حقيقة للإهمال وعفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق لكن الإهمال واضح يعني يه ناس يربع لها ب 12 ساعة ناس يربع لها ب 6 ساعات ناس 8 ساعات
ناس بأيام وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا يعني دي مع 10 أيام و 12 يوم أو كذا حال زي هذه. هذا ظلم يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى مجلس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين. ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة. هي الدنيا قدامك الظلام الدنيا مظلمة قدامك. أطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار عايشة على الكهرباء المية ما فيش كهرباء ما فيش مية. يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال يتحملوش فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل الشيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص. يعني ما تقدر السيب ما تقدر السيب خلي غيرك يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا يعني تسمع في أخبار وفي أشياء
حقيقة يعني ما مجتمع واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكذا، وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين يعني. البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو، يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتق الله يعني، والله هذا من باب نكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير. طيب السؤال الكريم أيضا أخي الكريم عفوا يتكلم عليه، قال نبه معلومة عن الإمام مالك. الكلام عن الإمام مالك حقيقة يعني لا تكفيه الدقائق، لكن هو شيخ الإسلام وهو كما يقول الذهبي في سير علم النبلاء حجة الأمة، إمام دار الهجرة، مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي المعروف يعني، وهو من أهل المدينة وإمام دار أهل الهجرة، المولود سنة 93 للهجرة، يعني العام اللي مات فيه منه أنس الصحابي الجليل
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. أنس بن مالك الإمام مالك طبعا يعني علم من أعلام هذه الأمة، ومذهبه يعني ساد أغلب بقاع الأرض، وبقي مذهب الإمام مالك والله أعلم في جزيرة العرب إلى القرن السابع الهجري، حوالي تقريبا بقي إلى 600 للهجرة، خاصة في جزيرة العرب وفي المدينة وفي الحجاز، عفوا في الحجاز. ثناء العلماء على هذا الإمام العظيم يعني لو كما قلت يعني الكلام فيه كثير جدا، كما يقول ابن عيينة: مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. والشافعي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وقيل الحديث: ضربن الناس أكباد الإبل فلجدون لعالم المدينة الحديث. قال كان سفيان بن عيينة إذا حدث بهذا في حيات مالك يقول أراه مالكا. وهو إمام في السنة وإمام في الفقه كما قالوا فيه. الكلام عن الإمام مالك حقيقة يطول، لا كما يظنه البعض الآن. لما تقول للإمام مالك كانك تتكلم على عالم من العلماء المعاصرين المعروفين، شتان بين الثرى والثريا، أو بين الثرى والثريا، شتان بينهما. إمام مالك يعني إمام أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، وبينه وبين الصحابة التابعين، يعني من أقرب الأئمة إسنادا وحديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده كما يقول أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري سلسلة الذهب: مالك عن نافع عن ابن عمر. فالإمام مالك يعني كما قلت مهما نتكلم فيه يعني لا نوفيه حقه في هذه الدقائق، لكن كما قلت لك يعني كتابه الموطأ أول كتاب صنف في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنف البخاري ومسلم، فهو أول ما صنف في الحديث هو كتاب الإمام في الصحيح، كتاب الإمام مالك، وهو كتاب الموطأ. وحتى طلب منه الخليفة العباسي أن يكون كتاب الموطأ هو الفتوى أو معتمد الفتوى في جميع دول الخلافة الإسلامية، لكن الإمام مالك بورعه ودينه وبفتح الله عليه عارض هذا الأمر. يعني الآن لو في الوقت هذا يقول الكتاب بتاعك والله بنقروه في الجامعات، وحد يحس روحه يعني كأنما زي حد. خليفة العباسي الذي طلب من الإمام مالك أن يكون كتابه الموطأ وهو هو العمدة في الفتوى في جميع أقطار بلاد الإسلام، نتكلم بلاد الإسلام شد روحك من أقل، احنا نقول الدول العربية 21 دولة أقل شيء، ومع ذلك الإمام مالك أبى ورفض ذلك وقال: يا أمير المؤمنين، إن الناس والصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا وذهبوا في الأمصار، وأخذ كل يعني قطن كل بلد عن أحد من هذه الصحابة، فأبى الإمام مالك ودع الناس وما أخذوا عن هؤلاء الصحابة، وعد ذلك لأن هذه النية كانت صادقة لله سبحانه وتعالى، فانتشر مذهبه عن طريق تلاميذه بالعلم وبالورع وبالتي هي أحسن وبالخلق الحميد الذي تناقله عنه تلاميذه حتى وصل إلى بلاد الأندلس غربا، وكما هو منتشر يعني في شمال أفريقيا كما يقال، وفي مصر وفي السودان وفي الدول الآن كما يعرف الآن في دول الخليج، أن هو معتمد الفتوى زي الكويت والإمارات، وما في حكمهم لا زال مذهب هذا الإمام وأقواله مستندا عليها في فهم كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في غالب بقاع الأرض. هذه يعني نبذة موجزة عن الإمام مالك، كما قلت هي توفي سنة 197 للهجرة والله أعلم. الأخت بشرى، نعم الأخت بشرى تقول سؤالها والله أعلم، أيوة نعم، قالت: ما حكم المرأة التي لا تستر شعرها ويديها أمام غير المحارم؟ خلينا نقول السؤال هكذا: غير المحارم يعني المرأة
لما يجي ولد عمها ولا يجي رجل أخوها ولا ولد خالتها ولا كذا تطلع لابسة، لكنها هو الشعر باين والنحر مرات باين ولا حتى اليدين للدرعان هيك إذا المرفق باينات وكذا، فما هذا الحكم يعني؟ يعني كلامنا في ذلك ننقل ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والمراد بالحمو هنا أخو الزوج أو قريبه. فالستر ستر العورة للنساء لغير المحارم هذا واجب شرعي، لا يجوز للمرأة أن يعني تكشف أمام غير المحارم ما عدا الوجه واليدين، ربي قال: وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. خمر يعني تغطي رأسها والجيوب، هذا اللي نقول المنحر وجهة أسفل الدقن، بهي على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية، فبالتالي يجب على المرأة أن تستر يعني كامل جسدها أمام غير المحارم ما عدا الوجه والكفين على مذهب الإمام مالك وجمهور أهل العلم. وبالتالي لا يجوز شرعا لا سلف ولا ولد خالة ولا ولد عم، هذا كل يعتبر أجانب من حيث المحرمية، أجانب يعني مش قصد الأجانب منها يعني غير ليبي، لا أجانب، أي أنه لا ليس بمحارم لك، فلا يجوز لك التكشف أمامهم، وكلمة هذه له نسمع فيها قديما وكذا، والله إحنا عايشين مع بعضنا وزي الخوت، وخاصة أولاد العم لما يكونوا في حوش واحد كدورين وكذا، يعني متربين صغار من صغار متربين مع بعضهم، هذا ليس حجة في أن تتكشف المرأة أو البنت إذا بلغت أمام غير المحارم اللي زي قلت لك ولد عمها أو ولد خالتها ولا ولد عمتها ولا كذا، كل من يجوز له الزواج منها لا يجوز لها أن تكشف غير وجهها ويديها إذا كانتا، حتى الوجه واليدين إذا كانت ليس فيه مزينة. يعني حتى الآن بعض الأخطاء يقع فيها البعض، تبدأ وجهها يعني مدارة فيه مكياج ولا مدارة فيه كريمة لم وجهها يلمع، ولا لابس أخواتم في ديها، حتى الآن تشوف المصالح العامة ولا في الطلبة حتى في الكليات حتى البعض الملتزمين يحدث السهو في بعض الأحيان، تلقى لابس خاتم ولا لابس حديدة ولا لابس ساعة هيك شكلها شكل زينة، مش الساعة العادية متنسبت الجلد عادية، لا تلقاها زي مذهبة ولا فضة ولا كذا، هذا كله من الزينة. لا ينبغي للمرأة أن تظهر شيئا من هذا أمام غير المحارم، والله أعلم. السؤال اللي بعده: من باب أولى طبعا السلام، حتى هو يعني المصافحة باليد لا يجوز، وهذه تحدث الآن والبعض يقع في حرج، يعني كان بنت ملتزمة تقول والله يتحشم ولد عمي ولا ولد خالي ولا كذا، لا ما تتحشميش، ما تمديش يدك، يعني كيف حالك يا فلان، حال صحتك باي الحمد لله كويس، وكذلك الرجل نفس الشيء، أنت ما تمدش يدك، مرأة كبيرة صغيرة كذا إلى آخره، هذا قول جمهور أهل العلم، مش من رأسنا، هذا قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز لمس المرأة الأجنبية، لا يجوز، كيف حالك يا فلانة، كيف حالك بنت عمك، بنت عمتك، بنت خالك، بنت خالتك، مرت خالك، مرت عمك، يعني كله، يعني هذا كيف حالك يا فلان، من بعيد، من غير مصافحة، باليد، هكذا كلام وخلاص بس، ويكفي فيه كفاية، وبما يقتضيه المقام، أما حتى الدعميز والهدرزة ويبدأ القعمزين مع بعضهم والضحك وبصارة وكذا، هذا كله روشا لا يجوز، هذا من الاختيارات الذي لا يجوز، والله أعلم. طيب الأخت مودة تقول أني تتكلم على الجلوس على النجاسة، جلست على مكان فيه نجاسة ثم صليت أو قرأت القرآن، يعني في فرق، يعني الصلاة لها حكم خاص بها، إنسان إذا جلس على النجاسة فالحين نعرف أن من شروط صحة الصلاة إماطة الأذى اللي هي النجاسة عن الثوب والبدن
وأماكن السجود الصلاة، مكان الصلاة يعني مكان الصلاة، بالذات المواضع السبعة التي أمرنا أن نسجد عليها أو أن نصلى أن نسجد عليها. فهذه ينبغي أن تكون طاهرة، ينبغي أن يكون طاهرة، فلا يجوز للإنسان وعارف أنه جلس على نجاسة ثم يصلي في بهذه النجاسة التي لمست ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته. قراءة القرآن يعني هو المفروض بالطهارة، يعني الإنسان بيقرأ من رأسه أو كذا ربما الأمر فيه هين، يعني وإن كان الصورة الأولى هي كذلك الطهارة. يعني في فرق بين الطهارة وبين يعني طهارة من الحدث الأكبر والأصغر وبين الثوب اللي فيه نجاسة. وقالت أيضا عليه في بعض الأحيان عند بعض مرور العذر الشرعي يبقى أثر الدم في الثوب، أثر الدم في الثوب. عندنا حديث خولة بنت يسار الله أعلم أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد، ما عنديش إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه، يعني كانت لما تطهري أغسليه الثوب هذا. بتقول أنا ما عنديش إلا ثوب واحد. في بعض الأحيان طبعا الثوب هذا يعني تلمس الدم يعني، والدم نجس كما تعلمون مستمعينا الكرام. قلت له كيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه أغسليه ثم صلي فيه. فقالت حط الشاهد، فقالت فإن لم يخرج الدم، يعني نغسل يبقى الدم أثره. الآن الدم معروف أن الدم إذا ما غسلش وقتي يعني يبقى الأثر حتى تغسل وتنزل المية صافية من من من مكان الدم، لكن الأثر اللون يبقى، اللون الغامق يبقى. فقال ماذا قال لها أن يصلى؟ قالت فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. احني لما نغسل الثوب وتنزل المية صافية يعني لا طعم ولا لون ولا ريح فيها زي ما نقوله معي، ولا حتى لو بقيت اللون القهوي أو البني أو كذا إلى آخره أثر الدم هذا أو اللون اللي قاعد أثره لا يضره. هذا بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، يكفيك غسل الدم قال ولا يضرك أثره. أخت عائشة تكلمت عن بطاقة $2000 تكلمنا عليها في سؤال مباشر مع أحد المستمعين الكرام. الأخ عبد الله قال أني عندي يسأل عليه الزكاة الأموال، قال أني عندي مصادر دخل متعددة، عندي مصادر دخل متعددة يعني زي ما نقوله عندي مرتب ينزل مرة في كل عام على $2000 بالطريقة الجيدة شرعا نسحب فيهم، نسحب في $2000 بتاع عيني ومتاع صغاري ومتاع العائلة، وعندي حوش مأجرة، يعني عندي مصادر دخل متعددة وما نقدرش كل شيء بندير له يعني نصاب بروحه. وهذه طبعا هي عامة، هي أصل فيها هكذا نصاب كل نصاب بروحه، لكن الفتوى السائدة مذهب الأحناف الله أعلم أن يبقى كله حوله حول واحد. يعني الآن نقول مثلا الآن النصاب 96,000 الآن كويس به، أنا عندي مرتبات في المصرف، قلت حسابي في المصرف مثلا 50,000، وعندي $4,000 مخدم من سنتين فاتوا 4 × 8 يقولوا إحنا ب 32 هذا 82,000، وعندي مثلا واحد مثلا صاحب كذا له هدية هدية وكذا وقيمتها بعتها وجبت فيها فلوس حتى هي 3,000، وعندي مثلا ذهب مكسر داسته حتى هو نبيه داسته نتصرف فيه لمستحق لان نتصرف فيه حتى هو جايب 15,000، يعني عندي حوالي مع بعض قداش يعني يقولوا 100,000 على سبيل المثال. امتى هذا صار؟ وهذا صار في 1 محرم العام الماضي خلاص. اذا ذكرت تاو اني بدي عندي نصاب 1 محرم وتبعت كل شهر اشوف في نصاب الزكاه، كل شهر عندي نصاب العام الماضي وكان مثلا نقول احني 90 وبعدين رقيد 100 واني عندي حتى وزاد المال عندي ولا 120 حتى هو عندي هذا تاو عندي 130 ولما وصل للنصاب 140 انا عندي 150 زي ما نقولوا معايو، وجيت لنجيت محرم الشهر هذايا. الأصل المال هو متعدد زي ما قلت لك، هذا مرتب، هذه إيجارات نحصل فيهم، هذا مثلا قلت لك الدولارات، هذه كذا إلى آخره. فأني عندي مصادر متعددة، فخلاص واحد محرم مبلغ النصاب عندي هو يبدأ هو هذا حول لكل المال، حول لكل المال. فنجي في واحد محرم نشوف قداش عندي من فلوس موجودات فعلا
اللي صرفت معاش الدورة دي ما دي قاعدة اللي صرفتها معاش الدورة حاجة تشتري بها سيارة حاجة تبيها مثلا مشيت سافرت الدهور مثلا مشيت عمرة ولا كذا وإلى آخره أو معطيت لصاحب هديت له مثلا حاجة ب 2000-3000 دينار اللي صرفتها معاش الدورة يعني نصرف ونفس الوقت قاعد ربي أنا معلية وعندي نصاب فلما نجي نسكر العام المحرم اللي بعده نشوف قداش يعني نطلع على الإجمالي كله نطلع على الإجمالي كله اللي جاي من مصادر متعددة يعني نديره حول واحد لكل المادة اللي يدخل عليه وهذه أسهل طريقة لأن لو بنقوله كل نصاب مال متجدد تبديله نصاب بروحة وبديله حول بروحة العملية متعبة وأصلا أنت المال مش حاط مش المرتبات حاطهم فلوس ما تمسش فيهم وهذا الدولارات عندي 10,000 دولار في 80,000 حاطهم بروحهم مثلا وما نمسش فيهم لا عادة لمن زي السائل الكريم لخ عبد الله ياخذ من هذه يصرف من هذه ياخذ من الدولارات يبيع 100 دولار 200 دولار يصرفهم ياخذ من الحساب يدير تحويل يدير كذا فالصعب جدا ان يدير يعني راس مال عفوا يدير حول لكل نصاب فبالتالي اسهل طريقه ان تدير لكل حول واحد تدير لك حول واحد مع بعضه لما يبلغ النصاب تسجل التاريخ اللي بلغت فيه النصاب عندك والعام اللي بعده لما تسكر العام وانت طيله هذه العام طيله العام كله يعني عندك نصاب تجي لما تسكر العام في العام اللي بعده زي ما قلت تشوف الإجمالي عندك كله قداش وتزكي عليه والله أعلم. طيب السؤال اللي بعده الأخ محمد الحاج محمد قال يتكلم عليه قال الطريق فتحت في جهة طريق الشط وطيحوا الحياش وهي المسألة يعني والله أعلم قال حوالي 80 متر أو اللي نعم 80 متر وفتحوها وخلوها تركوها هكذا يعني والله يا أخي كريم شو بقول لك يعني هذه مسألة ينبغي أن يراعي فيها الناس المسؤولة يتقوا الله سبحانه وتعالى في كل شيء يعني فتح الطرقات وفتح التخطيط العمراني كذا شيء يعني خاصة في ظل الاختناق في الطرق وغيره وكذا لا يعني أكيد أن شيء مستحب وشيء يعني مرحب به لكن ينبغي يعني الإتقان في العمل الإتقان والإخلاص في العمل يعني ينبغي على الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى الناس المسؤولة جيت تفتح الطريق ونشوف فيها في

أكمل الصلاة، مش نقصر الأربع أيام وبعدين انتم. الطبيب، هذه مشاكل الطبيب اللي قالوا له كم ما تدفعش تأمين صحي ما خلوكش تخدم، وقالوا له ب10,000 نقداً و15,000 بالتقسيط، هل فيه ربا أو ليس فيه ربا؟ هو ليس فيه ربا من هذه الناحية، هذا بيع بالآجل، هو بيع خدمات بالآجل. الإشكالية في أن التأمين في غالب البلدان هذه هو تأمين تجاري وليس تأمينا تكافليا، والتأمين التجاري عقد غرر ومحرم. فيبقى الأمر إذا استطاع أن يعيش دون هذا العمل بذاته ودون اللجوء إلى التأمين التجاري فيحرم عليه اللجوء إليه. أما إذا كان يستطيع العيش دون هذه عند خدمة الخاصة ولا عند مكان ما يطلبش في تأمين تجاري ويقدر يشتغل فيه حتى لو بأقل ميزات قليلا، فيحرم عليه بعد ذلك اللجوء إلى التأمين التجاري، سواء كان 15,000 بالتقسيط ولا 10 حالة. آخر سؤال، السيد هاني قال يصلوا في الوتر 3 ركعات متصلة جهرا وليس سرا. أما الجهر فهذا هو السنة ما لم تشوش على الآخرين، فالسنة في صلاة الليل أن تكون جهرا النوافل، والسنة في نوافل النهار أن تكون سرا سنة، ولو عكس لا يترتب عليه شيء لا سجود ولا غيره. فليقروا جهرا وأصاب السنة ما لم يشوش على غيره، مش تجي في مسجد الناس كلها تبي تتنفل وتقعد تقرب بصوت عالي لين تلخبطهم، هذه لا. ولذلك احنا نحسب ان الشفع والوتر سريات، من اللي صرنا نصلوا في الشفع والوتر في المساجد والمساجد يقرب شويه، فالشخص اللي ما تعمقش في الدراسه يظن انها سريه، لا هي في الحقيقه جهريه، ولكن ترك الجهر في المساجد لئلا يشوش على الاخرين. مساله صلاتها 3 ركعات هي مخالفة لغالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمالكية أخذوا بالسنة الغالبة، وهو الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي قوله يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا خاف الفجر أوتر بركعة. هذا قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الفجر فأوتر بركعة. وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من السنة الفعلية، صحيح أنه ورد صلى 3 دون سلام، ولكن الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يفصل، وهذا ما أخذ به علماء المالكية، أخذوا بالسنة التي غلبت على فعله صلى الله عليه وسلم بدل الثانية. لكن كان جماعة ما يقولوا لكش باطلة، لو درتهم 3 مع بعضهم ما يقولوا لكش باطلة، لكن يقولوا لك خالفت السنة الغالبة التي فيها أجر أكثر. بهذا قد أكون وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أول أركان هذه التوبة الندم. الندم عمل من أعمال القلوب، مش باللسان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ندير عمرة في رمضان أنا أدرك معاصي هذا المشي، لا، لابد عزم، تعزم على ترجع المعصية، العزم. ولذلك أعظم أركان التوبة العزم. الندم عمل من أعمال العلم، الندم عمل من أعمال القلوب.

ليس من أعمال اللسان ولا من أعمال الجوارح. الجوارح تعبر عما في القلب، كما يقول كل إناء بما فيه يلظى، حسب مدى قلبك بالإيمان وبالخوف وبالرجاء رحمة الله تعبر عن الجوارح متاعك، عملك تعبر عنها. لذلك إذا الإنسان هكذا نوع التوبة بلسانه فقط ما تصلح، يقول تبت إلى الله وندمت على المعصية وعزمت على طاعة الله ولا أعود إلى المعاصي أبدا، هنا إذا لم يكن فيه عزم ما تصلح. وبارئ من كل دين يخالف دين الإسلام، يقول هذا بلسانه. وربما جاء حتى لبعض المشايخ رغم لم ينكر على بعض منهم، يقول له بنتوب على يديك، بنتوب على كذا. لا لا، خليك من قلبك، لما تتوب من قلبك بينك وبين الله، ما تخاف ما تخاف. احنا مش في دين المسيحية يمشي الكنيسة لصندوق الغفران، لا، صندوق الغفران قلبك. صمم تصميما تماما، تصميم بحيث كاللبن لما يرجع من تدي البقرة هل يرجع إليها؟ كي ينوي تخلع نفسك عن المعصية حيث مش ممكن ترجع إليها، زي الحليب لما يطلع معاش يرجع. لذلك قال العلماء هذا الكلام لا يغني ولا يكفي، أن تقول أنا ولد التوبة وقلبك مصر على المعصية، بل يكفي لا يكفي أن تقول استغفر الله وأنت عازم على المعصية. قالوا الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين، توبة الكاذبين، توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم فقط. تائب ما شاء الله، لكن كان وتات زناقة خش معاه بسرعة، كان الإنارة فيها قوية، توبة الإنارة قوية بيتكلموا بالملايين معزة قبل حاجة بسيطة، بأشياء كبيرة فعلا تغري النفس. توبة الصادقين لابد أن تكون من أعماق قلوبهم، لو جيبوا الدنيا بحذافيرها مش ممكن. تجي قدام قولة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتخلى عن هذا الدين لا يمكن. إكي لم يتم التوبة نصح، قول لو جدت العيد وجدت كذا وجدت كذا خلاص أنا تبت، هذا شهر رمضان وعادت الله دم، هذه يكون فعلا لابد أن تكون من القلب. لذلك توبة الكاذبين على أطراف ألسنتي، أما توبة الصادقين من أعماق القلوب. باش تبدأ التوبة تبدأ بالندم، تبدأ بالحسرة، حسرة من توسل سنة ماذا قدمت ماذا تعلم؟ قال لي والله الخير والبركة، المزرعة ما شاء الله 25 هكتار كويس، والله شددت عليهم في الحساب في الشك، ما تنفع ترى تحصلت منها حتى أي شيء تراه يحطوه معك مش ممكن فيها أبدا ولا حاجة، كلها بتبقى البركة، مجرد ما كما قلت تفتح في الساق بالساق واللي محجر عليك، مجرد تمرض على فراش لأولادك أن يحجروا عليك معاش نجم صرف إلا التلت، وحتى التلت الشيطان الآن يصور لك إيه التلت، لأنك ما شاء الله كتار الأرض اللي الأرض عملاين التلت قداش مليون تلت مليون يهدي مين، لا لا ما يمس، لا لا لا ما زال عند عامر ما زال كلام إيش مالك، لما ربي أعطاك التلت في مالك ليش ما تصرفش أولادك وبناتك أنهم ثلاثة الأتلاف، والله ما هم نافعينك، والله لا دنيا تخاف من المحاكم يسبوه، ليش الآن حتى عند النهاية تخلي الشيطان كذيل؟ الآن بالفعل أصحاب المال الشيطان ترى لهم زي ما ترى لجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لو قالها بس في ودن رسول الله أظن فيه من يسبق الجنة كل شيء أبا بكر،
كل شيء أبا بكر. ولكن لما الشيطان الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس جالسين بحداه وشيطان الجن يوسوس له، ما استطاع يملكها. هكذا الآن كثير يملك كذا يملك كذا، لكن ما فيش مرة يقول ما ربك يدير وصية، يدير صدقة جارية، يدير كذا، لأن الإيجار هلبة حنون كده شغلة تمتلأ، هلبة تمتلأ في الفقراء والشعب بكي هلبة، نعم هلبة يكون يدخلوا عليه تمتلأ، هلون اللي ينفعوك، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك هذا من ضمن العزم والندم يكون هكذا. لذلك قال العلماء بهذا الحزن والأسى بهذه المشاعر يكون الإنسان فعلا عازم يعزم ويتوب إلى الله. هذا الاحتراق الداخلي هو أول التوبة، أن يشعر بالندم على ما فات، على ما فرط منه في جنب الله، على تضييعه لفرائض الله، على أكله لحقوق الناس، على يبدأ حاسب نفسه. هذا هو أول التوبة. لذلك قال العلماء الندم توبة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، علما بأن الحج مش بتكون من عرفة بس فقط، في ثلاثة أركان معه، لكن المهم عرفة. كذلك المهم من التوبة الندم لابد أكل. ولذلك قال العلماء أول ركن من أركانها، هذا الندم يأتي من صحوة، من يقظة، إما أن تكون بكلمة أو بموعظة تسمعها من الخطيب، من الواعظ، من خاتم الشارع، تسمع منها موعظة كان كنت عندك عقل سجلها في الكمبيوتر بتاعك، تبي ترن في الكمبيوتر بتاعك تخليك إلى أن تقف أمام افترق الطرق ليتوجهك للطريق المستقيم. لذلك المؤمن لابد أن يكون دائما وأبدا يأخذ الموعظة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل 22 من الباب الثاني من القسم الأول، وقد خصص المؤلف موضوع هذا الفصل لزهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعدم ميله إليها وقلة المبالاة بها وجودا وفقدانا اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. وقد ساق المؤلف للتدليل على ما أثبته للنبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا أحاديث كثيرة، وأكثرها روايات عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وبعضها عن غيرها من زوجاته، لأنهن ألصقوا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بزهده في الدنيا من حيث المطعم والمشرب، ومن حيث الفراش، وما تركه من ميراث من بعده، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما زهده في الدنيا،
0: الزهد هو عدم الميل إلى الدنيا وقلة المبالاة بوجودها وفقدانها اعتمادا على الله كما تقدم في أول الدرس. وقد خصص المؤلف هذا الفصل للحديث عن الزهد ليس إلا، وهي حالات نادرة يخصص فيها المؤلف فصلا لخلق واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما يتطرق إلى ما يقارب خلق النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق أخرى تقترب من موضوع فصله.
1: فقد تقدم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي.
0: أما الشرطية التي صدر بها كلامه كما هو في فصول سابقة وقد يحذف جوابها أثبته هنا، فقال: أما زهده صلى الله عليه وسلم فقد أثبته في ما تقدم في هذه السيرة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ببيان ما تقدم في هذه السيرة معبرا عنه بلفظ أثناء هذه السيرة. ولم يأتي بحرف الجر في أثناء هذه السيرة، وهذا الاستعمال المعروف عند علماء العربية. فالأثناء جمع مفرده ثناء، وأصله ثني أبدلت فيه الياء ألفا، والمراد بالثناء أو الثني ما جعل على اثنين في طي التوب ونحوه، فالطي أو الثني هذا ما يتخلله من الأشياء، يعد هذا الطي بمنزلة الظرف له ولا تدخله في عند الأقدمين. نعم.
1: وحسبك من تقلله منها وإعراضه عن زهرتها.
0: المراد بزهرتها زهرة الحياة الدنيا، أي زخرفها، والدنيا لها زخارف ولها مغريات، والعاقل من لا يقع في هذه الزخارف جريا وراءها وإضاعة لما يكسبه من أجل الفوز بها، فهي متع زائلة. نعم.
1: وقد سيقت إليه بحذافيرها.
0: الحذافير المراد بها هنا بأسرها، ومفردها كما تقدم في درس سابق حذفار أو حذفور. نعم.
1: وترادفت عليه فتوحها.
0: ترادفت وكثرت وتكررت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من غنائم وقعت في أيدي المسلمين من أعدائهم، وما أمدتهم به قبائل العرب وقراها من الزكوات ومن الصدقات ومن المال الذي خدموا به هذه الدعوة المباركة.
1: إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله، وهو يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أن يجعل الله سبحانه وتعالى رزقه ورزق آله قوتا، أي ما يقتات ويتقوى به على الحياة، لا لتحقيق الثراء والنعمة الواسعة التي تجعله قادرا على الإنفاق في كل شيء حتى فيما لا طائل تحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث آخر: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فبقدر ما يقتات الإنسان ويحفظ حياته يكون رزقه كفافا لإمداده بالطاقة اللازمة لا بالسمن والإسراف والتبذير المشاهد في حياة كثير من الناس. فزهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ترك السعي في الدنيا ولا يعني ضرورة فقد المال والحياة عالة على الغير، فهو القائل لمن أراد أن يتصدق بأكثر ماله وصية: لئن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى العمل في هذه الحياة الدنيا والسعي فيها وطلب الرزق الحلال ونفع النفس والأهل والمسلمين، لكنه يجعل نفسه قدوة للمسلمين في البعد عن التكالب على هذه الدنيا. وما أكثر ما نرى من الناس يتكالبون على الدنيا ويحرص الواحد منهم على ألا يفوته شيء منها، ولو أدى به هذا الحرص إلى أن يعادي أخاه أو أحدا من أهله أو أن يتهم بالحيلة، كل ذلك سلوك شائن لا يرضاه المسلم لنفسه ولا يكون سببا في منعه من الوقوع فيه إلا الزهد في هذه الدنيا بعدم الميل إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في هذا السلوك الشرعي.
1: نعم. حدثنا سفيان بن العاص والحسين بن محمد الحافظ والقاضي أبو عبد الله التميمي.
0: ساق المؤلف وذكر ثلاثة من شيوخه أخذ يروي عنهم بالسند الحديث الذي يريد أن يستشهد به في هذا الفصل كعادته فيما تقدم من الفصول، وذكر منهم سفيان بن العاص المتوفى عام 520، وذكر منهم ابن سكرة الذي تقدمت الرواية عنه كثيرا المتوفى عام 514، وذكر منهم أبا عبد الله محمد بن عيسى التميمي المتوفى عام 505. فهؤلاء الثلاثة من شيوخه يروي عنهم هذا الحديث الذي هو أخرجه مسلم في صحيحه. ونلاحظ على هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الفصل أكثرها أحاديث صحاح، إما أن يكون اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، أو أن يكون انفرد أحدهما بها البخاري أو مسلم، وكيف لا وهي مروية، أغلبها مروية عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
1: نعم. قالوا حدثنا أحمد بن عمر.
0: أحمد بن عمر هو الذي ذكره في موضع في فصل سابق، ولقبه أورده بلقبه الدلائي، والذي ذكرنا أنه جمع دل نسبة إلى صيغة الجمع هادي، ويلفظ أيضا الدلائي نسبة إلى صانع الدلاء، وقد يكون منسوبا إلى المدينة الأندلسية وهي قرية صغيرة في الأندلس تعرف بدالياس.

0: قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو سفيان حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله.
1: تباعا أي متابعة. ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا، يعني ما كان ليأكل بشبع 3 أيام متتابعة، وهذا من أبلغ صور الزهد في هذه الدنيا ولا شك في ذلك.
0: وفي رواية أخرى من خبز شعير 2 يوم متواليين ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر ببال.
1: ورواية الأخرى تدل على أن المدة أقصر من ذلك، ففي بعض الأحاديث أنه في 2 يوم ما كان يحصل له الشبع، وليس من القمح بل من الشعير. الحديث الأول ذكر البر وبالذات الخبز المصنوع منه وهو القمح، والحديث الآخر ذكر الشعير وهو أهون لا شك. نعم.
0: وفي رواية أخرى ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر حتى لقي الله.
1: وهذه رواية ثالثة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته ما كان في هذه الحياة الدنيا يملأ جوفه من شيء من الطعام، كما تقدم في أحد الدروس السابقة بأنه ما كان يجلس جلسة المتربع المتهيئ للأكل الكثير. نعم.
0: وقالت عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا.
1: هذه صورة أخرى من صور زهد النبي صلى الله عليه وسلم، تتمثل في أنه ما كان يمتلك أشياء ذات بال، بحيث تكون تركة من بعده عليه الصلاة والسلام، فهو لم يترك شاة،
0: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا،
1: لم يترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. الأموال المعروفة عند الناس التي يكدسونها أرصدة في المصارف أو في البيوت أو على شكل مكتسبات وأملاك وعقارات وحيوانات ومزارع، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما ترك للأمة من بعده القرآن والسنة وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وفي حديث عمرو بن الحارث ما ترك إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة.
1: عمرو بن الحارث هو أخو السيدة جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في هذه الدنيا مالا ولا عقارا، وإنما ترك من بعده سلاحه الذي كان يدافع به عن الإسلام، ويتمثل في مجموعة سيوف وفي مجموعة دروع كانت إحداها مرهونة عند اليهودي من أجل أهل بيته كما تقدم في أول هذا الفصل. وترك بغلة وأرضا جعلها صدقة. وبعض الشراح يقولون بأن ذكر الصدقة في آخر هذا الحديث قد يحمل على أنها كلها جعلت صدقة، السيوف والدروع يعني وسائل السلاح والقسي والبغلة والأرض، قد يفهم من نص الحديث أنها كلها جعلت صدقة.
0: قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي.
1: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيته شيء إلا شطر شعير، يعني نصف قطعة خبز من الشعير كانت تضعها على رف لها، والرف هو القطعة من الخشب تثبت على الجدار وتوضع عليها الأشياء المراد حفظها، ولم يكن للناس في الزمن القديم أرفف في خزائن ونحو هذا، إنما كانت الأرفف تتخذ على هذا النحو.
0: وقال لي: إني عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك.
1: بطحاء مكة حصباؤها منطقة خارج مكة، لأن مكة تحيط بها سلسلة من الجبال، ولكن لا تعدم الأرض المنبسطة. فيحدث صلى الله عليه وسلم بأنه عرض عليه أن يجعلها له ربه سبحانه وتعالى ذهبا، فلا يحتاج إلى أحد، ولكنه صلى الله عليه وسلم اختار أن يطعم يوما فيحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره، ويجوع يوما فيتضرع إلى الله سائلا منه المدد بالزاد. وما أكثر ما نرى في حياتنا اليوم من الناس من تتكدس عنده النعم حتى إنه لا يعرف شيئا اسمه الجوع، ولكن إذا وقع له فقر من عند الله سبحانه وتعالى اضطر عندئذ أن يعود إلى ربه وأن يسأله من فضله ما يشبع حاجاته ويقتاته. فالنعم تذهب الخوف من نفوس بعض الناس فيغترون بلذائذ الحياة الدنيا، ولكن قد يمتحنهم الله سبحانه وتعالى بالسلب لهذه النعم، فليس لهم تمة إلا التضرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقع في هذا الامتحان، بل سأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه التضرع إليه في وقت الحاجة من أجل مداومة طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: وفي حديث آخر أن جبريل نزل عليه فقال له: إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت؟ فأطرق ساعة ثم قال: يا جبريل، إن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، قد يجمعها من لا عقل له.
1: الدار الحقيقية لا شك هي الدار الآخرة، والمال الحقيقي هو ما يكرم به المرء في جنان الله الواسعة. فإذا ما ضيع الإنسان الآخرة بتكالبه على الدنيا حتى وإن عاش فيها عيشة هنيئة مريئة لا يعرف الجوع إليه سبيلا، فإنه مع ذلك لا يعد مفلحا، لأن ما عند الله خير وأبقى. نعم.
0: فقال له جبريل: ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا، إن هو إلا التمر والماء.
1: وأعظم بالتمر والماء من قوت للإنسان يعيش عليه في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تتوق نفسه إلى غيره مما تكتنز به موائد الطعام. ولقد صرنا اليوم مع شديد الأسف في مجتمعاتنا الإسلامية نتفنن في أطايب الطعام، ونتعلمه ونسرع إلى تعلمه حتى قال لي أحد الناس وقد اقترحت عليه أن يفتح مكتبة لبيع كتب العلم لخبرته الواسعة به، فقد ينفع المسلمين بهذه الخبرة بتوفير الكتاب المناسب لقرائه. ولكنه فاجأني بقوله: الناس اليوم يطلبون كتبا من نوع آخر لا نعرفها. قلت: ما هي؟ قال: هي كتب إعداد الأطعمة، ومن لم تشتري من ربات البيوت هذه الكتب تتابعها مباشرة في الفضائيات. لا شك أن هذا فيه تعليم لبنات المسلمين ونسائهم، ولكن ما ينبغي أن يكون هو الثقافة الأصيلة التي تبنى وتؤسس وتشيد عليها بيوتنا، حتى صرنا نعرف مع الأسف أكلات كثيرة بأسمائها الأعجمية، لأنها وافدة علينا بأنواع وطرق من الإعداد هي غريبة عن طباعنا. نعم هي خالية من الأشياء المحرمة، ولكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يقتصد في مثل هذه الأعمال، لأنها وإن انتشرت في مجتمعات مدنية غنية وثرية، فالناس عندنا في مجتمعاتنا هناك من لا يجد لقمة الكفاف التي يقيم بها صلبه، فكيف نرضى لأنفسنا ومجتمعاتنا أناس يعيشون على الكفاف وأناس آخرون لا يطيب لهم إلا الموائد المتنوعة بأن أطيب الطعام.

0: عقل يبني.
1: وعن عبد الرحمن بن عوف توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو أهل بيته من خبز الشعير. وعن عائشة وأبي أمامة وابن عباس نحوه قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة طاويا لا يجدون عشاء.
2: طاويا غير شبعان، جائعا. وفي الحديث الشريف ليس منا من بات شبعان وجاره طاو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرضى لنفسه أن يبيت على هذه الحال زهدا في هذه الدنيا.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق، ولا أرى شاة صميطا قط.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس وهو ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان، والخوان هو المائدة قبل أن يوضع عليها الطعام. المائدة إذا وضع عليها الطعام سميت مائدة، فإذا كانت مجرد فراش أو أوانية مجهزة فإذا كانت مجرد فراش أو أواني لا طعام فيها أو منضدة خالية من الطعام سميت خوانا، فإذا موضع الطعام تسمى مائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل على مائدة عليها أطيب الطعام وبأشكال متنوعة. وسكرجة هي نوع من الصحون الصغيرة التي توضع فيها بعض المشهيات كما يقولون في لغة اليوم، والفواكه والأشياء المخللة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل له مرقق، والمرقق أشبه ما يكون الآن ببعض المرطبات التي تعد مع الطعام الرقائق، وما عمل له صميط، والصميط المراد به اللحم يغسل بماء ساخن لينظف تنظيفا جيدا ثم يشوى للآكل. فهذه من فنون إعداد الموائد وإعداد الأكلات، ما كانت تعرف طريقها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو يدعو إلى نفع المسلمين والمساواة فيما بينهم وإتاحة الفرص لهم لأن يقتسموا ما يسره الله لهم دون إسراف في بيوت بعضهم على حساب البعض الآخر.
1: وعن عائشة رضي الله عنها إنما كان فراشه صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف.
2: فراش النبي صلى الله عليه وسلم هذا صورة أخرى من صور زهده في الدنيا، كزهده في الأكل وزهده في التركة أيضا هيئته في النوم والفراش الذي يعد له، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فراشه إلا أدما يعني شيئا من الجلد وحشوة ليف، والليف معروف والحشوة يعني الكيس يملأ بهذا الليف ليتوسده ونحو ذلك.
1: وعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مسحا.
2: السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هي بنت عمر بن الخطاب، كان زوجها قد توفي بعد الهجرة إلى المدينة، أسلم معها في مكة وهاجر إلى المدينة، ثم توفي فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لأبيها كما تزوج عائشة إكراما لأبي بكر رضي الله عنهم. وقد توفيت عام 45 من الهجرة وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 حديثا. ذكرت أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان مسحا، والمراد بالمسح هو الكساء الخشن الغليظ من الشعر، وربما يستعمل كالكيس لحفظ الطعام عند أهل التجارة وأربابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه مسحا، وهي الكلمة العربية الفصيحة. وقد ذكر مؤلف كتاب الصاحب في فقه اللغة أن أهل مكة يسمون المسح ملاسا، ذكر ذلك في الأبواب الأولى من كتابه الصاحب في فقه اللغة. والملاس كلمة أعجمية يستعملها أهل مكة للمسح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه على هذا النوع من الخشونة.
1: عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مسحا، نثنيه تنتين فينام، فتنيناه له ليلة بأربع، فلما أصبح قال: ما فرشتم للليلة؟ فذكرنا ذلك له، فقال: ردوه بحاله، فإن وطأته منعتني الليلة صلاتي.
2: هذا المسح أو الملاس كانوا يثنونه للنبي صلى الله عليه وسلم ثنيتين، فيكون الجالس عليه أو النائم يشعر برخاوة الأرض من تحته، ولكنهم ذات ليلة ثنوه له أربع ثنيات فصار ألين وأبعد عن الإحساس بخشونة الأرض. فلما سأل وعرف أنهم ثنوا أربعا قال: ردوه بحاله، فإنه كاد يضيع عليه وقت الصلاة لما شعر به من النعومة واللين. نعم.
1: وكان ينام أحيانا على سرير مزمول بشريط حتى يؤثر في جنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، ولم يبت شكوى إلى أحد، وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى.
2: الفاقة هي الحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشكو حاله إلى أحد من الناس، وقد يجتمع ببعض أصحابه فيعلم كل منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إنما أخرجتهم من بيوتهم إلى المسجد الحاجة أو الجوع أحيانا، ولكن مع ذلك ليس ثمة إلا الصبر. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يجمع أو يطلب المال ليسد حاجته، ومع ذلك كان لا يفعله. نعم.
1: وإن كان ليظل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع، فلا يمنعه صيام يومه، ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها، ولقد كنت أبكي له رحمةً

0: وصيام التطوع ليس صيام الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يسأل ربه فيعطيه، ولكنه لا يريد أن يتميز عن المسلمين بموفور المال والطعام. وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة يجعله يقاسي آلام الجوع، فهو القائل صلى الله عليه وسلم في مواصلة صوم النهار بالليل: فإني لست مثلكم، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهو يحتمل جوع الصيام وجوع الفاقة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطيه طاقة لا يكتسبها غيره. واليوم الطب الحديث يبين لنا أن كثيرا من الناس في واقع الأمر يحملون على أكتافهم من الطعام الكثير الذي لا نفع لهم فيه، فلو اقتصروا على الحد الأدنى لكان ذلك أنفع لهم صحيا وأكثر تغذية لأبدانهم. نعم.
1: فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما لي وللدنيا إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم، فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم، وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. قالت: فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفي صلى الله عليه وسلم. انتهى الفصل.
0: هذا الحديث فيه بيان للسر العظيم لمعنى احتمال النبي صلى الله عليه وسلم حالة الفاقة هذه والصبر على ما يترتب عليها من الجوع. فهو يبين أنه لا يريد أن يقصر في احتماله عن إخوانه من أولي العزم الذين تحملوا الآلام الكثيرة في سبيل أداء رسالة ربهم سبحانه وتعالى. فمنهم من ألقي في النار وهو الخليل عليه السلام، ومنهم من أقام دهرا يدعو قومه إلى الإيمان فكذبوه وعاندوه حتى أغرقهم الله، ومنهم من كان يتحمل المشاق والقيل والقال من قومه حتى يهديهم الله به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الدرجة العليا والمكانة السامقة بين إخواني من أولي العزم، صلى الله على نبينا وعلى إخوانه من أولي العزم وسائر الأنبياء والمرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير